0: بعض القرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ لا نسأل كيف نجحت بل نسأل كم من مرة كدت التنهار. نحن لا نحتفي بالوصول بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي.
1: نقطة تحول مع خديجة الفحيصي كل أحد ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
0: بعض القرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ ما الذي جعل نقطة تحول مختلفة؟ لا نسأل كيف نجحت بل نسأل كم من مرة كدت التنهار. نحن لا نحتفي بالوصول بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي. نحن لا نصنع نجوما، نحن نعيد اكتشاف الإنسان لنفسه. خلف كل اسم لامع سيمر هنا هناك إنسان دفع ثمنا باهظا. هذا البرنامج يكشف الفاتورة في نقطة تحول.
2: ميديا نقطة تحول، خديجة الفحيصي.
0: في قاعات السياسة المغلقة تصنع القرارات، لكن في قلوب الناس تصنع العلاقة الإنسانية. ضيفنا اليوم عاش بين هذين العالمين، رجل دبلوماسي بامتياز لكنه اليوم اختار أن يكون صوتا بين الناس. في نقطة تحول سنستضيف معالي السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المغربية. معالي السفير أهلا بكم في نقطة تحول.
3: أهلا وشكرا جزيلا على الدعوة الكريمة.
0: مرحبا سعادة السفير. لو أغمضت عينيك ورجعت للقاهرة، ما هو أول صوت قد تتذكره من طفولتك وقد ترك فيك أثرا، كصوت الأذان مثلا، صوت أم كلثوم من راديو السيدة الوالدة، أو صوت والدك في البيت؟ يعني لو عدنا بك لسنوات الطفولة أو صوت القاهرة الأول تماما بهذا المعنى.
3: لا يعني طبعا هو في البيت طبعا كطفل صوت الوالد والوالدة طبعا، خاصة والدتي وجدتي أيضا يعني كانوا متواجدين دائما معي. صوت الأذان طبعا يملأ القاهرة، لما كان في خصوصية لبيتنا أن بيتنا بجوار حديقة الحيوان في القاهرة في منطقة الجيزة، وهذه الحديقة

0: حديقة من تقريبا أقدم حديقة حيوان في أفريقيا، أسست عام 1891. فأنا يعني في طفولتي يعني أتذكر جيدا أصوات الحيوانات في هذه الحديقة، أصوات في طفولتي متواجدة دائما وجعلت لي يعني أحب هذه الأصوات، وكنت دائما التردد على هذه الحديقة وربطتني ب يعني حب الطبيعة والعديد من الحيوانات والكائنات التي كانت بها. يعني
1: طيب سعادة السفير، لكل دبلوماسي محطة غيرت نظرته للعمل الدبلوماسي، ما هي نقطة التحول في مسيرتكم والتي جعلتكم تؤمنون أن الدبلوماسية ليست فقط بين الحكومات بل بين الشعوب؟
0: لا يعني طبعا التحقي بوزارة الخارجية في يناير 97 ده يعني كان طبعا نقطة تحول كبيرة في حياتي، وبدء العمل الدبلوماسي وإدراكي أن هناك مسؤولية كبيرة للدبلوماسي في تمثيل بلده، ليس فقط لدى الحكومات إنما أيضا لدى المجتمع الذي هو يعيش في وسطه. وأنا كانت أول مهمتي الدبلوماسية كانت في مدينة جنيف التي فيها المقر الأوروبي للأمم المتحدة، فكان تمثيل لدى المنظمات الدولية، إنما أيضا كنت مسؤول عن دائما كنت مسؤول عن الموضوعات الثقافية، فكان لي فرصة أيضا يعني التعرف على المجتمع السويسري والتفاعل مع المجتمع السويسري، واكتشفت مثلا أن هناك اهتمام كبير بالآثار المصرية في سويسرا، فده عمل لي إدراك أن يعني تاريخ مصر الفرعوني طبعا وله مكانة كبيرة، ويجب الدبلوماسي أن ليس يكون ملما فقط بالقانون الدولي أيضا، إنما يكون ملما كدبلوماسي مصري بتاريخ مصر القديم وبالفراعنة. فده يعني الدبلوماسي المصري أيضا هو سفير لحضارة ممتدة وعريقة خاصة منذ فترة الفراعنة.
1: طيب سعادة السفير، سننتقل لنقطة تحول ثانية، هذه النقطة سنسميها بداية إنسانية تكسر الرسمية. في المغرب سعادة السفير، ما هو أول موقف شعبي بسيط في شارع مغربي جعلكم تشعرون أنكم لستم ضيفا بل واحدا من أهل الدار؟ ربما يقدر يكون حدث عادي قد غير نظرتكم للعلاقة بين الشعبين.
0: ورأي هو حادث تعرض له الكثير من المصريين الذين يزوروا المغرب. أنا استقليت تاكسي يعني سيارة أجرة ولم أفصح أنني السفيرة أو أي شيء، يعني بالصدفة في مدينة مغربية، وعندما علم يعني السائق أنني مصري تحدثنا بالكثير طبعا عن العلاقة بين البلدين وعن يعني الكثير من العناصر المشتركة، ورفض أن يأخذ مني الأجرة، وكان لمسة طبعا يعني كباقي المصريين أثرت فيه كثيرا، وأدركت أن يعني هناك مكانة خاصة لمصر في المغرب، وكذلك تقدير كبير من المصريين للمغاربة، وأننا لسنا في علاقة طبيعية يعني كدولة أجنبية مع دولة أجنبية أخرى. هو موقف يعني لا أنساه يعني
1: طبعا. طيب سعادة السفير، قبل قدومكم إلى الرباط كيف كانت صورة المغرب في وجدان الدبلوماسي المصري؟ وبعد فترة ربما ليست طويلة من عملكم هنا، ما الذي اكتشفتموه ولم يكن في الحسبان؟ ربما هنا أود أن أصل إلى نقطة تحول لتروم إبراز خصوصية العلاقة ما بين الشعبين.
0: الحقيقة اللي أنا أكتولي كنت زرت، أنا يعني أول مرة زرت المغرب كان في 2005 في مؤتمر يعقد في مدينة طنجة، فكانت بداية معرفتي بالمغرب، وطبعا يعني إعجاب كبير بتنوع الثقافة المغربية وبعراقة يعني هذه الدولة ومختلف يعني المدن بها. لي يعني قصة مع الرباط بشكل تحديدا، يعني لم يتاح لي فرصة زيارة الرباط غير منذ عامين قبل أن أقدم إلى دبلوماسي كسفير في المغرب، وشاركت في مؤتمر في الرباط، والحقيقة أعجبت كثيرا بمدينة الرباط وبجمالها وبيعني كافة مدينة الأنوار مدينة الثقافة، وتمنيت بيني وبين نفسي أن يتاح لي فرصة العمل بالرباط والإقامة في المغرب. وكان لي عدد من الأصدقاء المغاربة الذين يعني تحدثوا لي وقالوا يعني يا ريت لو تأتي سفيرا لمصر في المغرب، وكانت هذا أمنية، ولم أدرك في ذلك الحين أن هذه الأمنية ستتحقق بعدها بعامين. فيعني أنا أشعر يعني بعرفان وحمد كبير لتحقيق هذه الأمنية الشخصية التي يعني وقعت عامين قبل أن أعين كسفير مصر في المغرب.

0: فهذه يعني دايما اتذكره عند يعني لما اتذكر تعييني كسفير مصر في المغرب. بعد كده لما طبعا وصلت المغرب يعني مره اخرى اما اتحدث مع يعني اصدقاء مغاربه او مغاربه يعني من مختلف، وجدت مره اخرى اولا يعني معرفه كبيره بمصر يعني على كافه مستويات المغرب، كافه القطاعات سواء المثقفين رجال الاعمال المسؤولين، معرفه بالثقافه المصريه، معرفه باحياء مصر المختلفه، وهذا اثر فيا كثيرا ومره اخرى جعلني ادرك ان هذه علاقه لها خصوصيه كبيره، ليست علاقه عاديه من فقط من دوله الى اخرى، انما هناك تلاحم كبير بين الشعبين، هناك محبه كبيره وصادقه بين الشعبين المغربي والمصري، وده طبعا زادني من المسؤوليه ان انا لازم ان اكون على قد هذه العلاقه الخاصه وان اساهم في زخم العلاقات الثنائيه وفي تعزيزها بشكل ملموس ويعني عملي. فهذا هو يعني ما اثر في وما جعلني ادرك خصوصيه هذه العلاقه عند وصولي الى المغرب بالحديث مع الناس في كافه الاماكن وكافه المجالات.
1: طيب سعادة السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، يعني تعيينك سفيرا لمصر بالمغرب هل كان نقطة تحول في مسارك الإنساني قبل السياسي أو دبلوماسي؟
0: طبعا هي كانت طبعا نقطة تحول على كافة المستويات سواء الدبلوماسية والإنسانية، وعلى المستوى الإنساني يعني وجدت نفسي وسط أهلي وأحبابي وأصدقائي. يعني الدبلوماسي عندما يذهب إلى دولة أجنبية يعني يمضي وقتا يعني يحس أنه في غربة، فلم أشعر يوما ما أنني في غربة في هذا البلد العزيز من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي وجدتها في المغرب، وده كان له تأثير عميق لي على المستوى الإنساني محدد يعني ردا على سؤالك.
1: نقطة تحول أخرى سعادة السفير تتعلق بالثقافة أو ربط الثقافة بالسياسة. تشهد العلاقة المصرية المغربية زخما ثقافيا لافتا من معرض القاهرة للكتاب إلى مهرجان موازين. برأيكم هل نجحت الدبلوماسية الثقافية فيما قد عاجزت عنه السياسة ربما في دول أخرى؟ يعني هل ترى أن يجب ربط ربما الثقافة بالسياسة؟
0: يعني أنا أرى إن الثقافة والدبلوماسية الثقافية هو يقال يعني إنها يعني هي الدبلوماسية الموازية أو هي يعني مكملة للسياسة، إنما أنا لا أرى ذلك. أنا أرى أن العلاقات الثقافية والعلاقات بين الشعوب هي أساس العلاقات بين الدول. أوكي؟ الاستثمار فيها والبناء في إطار تلك العلاقات هو الأساس، هو الذي يعطي الأساس طويل الأجل للعلاقات السياسية بين الدول. وهذا ينطبق أيضا على طبعا حال مصر والمغرب، يعني علاقات ممتدة عبر التاريخ روحانية في مجال التصوف، في مجال تبادل الأفكار، في مجالات ثقافية عديدة هي التي جعلت أن الشعبين المصري والمغربي لهم عناصر ثقافية مشتركة، تكوين ثقافي مشترك، ذاكرة ثقافية مشتركة في مجال السينما والفن، وده بينعكس أيضا في العلاقات. طبعا يعني لابد من تحديث وهذه العلاقات وأن يكون في تعاون ملموس، مش بس يعني يعني إعجاب ومعرفة ثقافية يعني من كل جانب، وإنما تعاون بين المؤسسات الثقافية بين المفكرين الأدباء الكتاب. وكان في زي ما أنت قلتي مشاركة متميزة مصرية في معرض الكتاب في الرباط هذا العام، أكثر من 40 ناشر مصري، العديد من الكتاب، أيضا في مهرجان موازين. وأنا رأيت مسؤوليتي إن أنا أشارك في هذا الزخم، وتم ذلك من خلال مبادرة محددة وهي إطلاق الصالون الثقافي للسفارة المصرية، وهي منصة تعقد دوريا وتتيح فضاء للمفكرين والأدباء والفنانين المصريين والمغاربة ويمكن العرب أيضا لتبادل الأفكار لبحث سبل التعاون والإنتاج المشترك. وتم إطلاق أول نسخة بالتزامن مع انتهاء معرض الدولي للكتاب في الرباط، ولقت هذه المبادرة ترحيبا كبيرا وصدى إيجابيا كبيرا في المغرب وفي مصر أيضا، وعقدت نسخة ثانية لها نستأذن النسخة القادمة في سبتمبر. فهذا دور السفارة في الدبلوماسية الثقافية وفي تعزيز العلاقات الثقافية التي هي الأساس لكل

0: العلاقات الأخرى.
1: سعادة السفير، سننتقل لعتبة أخرى في نقطة تحول. بحكم عملكم تقابلون جالية مصرية كبيرة هنا بالمغرب، ما هي

0: والرعاية، سواء من يعني بصفة عامة من السلطات المغربية ومن المجتمع المغربي الذي يحتضنهم ويساهمون بشكل إيجابي في العلاقات بين البلدين من خلال عملهم ومن خلال إسهامهم وأيضا ما يقومون به من أنشطة ثقافية واجتماعية مختلفة في المغرب، فهم إضافة أيضا قيمة للعلاقات بين البلدين.
1: طيب سعادة السفير، نقطة تحول أخرى تحت عنوان رسالة ود. لو طلبنا منكم سعادة السفير أحمد عبد اللطيف كتابة بطاقة بريدية واحدة فقط يقرأها كل مغربي يفكر في زيارة مصر وكل مصري يفكر في زيارة المغرب، ماذا ستكتبون فيها من سطر واحد؟
0: أهلا بكم في بلدكم الثاني مصر، أهلا بكم في بلدكم الثاني المغرب. أنتم يعني ستلقون سواء في مصر أو المغرب كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال الذي لا يليق، يعني هو ليست مسألة صداقة، وأنها إحنا محبة وأخوة بين يعني شعبين لهم علاقات ممتدة وعريقة. فأهلا بكم، أهلا وسهلا ومرحبا كما يقول إخوتنا في المغرب.
1: لو طلبت منك توجيه رسالة للشباب المصري المقيم في المغرب، رسالة أيضا للشباب المغربي الذي يحلم بزيارة جمهورية مصر العربية، ماذا ستقول للشباب تحديدا؟
0: والله يعني سعيد بهذا السؤال، إن أنا عشان أنا مهتم شخصيا بالتفاعل مع الشباب سواء المصري المغربي، واستقبلت في العديد من المناسبات شباب مغربي يتواصل بشكل تلقائي معي ويقول نريد أن نلتقي بك، نريد أن نعرف المزيد عن مصر وكيف نتعاون مع مصر. يعني فأولا يعني بأثمن الاهتمام بالشباب في المغرب وفي مصر أيضا وبالمبادرات الشبابية، ورسالتي أن باب السفارة المصرية مفتوحة لكم لأي أفكار، لأي مبادرات لكم تتعلق بنشاط ثقافي، نشاط علمي، نشاط اجتماعي يساهم في تعزيز العلاقات. وأيضا هناك فرص أيضا للتبادل بين شباب البلدين، هناك برامج تبادل شبابي بين الحكومتين المصرية والمغربية، وأيضا يمكن أن ينخرطوا في عديد من الفرص. وأهلا بكم ومرحبا بكم، لأني أنا على كامل استعداد للقائكم والتحاور معكم في وقت مناسب.
1: سعادة السفير، استشرافا للمستقبل، هناك نقط تحول مقبلة في مسارك المهني وأيضا الإنساني، كيف ترى يعني في المقبل من الأيام، هل هناك تمت ربما نقطة تحول في الطريق؟
0: لا يعني طبعا أنا في إطار مهمتي في المغرب مستمرة، وزي ما تفضلتي أنا يعني قمت بالكثير على سبيل المثال على مستوى العلاقات الثقافية، لما في مجال على مستوى العلاقات الاقتصادية ما بين البلدين في حراك ونمو اقتصادي كبير في كل مصر والمغرب. عندما زار رئيس الوزراء المغربي مصر في أبريل الماضي نقطة تحول هامة في العلاقات، 13 اتفاقية تم توقيعها ما بين البلدين، منها العديد من الاتفاقيات الاقتصادية في مجال يعني التعاون الصناعي، تعاون بين الجمارك. فهذا هو مجال كبير يعني أريد أيضا أن يعني يكون في تطور، نشهد تطور فيه إن شاء الله. وعندنا إن شاء الله احتفال بالعيد الوطني المصري، محطة هامة أيضا في مهمتي الدبلوماسية في المغرب.
1: سعادة السفير، أكدتم يعني من خلال هذا الحوار، هذه الدردشة الإنسانية بامتياز، أكدتم أن الدبلوماسية قد تبدأ بابتسامة في مقهى مثلا، طبق مغربي أو طبق مصري أو كلمة وخا بالدارجة المغربية أو أيوة بالمصري، يعني ربما نقطة التحول قد تحصل ثقافيا، قد تحصل ربما في التقاسم مع الشعب له ثقافة مثلا كما حصل معك، يعني على المستوى الإنساني كيف تصف لنا نقطة تحول على مستوى اللغة، على مستوى مثلا الأكل، على مستوى الثقافة، على مستوى الحضارة المغربية؟
0: لا يعني أنا نقطة التحول اللي أنا أصبحت ملما بعض الشيء بالدارجة وأنا سعيد، يعني تعلمت العديد من الكلمات والعبارات، فيعني أنا يعني فأنا سعيد بذلك جدا، وكذلك كل مدى بأكتشف تنوع المطبخ المغربي وسعيد بهذا أيضا، فهي يعني جزء من يعني الإعجاب بالثقافة المغربية وبتنوعها، ويعني أتمنى أن أستمر في هذه المسيرة وأن أساهم أيضا في تعريف يعني ثراء وتنوع هذه الثقافة المغربية

0: في مصر هي في إدراك بها، إنما يعني عايزين يعني نريد أن نرى يعني تعاون وإنتاج مشترك على مستوى الثقافي والفني. كان حصل حاجة يعني لطيفة في شهر ديسمبر الماضي، أن القفطان المغربي والكشري المصري، الطبق المعروف المصري،
1: نعم
0: دخلوا نفس الوقت في سجل اليونسكو لحماية التراث اللامادي. يعني فشيء أيضا يعني أن نحتفي به، أن يعني هذه المصادفة الجميلة، وأن أن يكون هناك يعني خطوات ملموسة لأن يعني مزيد من الاكتشاف لتنوع وثراء الثقافتين، وخاصة يعني بحكم وجودي في المغرب الثقافة المغربية وخاصة المطبخ المغربي.
1: سعادة السفير، فعلا كانت هذه نقطة تحول حقيقية في نظرتنا للدبلوماسية. شكرا لكم على هذا الحوار الصريح، فعلا كما قلت نقطة تحول في فهمنا لعمق العلاقات المصرية المغربية.
0: شكرا جزيلا، شكرا لك، ودائما على تواصل. ويعني أريد أيضا يعني أن أشكر، أنتهز الفرصة أشكر كل الأصدقاء والأحباب المغاربة الذين بعثوا لي رسائل، خاصة مباريات كأس العالم. وأيضا يوجد أيضا الآن مدرب مغربي الأول فريق مصري،
1: فريق الأهلي. نعم، نادي الأهلي.
0: علاقات رياضية أيضا هامة وممتدة، وإن شاء الله تستمر في الازدهار في إطار هذه المحبة الجميلة بيننا.
1: شكرا كل امتنان لكم معالي السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، سفير جمهورية مصر العربية للمملكة المغربية. شكرا جزيلا، نورتني.
0: شكرا.
1: إذن كان هذا السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المغربية. يقولون مستمعينا إن الحياة طريق واحد، وأن النجاح له باب واحد، وأن الإنسان يستطيع أن يحمل في قلبه أكثر من حلم، لكن نقطة التحول الحقيقية قد تحدث في اللحظة التي نقرر فيها أن نكسر كل هذه القواعد، وأن نصدق أننا قادرون أن نكون أكثر من اسم وأكثر من دور وأكثر من حكاية، أن نرفض أن نقسم أرواحنا ليرضي كل جزء منا شخصا مختلفا، أن نعيش التحول لا كحدث عابر بل كطريقة حياة. أنا خديجة الفحيسي، كانت معكم في نقطة تحول، على أمل أن نلتقي في حكاية جديدة، قرار جديد وتحول جديد.

0: لأن بعض الأماكن تروى ولا تكتشف فقط. كارت بوستال، رحلة عبر مدن المغرب، نقترب من التفاصيل التي لا تظهر في الخرائط، نكتشف وجهاً آخر للأماكن فتتحول المدن إلى حكايات. كارت بوستال مع أسماء بشري، كل سبت وأحد من 2:30 بعد الزوال على ميديا.
1: السهرة العربية.

بعد اللي فات جالك جالك زمان جالك زمان تفرح بقى وتعيش معاه رحلة حياة وتعيش معاه رحلة حياة رحلة حياة متزوج وتعيش معاه رحلة حياة

ترجع لي تاني لأن مين اللي يقدر مين اللي يقدر مين ده اللي يقدر يكون

شمعة فاسون ريميكس ميدي بنات الهواريات سوبليمي غراس لار و سافوار فير دو ميدي كي كرون ماتر دو لا فيجن فو بيان لافوي. اون اريف بيانتو ا لا فان دو اون فيزيون تو دو سويت شاب خالد عبد القادر يا بو علام فاسون فيزيون الكترو. تري بون ايكوت ا توس.

ميدي آن بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك.

0: بقى تأثيره. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغة أبلابغة مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام، حوارات قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديا أم بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعين إلى عدد جديد من كارت بوستال، البرنامج الذي يبعث إليكم بطاقة من قلب المغرب يكتبها المكان وتوقعها الطبيعة والتاريخ. وبطاقة اليوم من إقليم طاطا، المتحف الطبيعي في قلب الجنوب المغربي.
2: ميديا كارت بوستال، أسماء بشري.
1: جنوب شرق المملكة المغربية ضمن جهة سوس ماسا يقع إقليم طاطا، ويمتد على مساحة تناهز 25 ألف كيلومتر مربع، ما يجعله من أكبر أقاليم الجهة مساحة. طبيعة تجمع بين الصحراء والجبال والواحات، يحدثنا عنها اليوم الأستاذ محمد الهلالي، فاعل مدني بإقليم طاطا، مهتم بالشأن الثقافي وباحث في سلك الدكتوراه بنية المغرب في إفريقيا، التاريخ والذاكرة والمحيط الدولي.
3: كما هو معلوم أن الإقليم ديال طاطا هو اللي محدد سنة 1977، والمساحة ديالو أكثر من 25 ألف كيلومتر مربع، وفيه واحد أكثر بزاف ديال الدوار والمداشير، وتقريبا اللي أكثر من 360 دوار و20 جامعة ترابية. اللي تبغي إلا تبغي تعرف الإقليم ديال طاطا فين كين، كين في جهة سوس ماسا، قسيم ترابي اللي كين الآن ديال 2015، واللي تيحددوا الإقليم ديال طاطا في الشمال الغربي تارودانت والغرب تيزنيت، ثم الجنوب قلميم وأسازاك، وفي الشمال الشرقي كاين زاكورا والزيزات، وفي الشرق ديال الإقليم ديال طاطا كاين الحدود المغربية الجزائرية. فيما يخص أن طاطا غني بمؤهلات، بالخصوص مؤهلات سياحية. إن قلنا المؤهلات السياحية، فيعتبر الإقليم ديال طاطا بحال واحد المتحف طبيعي، متحف بيغج، متحف كل عدرة، يعني أنه فيه مجموعة من الأنواع ديال السياحات في هذا الإقليم، السياحة الإيكولوجية والسياحة الثقافية والبيئية والجبلية والاستشفائية والتضامنية.
1: يلقب إقليم طاطا بالمتحف الطبيعي المفتوح لما يزخر به من مناظر خلابة ونقوش صخرية ومآثر تاريخية، إضافة إلى تشكيلات جيولوجية صنعتها الطبيعة عبر آلاف السنين، فضاء يجمع بين جمال الصحراء وسحر الواحات وروعة الجبال.
3: لو قلنا مثلا السياحة مثلا الثقافية، تيزخل الإقليم بمجموعة من المواقع التاريخية بين قبال النقوش والرسوم الصخرية اللي كاينة في واحد العدد ديال المناطق بالإقليم، كمثلا كاينة في أقاف، في أم العلق، في تداكوس، في تمزرات، في أسا ديال تاقموت، في مزقيط. لأن هذه النقوش الصخرية تتؤرخ الناس اللي العشاق ديال هذا النوع ديال هذا التحف التاريخية، تتأرخ لآلاف السنين اللي عرفتها المنطقة ديال طاطا. ثم أيضا لو تنهضروا على السياحة الثقافية، كده العمارات، المباني، الحصون، المخازن الجماعية، المآدين. إذا قلنا مثلا المآدين والعمارات والمساجد، بحال لا بيت الله اللي كاين في عقا، وكاين مسجد ديال الرحالة اللي هما تنقولوا التوائم، التوأمة ديال حسان اللي تتبلى لا بيت الله، إذا شفتيها تتقول بأنها راه حسان ديال الرباط. ثم أيضا ديال الرحالة اللي هي شبيهة وتوأمة ديال الكتبية اللي كاينة في الرحالة في أقا، واستيكرامات على مركز ديال أقا. إذن وكاينة المخازن الجماعية اللي أكثر من 40 أو 50 مخزن جماعي، يعني إيقودار.
1: من أبرز المؤهلات السياحية بالإقليم، تنتشر الواحات الخضراء الممتدة على ضفاف الأودية، إلى جانب الشلالات والعيون الطبيعية التي تمنح المكان جمالا خاصا

0: خلال فصلي الربيع والخريف، حيث تمتزج زرقة السماء بخضرة النخيل وصفاء المياه.
1: إيكولوجيا وطبيعيا تنقولوا البانورامي، مناظر بانورامية طبيعية إلى غير ذلك، ستدخل المنطقة مثلا بشلالات. كاين شلال ديال العتيق اللي هو الذي لا ينضب، تنقولوا أنه لا ينضب صيفا وشتاء، وفيه الماء ما شاء الله ديال جوج وديان، واد طنزيدة وزدغيت الذين يلتقون بقناة سيدي. ذاك الشلال اللي تيكون في تيسين، شلال عتيق، 71 كيلومتر شمال شرق ديال ديال ديال طاطا. ذاك الشلال هو الوجهة ديال ديال ديال السياحة الداخلية، وبالخصوص وأيضا الناس الأجانب، ثم أيضا الشلال ديال أوغوليز، ثم هناك واحات غناء بحال واحات ديال أجينان. واحات ديال أجينان من تعتبر من أحسن الواحات اللي كاينه هنا في الإقليم ديال طاطا، أيضا لما لا فنقولوا في جهة ديال سوس مسا اللي هي أيضا قبلة للسياح. وبهذه المناسبة أنهم تقوموا فيها بأفلام وثائقية بخصوص الأجانب الأوروبيين. طاطا فيها واحات، ليس واحة فقط، واحات، مجموعة من الواحات، كل واحة عندها المميزات ديالها. أي لو قلنا الواحة ديال أجينان اللي هضرت عليها، أنها واحة طيلة السنة أن الجو ديالها واحد الفترة، نعم تيكون جو حار، ولكن طيلة السنة تيكون جو معتدل، ولكن في الشتاء تيكون بارد. اللي يميزها موجود فيها مجموعة من العيون والسواقي والصهارج والمياه. واحة أجينان تنسميها واحة حية، يعني لم تعاني بحال دوك الواحات الاخرين. كاين الواحات الاخرين اللي سيعانيو، الا غادي نذكرهم بحال الواحات اللي هما في الجنوب بالخصوص، اللي متضررين من الماء من هذيك الماء، ولكن هي هذه فيها العيون. ما هذيك دوك الواحات الاخرين بحال واحه ديال اقضي وواحه الزونين وهذوك متضررات، نعم يعني ان مشاو الاشرار ديال النخيل، لكن هذه الواحه واحه، حيت كاينه واحه أجينان، ثم واحد تقموت أيضا حتى هي منتعشة، وأيضا واحد ديال واحد أماكن تسمى أموند بأقع، هي واحد غناء واحد ما زالت فيها الحياة. ثم إلى كان نهضروا على الواحات، كاين بداخل الواحات الأجينان كاين دوك الجرانيت، دوك الاحجار، دوك الجبال. بحال الا قلنا في تفراوت كاين واحد الجبل عند فيه واحد شبه ديال الوجه ديال الاسد، هنا فيه واحد وجه شبيه للقرد، تيسميوه الاجانب، هما اللي بزاف اللي تيكتشفوا هذا الشيء، ما قليل السياحه الداخليه اللي يعرفوها، يسميوه بلانيت دي سانج. ثم كاينه واحات اخرى بحال واحد ديال تقموت، كما سبقت قلت انها تقريبا فيها أكثر من 4 أو 5 كيلومتر، كلها أشجار ديال النخيل ورمان والزيتون، وأيضا فيها عينان، العيون لا تنضب بخصوص. أن هذه هما الواحات اللي كاينين بالخصوص في الإقليم ديال طاطا اللي هي جذابة.
0: يشتهر إقليم طاطا أيضا بالسياحة الاستشفائية بفضل عدد من العيون المعدنية والساخنة التي يقصدها الزوار للاستفادة من خصائصها العلاجية.
1: كاين الحمات الحامة بحال الحمام ديال كاينه ديال مولاي يعقوب، وهذه ولكن هذه خصها تمين، وخصها اللي يعرف بها هي سميتها حامه أوجو، اللي كتواجد بجامعه تيزغ تقريبا شي 50 او 60 كيلومتر على المركز ديال طاطا، وكان معروفه قديما، ولكن خصها هاد الحامه هذه خصها التعريف ديالها. نعم دابا الان تم ربطها بالطريق المعبد، وكاين يعني المستلزمات، حيت كانت في السابق كانت فقط بطريق غير مبعبدها بيست. ثم كاينة أخرى دوك الحمامات الشمسية الرمال، بحال دوك اللي هما العشاق ديال ديال ديال الرمال ديال الكتبان الرملية، دوك اللي تيبغيو اللي عندهم أمراض ديال المفاصل ذلك، كاينة في تيغان وفي تازولت وفي أم القردان وفي مزقيد. هاد الحمامات هذه تنسموا الحمامات الرملية.
0: وتعد السياحة التضامنية من أهم مميزات الإقليم، إذ أن الزائر أمام فرصة الإقامة داخل دور الضيافة والقصبات التقليدية، والتعرف عن قرب على نمط عيش الساكنة وعاداتها وحرفها التقليدية ومطبخها الأصيل، في تجربة إنسانية وثقافية مميزة.
1: سياحة أخرى

0: اللي هي مهمة واللي نتمناه إن شاء الله تكون محط جذب السياحة الداخلية، حيث أغلب السياحات هذو اكتشفوها كما قلت لك الأجانب. حال سياحة تضامنية، كاينين تعاونيات نسائية كيديروا المنتوجات المحلية، ولكن اللي تيعشقوا داكشي اللي تيصنعوا هما بزاف الأجانب، وتيجيو وتياخذوه عندهم. مثلا دوك اللي تيتصنع في الدوم ديال النخل، تنسميوه حنا بالأمازيغية هنا بالفدان، الفدان. وهذوك الناس يعشقوا داك الفدان، داك الفدان ديال النخل، تيديروا فيه بحال الا داروا شي زربيه صغيره، ديال زربيه تقريبا ديال جوج متر طول ولا متر ونصف، تيديروا فيه واحد القطع ديال داك الدوم ديال الفدان. وهما تيجيو تيديروا دي كوموند وتياخذوه، تيديروا به تزيين، وتيديروا ايضا داك الدوم تيديروا به دوك الاحزمه حزام. وحنا في قبل داك الدوم تنستغلوه، اما تنسدوا به تقريبا دوك القلال ولا الجرات ديال الماء ديال الطين، ولا تنديروا به مثلا دوك ديال الراس ترازال دوك القبعات، ولا تيديروا به واحد العدد. ولكن هما انه شافوه يعني وجذبهم هذيك السياحه، وتبارك الله راه خدمات في واحد التعاون سميتها تعاون تسكناط، وتعتبر انها يعني تجذب داك السائح الاجنبي باش يدي داك المنتوج.
1: اما عشاق المغامره والطبيعه فيجدون في جبال طاطا ومسالكها فضاء مثاليا للسياحه الجبليه، من خلال رياضه المشي الجبلي واستكشاف القرى والقصور العتيقة والمناظر الطبيعية التي تحتفظ بجمالها البكر.
0: العشاق ديال السياحة الجبلية كاينين في مناطق ديال بحال لي غورج، دوك المضايق تنسميهم، كاينين منطقة ديال تمنار بإغمير وأيضا أوغردا، دوك الناس العشاق ديال التسلق ديال الجبال، تيجيو الأجانب وتيديروا دوك العملية ديال التسلق في ديك المناطق، وهي المناطق الشاهقة بحال ديك المناطق اللي تتكون في العالمية، إلا تيديروا أفلام وثائقية في هذاك ديك الجبال، لا بالنسبة كما قلت في تمنارس ولا في إغمير ولا في أوغردا، وهذيك معروفة ديك المنطقة هذيك. ثم ايضا بالنسبه للسياحه البيئيه والايكولوجيه، كاين واحد بحيره كانت قديمه جدا سميتها بحيره إريقي، وهي في الحدود ما بين زاكوره وطاطا، وتابعه اداريا لفم زقيط لجامعه الوغوم سيدي عبد النبي. ديك البحيره اللي العرض ديالها تقريبا 16 كيلومتر، وكانت في الامطار الاخيره مملوءه بالمياه، وتتكون فيها مجموعه من الانواع ديال الطيور وديال الاسماك لغدرك، لكن فعل هذا الجفاف وهذه اجتفت، يعني خاص كانت قديم ديك البحيره تسمى بحيره إريقي، ومعروفه ايضا حتى هي في هذا المجال هذا، وتيديروا بها الناس الباحثين، بخصوص باحثين في هذا المجال الايكولوجي، المجال ديال الحياه والارض، تيديروا فيها الابحاث في ديك المنطقه هذيك. اذا هذه هي مجموعه من المؤهلات ديال السياحيه اللي كاينه في الاقليم ديال طاطا، وكاينه ايضا مناطق قرب جامعه ديال اسفن، هاد المضايق بالخصوص تيزغط ايضا في منطقه ما بين تاكموت وطاطا، كاين معالم سبحان الله طبيعيه. هيلا قلنا مثلا جبل نسميه جبل على شكل جمل، تمشى وتتشوف واحد الجبل بحال الجمل، يعني والناس تلتقطوا فيه الصور وهذا، وموجوده ما بين طاطا وتقمت تقريبا شي 35 كيلومتر على مركز ديال طاطا. طبيعي طاطا تسمى متحف طبيعي، موزي ناتوريل سبحان الله، وفيه وجه ديال القرد لم تلمسه يد الانسان، يعني انها طبيعيه بحال كما كان في مجموعه في واحد العدد ديال المناطق في المغرب، وهي وجهه سياحيه. وربما راه دابا كاينين الناس بحالنا تنديروا، ولكن بوسائل ديالنا اللي هي بسيطه تتشير لها، اما في وسائل التواصل الاجتماعي ولا تنشير لها في بعض هذا، وهي طبيعة

0: الصحيه. اذا القريب ديال طاطا كما شط في الاول انها تابعه لنا تابعين للجهه سوس ماسا، والاقرب هو اكادير الا كان غادي يجي على عبر الطائره يعني مطار المسيرة ديال أكادير طاطا، وبين المسافة الفاصلة ما بين أكادير وطاطا هي 280 كيلومتر. ودائما هنا نفتح القوس أنه دائما نترافق باش يكون المطار في طاطا، وبين مقومات ديال السياحة طاطا إلا كان المطار في طاطا غادي يسهل الأمور بالنسبة للسياح السياحة الداخلية ولا حتى الخارجية. هنايا هو المنطقة من أكادير لطاطا تقريبا 4 ساعات ونصف تقريبا، والوصول إلى هذه المناطق كل الأغلبية ديالها لأنها فيها طرق معبدة إلى القليل قليل جدا. يعني هذا بحال هذه المناطق كل شيء اللي ذكرت كان طرق، والحمد لله بتضافوا الجهود ديال الجهات الوصية وديال الدولة وديال التجهيز وغير ذلك أن كانت إلى حدود الساعة مربوطة بطرق والحمد لله.
1: تتعدد مقومات السياحة بالإقليم بين الواحات والقصور التاريخية والنقوش الصخرية والجبال والعيون الطبيعية، ويجد الزائر خيارات متنوعة للإقامة تشمل الفنادق ودور الضيافة والنزل التقليدية، إضافة إلى الإقامات السياحية داخل الواحات والقرى.
0: مقومات ديال السياحة على أساس أنه في حالة إلى جاء السائح كاين بعض الوحدات الفندقية، نعم ما كاينش واحد العدد تقريبا كبير، بعض الوحدات الفندقية لا في المركز ديال المدينة ديال الإقليم ولا في البعض ديال كاين وحدات ولا تنسميه المآوي المآوي لي زوبرج لي زوبرج ولا نو ماشي لي جيت لي زوبرج ولا دوك المآوي السياحية اللي متواجدة، ولكنها صراحة قليلة إلى كان توافد كبير. إذا هذا هو النداء ديال إلا كان مثلا المستثمرون اللي هما عندهم الغير على السياحة، وأولا يكون المطار ومن ثم بعد المطار إنشاء وحدات فندقية كثيرة تنسميوه دي زوبرج. دوك لي زوبرج ياخذوا كاينين لي زوبرج اللي هما عندهم وصفة محلية واحدية ديال الواحد، ولكن كاين فنادق أخرى اللي هي فنادق على تقريبا أكثر الفندق هو 3 النجوم اللي كاين هو الأكبر الفندق اللي كاين في المركز ديال طاطا، ولكن يشبه الفنادق العادية التي تتواجد بمركز مراكز المدن وهكذا. ولكن كاين البيوت كنسميوها بيوت الإيواء، نسميوها البيوت المفرشة كما تتسمى هنا. هذه دابا تنقولوا في المركز ديال المدينة. إلا تبغي تزور هاد المناطق هذه، واحد الإشكال اللي كاين خاص الإنسان يكون عنده وسيلة ديال النقل ديالو، حيت هذه عاود ثاني إلا كان خاص وكالة ديال الأسفار حتى هي تحاول تستثمر في هذا الجانب هذا. أما إلا كانت عندك السيارة ديالك يمكن كاين واحد لو سيركوي، كاين واحد الخط يمكن تزور تقريبا تزير واحد 4 أيام ولا 5 أيام في المدينة ديال طاطا وتزور هاد المعالم هذه. كاينين لي بانو، غير أنه كما قلت لك إلى حدود الساعة طاطا باقي ما وصلتش لذاك باش تكون عندها مقومات سياحية بحال هاد لي جيد، هاد المرشدين السياحيين اللي هما قانونيين قلال جدا. يعني إلا غير أنه طيبوبة ديال الناس وهذا الإنسان يمشي معك ويوري ليك ولا تسوله تقول ليه مثلا المكان فلاني مكان اللي نبغي نمشي ليه، غادي يقول لك ها فين غادي تمشي وتمشي وهكذا وتمشي. بحال دابا إلا قلنا الأكينان غادي تمشي 110 كيلومتر على المركز ديال طاطا وتمشي الأكينان، ولكن كاين تما مأوى سياحي وكاين واحد عاوتاني كاين مأوى ولا جوج مأوي سياحية، وغادي تمشي تما وغادي يوريو ليك الناس كلشي للمنطقة. مثلا مشيتي للعتيق ديال تيسين 70 كيلومتر على طاطا، مثلا مشيتي لهذا الأقا اللي قلنا أقا 60 كيلومتر على المركز ديال طاطا وتمشي تشوف كاع المعالم التاريخية بالخصوص اللي سبقنا وتحدثنا عليها. يمكن تمشي مع تمايا وكون تسول الناس. أما تقريبا هذا مجموعة من المسائل اللي احنا كأبناء المنطقة وكطلبة باحثين تنقولهم. المقومات السياحية تحتاج لها لطاطا، مطار ديال طاطا، ثم العلامات ديال التشوير ديال هاد المناطق السياحية، ثم واحد الخريطة واحد ينكارت ديال الخريطة. نعم كاين واحد كتيب

0: نعم موجه لمجموعة من المعالم التاريخية درسوا العمالة ديال الإقليم ديال طاطا كاين موجود هاد المعالم كلشي اللي ذكرناه وهذه، ولكن الأغلبية تيديروه تيستغلوه الأجانب، الأجانب بزاف اللي تيستغلوه. كان هذه دعوة للناس في داخل الوطن باش يجيوا لطاطا ويكتشفوا ما يوجد بهذه المنطقة تبارك الله ما شاء الله الغنية بواحد الأنواع ديال ديال ديال ديال السياحات هنا. بالنسبة للطقس أن الإقليم ديال طاطا كما هو معلوم أنها تعرف طقس حار صيفا وبارد شتاء، ولكن شنو هو الفترة ديال الصيف ديال طاطا تقريبا تبتدي من ماي تقريبا حتى شتنبير، يعني تتكون فيه الحرارة مرتفعة بعض الشيء يعني بالخصوص شهري يوليوز وغشت، بينما الفترات اللي يمكن السائح يزورها وراها تيستغلوها يعني السياح خصوص الأجانب هي من أكتوبر حتى أفريل وما تم أفريل، إذن هذو هما الفترات المزيانة بالخصوص شهر أفريل وشهر نوفمبر.
1: تعتمد الساكنة المحلية أساسا على الفلاحة الوحية خاصة زراعة النخيل وإنتاج التمور إلى جانب تربية الماشية والتجارة والصناعة التقليدية والسياحة، وقد نجح السكان عبر خبرة متوارثة في تدبير الموارد المائية والحفاظ على الواحات باستعمال أنظمة السقي التقليدية في نموذج يعكس قدرة الإنسان على التكيف مع البيئة الصحراوية.
0: بالنسبة للمستوى ديال العيش ديال السكان أنه الأغلبية لا يعتمدون عليها بالخصوص على السياحة إلا من استثمر فيها، اللي استثمروا فيها بحال بعض الشباب دايرين شي مأوي ديالهم ودايرين بعض دوك تنسميو دي بيفواك وهادو هما الذين يستثمرون فيه، ولكن ما زال هذا القطاع هذا خصو دعم بالخصوص ودعم والمقومات، أما المؤهلات كاينين ولكن خاص المقومات اللي كنت تحدثت عليها أنها تكون لانفراستركتور البنى التحتية ديال مثلا المطار خاص يكون مطار تطحيت هو هي منطقة بعيدة، إذا كان هذا المطار هذا يعني غادي ينتعش الناس بعوض مثلا يجي من المركز ديال المدن الكبرى ويجي للمدينة ديال طاطا ويجول ويصور ومتما حتى غادي تكون الانتعاش ديال وكالة الأصفار وغادي تكون سيارة أجرة وإلى غير ذلك. ثم أيضا لهذه المسألة دي ديال ديال ديال ديال الشحوي، ما المستوى المعيشي فهو مستوى جد بسيط جدا، لكن إلا كان جاء السائح اللي تتميز به المنطقة أنه واحد مناطق يستفد منه أنه تستفد أولا من الطبيعة الخاصة دياله، وإلا بغيت التغذية كاينة تغذية محلية يعني كاين مجموعة من الـ كاين إعداد ديال الأطعمة المحلية والتغذية المحلية اللي كاينة لا من طاجين ولا واحد تتسمى وخصيصا خصوصية ديال طاطا بداز ولا تعشات ولا عارف مازال الناس تيديروها وتجذبوا بها هاد السائح سواء كان أجنبي ولا كان داخلي. الإيواء داخل هاد المناطق هذه اللي بعيدة على المركز ديال طاطا إلى ما تحدثناش على دوك المأوي اللي هي موجودة فهي بسيطة جدا.
1: وتظل جهة طاطا وجهة تستحق الاكتشاف، ومن هذا الإقليم العريق ومؤهلاته السياحية والثقافية وعن آفاق التنمية والرهانات التي يواجهها نختم هذه الجولة من كارت بوستال. شكرا للأستاذ محمد الإهلالي الفاعل المدني بإقليم طاطا مهتم بالشأن الثقافي وباحث في سلك الدكتوراه بنية المغرب في إفريقيا التاريخ والذاكرة والمحيط الدولي على هذه الجولة. شكرا لكم أيضا مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.

0: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديان.
1: السماع الصوفي أحمد الخليع.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النور الأعظم والنبي الأكرم، إنسان عين الوجود والسبب في كل موجود، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نظمت أسامي الرسل فهي صحيفة في اللوح، واسم محمد طغراء، اسم الجلالة في بديع حروفه ألف هنالك، واسم طه الباء. أمير الشعراء أحمد شوقي رحمه الله.

لما كانت حقيقة النبي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أصل جميع الحقائق الإلهية والكونية وأصل جميع الأرواح، كان هو روح آدم المنفوخ فيه ولب لبه، فلما أراد الله أن يفتح به خزائن الكرم والجود ويظهر به أعطيات الأسماء من حضرات الجمع والشهود، نفخه في آدم في لب الروح المنفوخ فيه، فما ظهر في صورة لب آبائه من آدم إلى أبيه عبد الله في كل قرن وزمان، إلا كان هو خير أهل ذلك القرن والزمان، وذلك لوجهين: أحدهما أنه صلى الله عليه وآله وسلم أصل جميع الصور الكونية والصور البشرية الإنسانية وروحها، لأنه الروح المفاض من حضرة الفردية والوطنية.

بما أن مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو روح الحضرة المفاض من حضرة الفردية والوترية، فلا يماثله روح ولا صورة، لأنه أول تعين من التعينات العلمية والعينية وأصل جميع الصور العلوية والسفلية، فلا تماثله الصورة.

الصور التي تفرعت منه، وكان هو روحها ولبها، ففي أي صورة من صور آبائه من لدن آدم عليه السلام إلى أبيه عبد الله ظهر وتعين، كان هو خير جميع الصور في ذلك القرن، لأنه روح الكل، ومنه الإفاضة والإمداد إلى جميع الصور، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: صباحكم سعيد مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في عدد جديد من موعدكم اليومي عبر ميديا صباح الأخبار، فترة إخبارية بمحطتها وفقرتها المتنوعة، إنتاجات مختلفة مميزة نقدمها لكم، منها ما يوقع من قسم تحريرنا كالعادة، وشبكة مراسلين حول العالم. أنتم على موعد مع قصة اليوم، ميديا ريبورتاج يأتيكم من العاصمة الأمريكية واشنطن. توقيعات تقدم لنا رسالة الرباط، مواعيد إخبارية موجزة ومفصلة تتعرفون من خلالها مستمعين الكرام على أبرز الأحداث المغربية والدولية، بالإضافة إلى باقة مختارة من الفواصل الموسيقية. يرافقني في إخراج فقرة صباح الأخبار عبد الرحيم الودراسية. قبل موجز الخامسة نتوقف عند الطقس الفلاح مع مولي هاشم العلوي.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني، في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله
3: الحال غادي يكون مغيم شوية ولا الفيس مع الشمس، فعامة النواحي في الحياة ديالنا ما عدا في جنوب الداخلة فاش غادي يكون صافي ومشمش. الريح غادي يصوت شرقي في السول الغربية في درعا وتافيلات، وكذلك في السواحل الصحراوية، وغادي

0: الصوت الغربي في المناطق الأخرى كلها. القوة ديالو مجهدة شوية في السهول الغربية وبالخصوص في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو مازال متوسطة ما بين 50-75% في النواحي الساحلية، وهابطة لقل من 45% في المناطق الدخلانية، وتوصل كاع لقل من 15% في النواحي الجنوبية الشرقية. الحرارة وسط النهار مازال طالعة بحال ديال البارح، ما بين 24-43 درجة في واد الذهب، ما بين 26-33 درجة في دكالة، ما بين 27-34 درجة في اللوكوس، ما بين 28-34 درجة في عبدة، ما بين 28-39 درجة في ناحية سوس، ما بين 31-38 درجة في الساقية الحمراء، 32-33 درجة في الشاوية، ما بين 33-43 درجة في ناحية تادلة، ما بين 34-36 درجة في ناحية الغرب، ما بين 34-37 درجة في الريف، ما بين 34-41 درجة في الأطلس المتوسط، 36-37 درجة في ناحية سايس، ما بين 36-39 درجة في ناحية الحوز، ما بين 37-42 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 38-43 درجة في ناحية التفيلات، وما بين 40-44 درجة في ناحية الضرعة. وفي هذا الطقس اللي غادي يكون بالخصوص في النواحي الجنوبية الشرقية بحال نواحي ضرعة وتفيلات اللي فيهم الشرقي والشوم والحرارة طالعة بالمعقول، وكذلك الجو ناشف بزاف، خاص الإخوان الفلاحة مالين النخل ديال التمر يردوا بالهم مزيان لندف التربة عند العروق ديال النخلة، ويعطيو عناية كبيرة للسقة ديال النخل ديالهم في هذه الفترة الحيوية ديال تكوين الجودة ديال التمر في العراجن. سقوات متوسطين ولكن متقاربين ما بين السقوة وقتها، بالخصوص السقة بالطريقة التقليدية وماشي بالبوتاغوت، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: الخامسة بميديا موجز والأنباء. أهلا بكم. بدأ الجيش الأمريكي تنفيذ ضربات جوية جديدة ضد إيران ردا على هجمات استهدفت قوته في الأردن، وأسفرت عن مقتل جنديين أمريكيين وفق ما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم. في المقابل أفاد التلفزيون الإيراني بأن القوات المسلحة الإيرانية استهدفت قواعد عسكرية في الكويت والبحرين وفي بلدان الجوار. أعلن الجيش الأردني إسقاط 10 صواريخ إيرانية كانت تستهدف المملكة دون تسجيل إصابات أو أضرار. كما أعلنت مؤسسة البترول الكويتية تعرض أحد مواقع القطاع النفطي لهجمات إيرانية أسفرت عن إصابات وخسائر مادية. سياسيا توعد المرشد الأعلى الإيراني آية الله مجتبى خامنئي توعد الولايات المتحدة بدروس لا تنسى، بينما وصف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن بأنها جرائم حرب تستوجب المحاسبة الدولية. في حصيلة محدثة أعلنت وزارة الصحة الإيرانية مقتل 50 شخصا وإصابة أكثر من 500 آخرين منذ تجدد المواجهة قبل أسبوع. وصل الرئيس اللبناني جوزيف عون أمس للولايات المتحدة، حيث يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء وسط مفاوضات برباعية ورعاية أمريكية تجريها الحكومة اللبنانية مع إسرائيل تتمحور حول انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق ما زالت تحتلها منذ حربها الأخيرة مع حزب الله. في تطورات جديدة بقطاع غزة المدمرة، أفاد الدفاع المدني بمقتل 11 شخصا بينهم 3 أطفال ووالداهم جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق مختلفة من القطاع الفلسطيني في شمال الضفة الغربية المحتلة. اندلعت عدة حرائق السبت ما أدى إلى إخلاء مستوطنة إسرائيلية وإصابة رجلي إطفاء على الأقل وفقا لما أعلنته الشرطة وفرق الإنقاذ الإسرائيلية. أعلن رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني أنه يجري محادثات بشأن إمكانية توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال أعمال جمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقدها قريبا، ما أثار انتقادات حادة من معسكر نتنياهو. دوت عدة انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف ليلة السبت إلى الأحد بعد تحذير أصدره سلاح الجو الأوكراني من هجوم بصواريخ باليستية. وأعلنت الإدارة العسكرية في كييف تعرض مبنى سكني ومركز

0: للتسويق وتسوق والترفيه للقصف، فيما أكد رئيس البلدية اندلاع حريق في أحد المنازل. علاقة بروسيا، توجهت وزيرة الخارجية في كوريا الشمالية إلى موسكو في زيارة رسمية تلبية لدعوة من نظيرها الروسي سيرغي لافروف، في ظل تعزيز البلدين الحليفين تعاونهما منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية. حتى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو السلطة الكوبية على الإفراج الفوري عن أكثر من 700 سجين سياسي، تزامنا مع وصول المعارض الكوبي البارز لويس مانويل أوتيرو الكانتارا إلى ميامي بعد قضائه 5 سنوات في السجن. في المغرب، تتواصل موجة الحر إلى غاية يوم الغد بعدد من مناطق المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية وضحت في نشرة إنذارية من مستوى قادة برتقالية أن درجات الحرارة ستتراوح بين 44 و46 درجة في عدد من الأقاليم، منها واد الذهب وأسزاق وسمارة وطاطا وزاغورة وبوجدور. ختام هذا الموجة سيكون بالرياضة، حيث تتجه أنظار عشاق كرة القدم في العالم مساء اليوم إلى النهائي المنتظر في مونديال 2026 بولاية نيوجيرسي الأمريكية. قمة من نار تجمع بطل العالم المنتخب الأرجنتيني بقيادة نجم الأسطورة ليونيل ميسي بمنتخب إسبانيا الذي يقوده نجم برشلونة يامين يامال، ويطمح منتخب التانجو حامل اللقب للفوز بالنجم الرابعة في تاريخه والثانية على التوالي، بينما تبحث لاروخا على الظفر باللقب الثاني في تاريخها قبل ذلك. ولحساب مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، نجح المنتخب الإنجليزي في التغلب على المنتخب الفرنسي بنتيجة عريضة تمثلت في سداسية لأربعة أهداف، لينجح منتخب الأسود الثلاثة في الظفر بالميدالية البرونزية. نقطة نية الموجز بعد الفاصل، نواصل مستمعينا الكرام.
1: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا.

0: الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديا.
1: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
2: وعلى بركة الله ننطلق مستمعينا الكرام في مواد إنتاجنا لصباحة اليوم من صباح الأخبار عبر إذاعتكم ميديا. ننطلق كالعادة بقصة اليوم. تعد كرة القدم الرياضة الأكثر شعبية عالميا، ولا توجد رياضة في العالم تمتلك التأثير الثقافي والاجتماعي نفسه الذي تحظى به كرة القدم، منذ الأحياء الشعبية إلى أكبر الملاعب في العالم. وتشير العديد من الدراسات التاريخية والأثرية لأن كرة القدم ليست ابتكارا حديثا، بل تمتد جذورها إلى آلاف السنين قبل الميلاد. كيف بدأت هذه اللعبة وكيف تطورت من مجرد هواية بسيطة إلى منظومة رياضية عالمية تديرها منظمات كبرى مثل فيفا؟ قصة اليوم مع الزميل إبراهيم الغربي.
3: تعد كرة القدم الرياضة الأكثر شعبية عالمياً، وتمثل نموذجاً متكاملاً تجمع بين الجوانب البدنية والفنية والتكتيكية والاجتماعية والاقتصادية. وبدأت اللعبة بأشكال بدائية في الحضارات القديمة وتطورت خلال القرن التاسع عشر في أوروبا، وهي أكثر من مجرد لعبة رياضية، هي شغف عالمي يوحد الشعوب ويثير الحماس في قلوب الملايين. ولا توجد رياضة في العالم تمتلك التأثير الثقافي والاجتماعي نفسه لتحظى به كرة القدم، من الأحياء الشعبية إلى أكبر الملاعب في العالم. لكن كيف بدأت هذه اللعبة وكيف تطورت من مجرد هواية بسيطة إلى منظومة رياضية عالمية تديرها منظمات كبرى مثل الفيفا؟ تشير العديد من الدراسات التاريخية والأثرية إلى أن كرة القدم ليست ابتكاراً حديثاً كما يعتقد البعض، بل تمتد جذورها إلى آلاف السنين قبل الميلاد، حيث وجدت ألعاب متعددة في مختلف الحضارات القديمة اعتمدت على مبدأ ركل الكرة لتحقيق هدف محدد. يعود تاريخها إلى أزيد من 2500 سنة قبل الميلاد، حيث مارسها الصينيون القدامى تحت اسم كوجو، وكانوا يقدمون الولائم للفريق الفائز ويجلدون الفريق المهزوم، وكانت تمارس في المعسكرات والثكنات العسكرية كجزء من برامج تدريب الجنود على اللياقة البدنية والمرونة وسرعة الحركة. ولم تكن كوجو مجرد لعبة ترفيهية، بل كانت تحظى بمكانة اجتماعية مرموقة، إذ يشارك فيها الأباطرة والجنود والنبلاء على حد سواء. ومع مرور الوقت أصبحت تقام مباريات رسمية في الساحات العامة، وعرفها اليونانيون واليابانيون 600 سنة قبل الميلاد، والرومان والمصريون 300 سنة قبل الميلاد. إلا أن اللعبة في شكلها الممارس اليوم ظهرت في إنجلترا سنة 1016 خلال الاحتفال بإجلاء الدنماركيين عن بلادهم. لعب الإنجليز كرة القدم فيما بينهم ببقايا جثث الدنماركيين، فمنعت ممارستها، وكانت اللعبة تظهر وتنتشر ثم تمنع بمراسيم ملكية لأسباب مختلفة. ومن بين هذه القرارات ما أصدره الملك إدوارد الثالث عام 1365، حيث حظر ممارسة كرة القدم رسمياً لأنها تسبب الضوضاء والفوضى وتشتت الجنود عن التدريب على الرماية. غير أن حظر كرة القدم لم ينجح في القضاء عليها، إذ أن شغف البريطانيين المحبين للرياضة جعلهم يمارسون اللعبة في الخفاء، سواء في الأرياف أو في الساحات البعيدة عن المدن. ومع مرور الوقت أصبحت جزءا من التراث الشعبي الإنجليزي، تنتقل من جيل إلى جيل وتمارس بأشكال متعددة في كل المناسبات الاجتماعية. وفي العام 1863 عقد اجتماع تاريخي ضم ممثلين عن عدة أندية ومدارس، وأسفر عن تأسيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أول هيئة رسمية تعنى بتنظيم اللعبة ووضع قواعدها. وأصدر الاتحاد مجموعة من القوانين

0: واحدة التي فصلت بين كرة القدم الفوتبول والرجبي، إذ كانتا تمارسان بطريقة متشابهة في ذلك الوقت مع اختلاف في استخدام الأيدي والركل. ونصت القوانين الجديدة على تحديد عدد اللاعبين 11 لاعبا لكل فريق، ووضع أبعاد محددة للملعب، وتحديد طريقة احتساب الأهداف. وهذه القواعد رغم بساطتها أصبحت الأساس الذي بنت عليه كرة القدم الحديثة. وبفضل القوة البحرية والتجارية للإمبراطورية البريطانية في القرن 19، انتقلت اللعبة إلى كل أنحاء العالم عبر البحارة والتجار والجنود. في البداية انتشرت في أوروبا، في فرنسا وإيطاليا وأسبانيا وألمانيا، ثم وجدت طريقها إلى أمريكا الجنوبية، الأرجنتين والبرازيل، وهناك لاقت قبولا غير مسبوق. وفي العام 1904 تأسس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، وكان الهدف توحيد جهود الأندية والاتحادات لتنظيم اللعبة عالميا ووضع قواعد موحدة للمسابقات الدولية.
1: نواصل معكم مستمعينا الكرام في صباح الأخبار إلى ميديا روبورتاج من واشنطن. دخان كثيف يعبر الحدود من كندا ويغطي مناطق واسعة من الولايات المتحدة، متسببا في تراجع حاد لجودة الهواء وتحذيرات صحية طالت ملايين السكان. وبينما حمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كندا مسؤولية التلوث العابر للحدود، يرى علماء أن الحريق المتفاقم في كندا تعكس آثارا متزايدة للتغير المناخي والاحتباس الحراري. هذه الأزمة ربما ستؤثر حسب خبراء على نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين في نيوجيرسي، وسط تساؤلات بشأن تأثير الدخان والحرارة على اللاعبين وعشرات آلاف من المشجعين. ريبورتاج ميديا من واشنطن مع إكرام بن عائشة.
2: رياح قوية دفعت سحبا كثيفة من دخان حرائق الغابات في كندا جنوبا لتغطي مساحات واسعة من الغرب الأوسط والشمال الشرقي الأمريكي، وتحول سماء مدن عدة إلى لون رمادي وسط تحذيرات من تدهور جودة الهواء إلى مستويات خطيرة. لكن الأخطر بحسب المتخصصين هو ما لا يرى بالعين المجردة، فجزيئات الدخان الدقيقة قادرة على اختراق الرئتين والوصول إلى الدورة الدموية والتأثير في أعضاء مختلفة من الجسم. الباحث في الصحة البيئية بجامعة كولورادو لوك مونتروس:
3: نعلم أن هذه الجزيئات الدقيقة تدخل إلى مجرى الدم، ومن المرجح أن تؤثر في أعضاء أخرى من الجسم، وقد بدأ الباحثون يرصدون آثارا على صحة الدماغ والصحة النفسية وحتى الصحة الإنجابية. ومن الناحية الصحية فإن هذه المستويات من الدخان قد تتسبب في مشاكل تنفسية حتى لدى الأشخاص الأصحاء الذين يتمتعون بجهاز مناعي قوي.
2: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اختار مقاربة مختلفة، إذ اتهم كندا بالإهمال في إدارة غاباتها وحملها مسؤولية الدخان المتدفق نحو الولايات المتحدة، معلنا عزمه إدراج ما وصفه بكلفة التلوث ضمن الرسوم الجمركية على الواردات الكندية. لكن بعيدا عن السجال السياسي، يرى علماء المناخ أن ارتفاع درجات الحرارة وتراجع الغطاء الثلجي واستمرار موجات الجفاف كلها عوامل تجعل الغابات أكثر جفافاً وقابلية للاشتعال وتطيل مدة مواسم الحرائق. عالم المناخ بجامعة ستانفورد نوا
4: مع استمرار ظاهرة الاحتباس الحراري ستزداد مخاطر تدهور جودة الهواء وستتفاقم أثارها على صحة الإنسان، ففي مثل هذه الحالات تتزايد أعداد الوافدين على أقسام الطوارئ، كما ترتفع معدلات الوفيات، والواقع أن المخاطر الصحية كبيرة بالفعل.
2: هذه المخاطر لم تعد تهدد السكان فحسب، بل أصبحت تفرض نفسها أيضا على أكبر حدث رياضي في العالم. ففي نهائي المونديال الذي سيجمع إسبانيا والأرجنتين على أرضية ملعب مفتوح في نيوجيرسي وبحضور متوقع لنحو 80,000 متفرج، يدعو الخبراء الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى وضع خطط بديلة إذا بلغ تلوث الهواء مستويات خطيرة، حفاظا على

0: صحة اللاعبين والمشجعين المتخصص في أمراض الرئة الدكتور فين غوبتا.
1: أنا على يقين من أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يراقب هذا الوضع، وآمل أن يتعامل بجدية مع أي خطة بديلة إذا وصلت جودة الهواء إلى مستويات خطيرة، وهو احتمال وارد. فعندما يقترن تلوث الهواء بدرجات حرارة مرتفعة يشكل ذلك مزيجا شديد الخطورة على جسم الإنسان، فالحرارة والرطوبة إلى جانب الهواء الملوث لا يهددان كبار السن فحسب، بل قد يؤثران أيضا على رياضي محترف يبلغ من العمر 20 عاما ويشارك في كأس العالم، ولذلك يجب أخذ هذا الأمر بمنتهى الجدية.
0: دخان حرائق كندا يعيد التذكير بأن تداعيات تغير المناخ لم تعد محصورة داخل الغابات المحترقة، بل أصبحت تعبر الحدود وتملأ أقسام الطوارئ وتربك الحياة اليومية وتهدد بإلقاء ظلالها حتى على المباراة الأكثر مشاهدة في العالم. من واشنطن، إكرام بن عائشة لميديا.
2: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
3: ما بعد ميديا روبورتاج إلى نقاش الحصاد مستمعينا الكرام في صباح الأخبار. تتواصل جهود فرق التدخل للسيطرة على الحرائق الغابوية الذي اندلع بمرتفعات بإقليم ترودانت في ظروف ميدانية معقدة بسبب وعورة التضاريس وارتفاع درجات الحرارة وهبوب الرياح، فيما تشير التقديرات الأولية إلى تضرر مساحات غابوية تتراوح بين 100 و 450 هكتارا. ويأتي هذا الحريق في سياق موجة حرائق تعرفها عدة بلدان متوسطية من بينها إسبانيا، ما يطرح تساؤلات حول تأثير التغيرات المناخية وفعالية آليات الرصد والتدخل وأهمية الوقاية وتوعية المواطنين. مقتطف من نقاش الحصاد مع زميل محمد بن عبو وضيوفه.
4: لمناقشة هذه المحاور نستضيف كلا من إسماعيل بن عمر المدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات بتارودانت. سيد إسماعيل، مرحبا بك.
5: مرحبا،
4: شكرا لك على قبول دعوة ميديا. وأيضا يحضر معنا الأستاذ مصطفى بن رامل خبير المناخ من مدينة القنيطرة. أستاذ مصطفى، مرحبا بك.
6: مرحبا بك سيدي، وشكرا للدعوة الكريمة.
4: الشكر لك أيضا أستاذي الكريم. وأبدأ معك سيد إسماعيل، وخصوصا أنكم تتواجدون بعين المكان، ما آخر المعطيات المتوفرة بشأن هذا الحريق بإقليم تارودانت، وهل ما زال الحريق تحت السيطرة؟ يعني ربما انقطع الخط بالسيد إسماعيل بن عمر المدير الوكالة الوطنية للمياه والغابات بتارودانت، ومخرجنا يشير أن الخط قد عاد ربط الاتصال. سيد إسماعيل، مرحبا. إذن مستمعينا الكرام، في انتظار إصلاح هذا العطل الفني أنتقل إلى الأستاذ مصطفى برامل خبير المناخ من القنيطرة. وسؤالي لك أستاذي الكريم هو يعني تقني، إلى أي حد يعني تؤثر موجات الحر المتتالية على اندلاع الحرائق وسرعة انتشارها؟ وهل يمكن اعتبار ما يحدث جزءا من نمط جديد يرتبط بالتغيرات المناخية في منطقة البحر الأبيض المتوسط ككل؟
6: في الواقع سيدي، فهذه الحرائق هي جزء من نمط ليس فقط تعرفوه منطقة البحر الأبيض المتوسط، بل على المستوى العالمي. فالحرائق على مستوى كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، جنوب أوروبا وأسيا، فهي حرائق يعني نتيجة الارتفاع المهول لدرجة الحرارة، والتي عرفت هذه السنة يعني معدلات قياسية فقط يعني 45 درجة إلى 47 درجة إلى 49 درجة. وفي أوروبا، وهي التي لم تكن تتعدى فيها درجة الحرارة 32 درجة حتى في جنوب المتوسط. وبالتالي اليوم ونحن نعيش هذه الظروف المناخية القاسية، زيادة على ذلك أننا عرفنا هذه السنة تساقطات مطرية مهمة جدا، وهذه التساقطات أدت إلى يعني انتشار الأعشاب والحشائش، والتي جفت بسرعة وكانت هي الوقود الأول لهذه الحرائق بعد كل شرارة

0: تسبب فيها الإنسان في الغالب، وخصوصا أننا اعتدنا على التعامل مع الطبيعة بتعامل لا توجد فيه لا حرائق ولا أعشاب ولا أي أخطار، وبالتالي كنا نتعامل على أن الحرائق يمكن أن تخمد بسرعة، على أن الحرائق لا يمكن أن تنتشر بسرعة، في حين أننا اليوم نعيش هذه الظروف، نعيش انتشار مهول، وما يزيد الطين بالله هو هبوب رياح الشرق الدافئة القادمة من الجنوب التي أدت إلى زيادة انتشار هذه الحرائق، وهذا ما أدى بانتشارها سواء في منطقة الحوز أو تارودانت أو في منطقة رميلة بمنطقة ملوسة بطنجة، وهو يعني مثال لما يمكن أن تكون عليه حرائق أخرى إن تهورنا وإن لم نتخذ الاحتياطات اللازمة وتتبع نصائح السلطات المحلية والوقاية المدنية وأيضا المديرية العامة للأرصاد الجوية وأيضا الخرائط التي تنشرها الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وهذه كلها من شأنها أن تحذر بالأخطار التي يمكن أن تتسببها، وبالتالي عدم الذهاب إلى الغابة في هذه الأوقات، عدم إشعال نار في الغابة في هذه الأوقات، عدم رمي السجائر ونحن نمشي في أوساط الغابوية أو أوساط فيها حشائج وأعشاب كثيرة وهي منتشرة كما قلت قبل قليل في كل مناطق المغرب بدون استثناء، حتى في المناطق الجافة والتي كانت تتميز بمناخ وبجو قار جدا. وبالتالي اليوم في ظل هذه الوضعية، الحيطة والحذر، التأمل، الإخبار والإخطار في الحين، التدخل إن أمكن عند نشوب أي حرائق بسيطة، وهذا سيمكننا من تفادي خسائر مهمة على مستوى الغابات، وهذا سيؤدي إلى يعني خسائر مهمة على مستوى التنوع البيولوجي، على مستوى يعني النباتات الطبية والعطرية التي تشتغل فيها الكثير من النساء، وخصوصا المنطقة التي شبت فيها حرائق هناك نساء وهناك تعاونيات كثيرة تشتغل على الغطاء النباتي، كما أن الغطاء النباتي الغابوي من خلال النباتات الطبية والعطرية، من خلال رعي الأغنام والماعز، من خلال يعني بعض الزراعات التي تكون عند هوامش هذه الغابة.
1: نعم أستاذ مصطفى، يعني في بداية جوابكم على السؤال طرحتم بعض أوجه التشابه التي تعرفها هذه الحرائق داخل المملكة المغربية. كما تعلمون أستاذ مصطفى، إسبانيا ودول متوسطية أخرى تشهد أيضا حرائق واسعة هذا الصيف، يعني لو أردت أو لو استطعت يعني أن تحدد لنا أوجه التشابه بين هذه الحرائق وما يحدث في المغرب.
0: في الواقع فأوجه التشابه هو الوجه العام لهذه الحرائق، وهي ما يسمى بالقبة الحرارية التي هي اليوم على مستوى بحر الأبيض المتوسط وعلى مستوى الدول الأوروبية، حيث أنه تشكلت العديد من القباب الحرارية التي حصرت الهواء الدافئ في الأسفل وبالقرب من الإنسان. هذه القباب الحرارية نتيجة أولا صعود كتل هوائية حارة وجافة من الجنوب الصحراء الكبرى، وقدوم يعني هناك تذبذبات على مستوى الدوامة القطبية والتيارات النفاثة، مما جعل هذه الكتل الهوائية ترتفع إلى أوروبا، وبالتالي يعني تشكل يعني جزرا حارة بأبسط الأسباب الإنسانية أدت إلى نشوب كما قلت قبل قليل حرائق نتيجة انتشار الأعشاب والحشائش في كل المناطق التي توجد بها هذه الغابات نتيجة الأمطار الأخيرة التي همت أيضا أوروبا. وبالتالي تشابه بين الدول الأوروبية والدول شمال إفريقيا وعلى الخصوص المغرب، لم يعد هناك اختلاف كما كان في الماضي. كان في الماضي أوروبا باردة في الشتاء، أوروبا معتدلة في الشتاء، وحتى بعض المدن مثل ليل مثل بوردو كانت خلال فصل الصيف تتهطل فيها الأمطار وتكون باردة، لا يمكن المشي فيها بقميص واحد أو قميص نصف كم كما يقال. اليوم نجد بأنها حارة جدا وتجاوزت فيها 42 درجة وأدت إلى وفيات أكثر من هذا وأدت إلى ذهاب العديد من الناس، فقط كبار السن والصغار بل حتى الفئات المتوسطة في العمر، إلى المستشفيات، إلى لزوم المنازل، إلى الأخذ الأدوية باستمرار، إلى يعني اللجوء إلى أماكن فيها مياه فيها برودة. وبالتالي اليوم هذه الغابات التي كنا قد قمنا بالعديد من الإجراءات

0: اللقاءات من اجل السباق المبكر، من اجل يعني خطوط النار، من اجل يعني كل الاجراءات، تشتيت الساكنه، تهبئة كل المتدخلين من جماعات ترابية، الوقاية المدنية، الدرك الملكي، الأمن الوطني، القوات المساعدة، الجيش، كلها لم تعد كافية أمام هذا الشبح المخيف الذي هي الحرارة
1: بالفعل.
0: والتي بسبب كما قلت الأعشاب التي هي الوقود الأساسي، وبسبب هفوة، بسبب تهور للإنسان. وهذا ما يمكن أن نقوله لكل المواطنين والمواطنين، رقابة أمانة على أعتائكم، وبالتالي الحفاظ عليها هو حفاظ على حياتكم، على أمنكم المائي، على أمنكم الغذائي، على أمنكم الصحي، حيث أن هذه النباتات الطبية والعطرية هي الدواء، هي الأعشاب التي يمكن أن نتناولها، يمكن أن توفر لنا الأمن الغذائي أيضا، مثل العسل، مثل العديد من الأعشاب.
1: والغطاء هو الغطاء النباتي ككل، يعني هو كثروة يعني وطنية بالفعل أستاذي الكريم، ويجب الحفاظ عليها. أستاذي الكريم، أعود يعني إلى اختصاصكم في هذا المجال، هل يمكن مثلا تحديد المناطق الأكثر عرضة لخطر الحرائق خلال الأيام المقبلة؟ هل هناك مؤشرات علمية يتم الاعتماد عليها في ذلك؟
0: يجب أن نعلم سيدي الكريم بأنه الدولة تقوم بمجهودات كبيرة ورصدت أموال كبيرة من أجل استشعار المبكر، من أجل خرائط لتحديد الأماكن المخاطر، من أجل حتى القيام بالاستعدادات لمواجهة الحرائق في وقتها. والمغرب يتوفر على 8 طائرات كنادير، وهي هو أعلى نسب للطائرات على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط. لكن ما شاهدناه خلال الأيام الأخيرة، حتى الحقول لم تنجو من الحرائق، حتى الأماكن هنا بمنطقة سيدي بوغابة بالقنيطرة، بمنطقة سيدي الطيبي، بالعديد من المناطق، ما نشاهده اليوم بجماعات الحوز وجماعات تارودان، نقول بأن الحرائق لا تستثني أي مكان، فيجب الحيطة والحذر، يجب الامتناع عن كل شرارة يمكن أن تؤدي إلى حريق، حتى لو كنا في المناطق الحضرية. حتى في بعض المناطق الحضرية نجد في بعض الأماكن التي تكثر فيها الأشجار أو النباتات شبت هناك حرائق وتدخلت الوقاية المدنية ولم نسمعها في أحاديث الإعلام. وبالتالي نقول بأن كل مكان، كل شبر من شبر المملكة المغربية العزيزة هو مهدد بالحرائق إن كانت هناك تهور إنساني في ذلك.
1: نعم أستاذي الكريم الأستاذ مصطفى بن رامي الخبير والمناخ، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات التي وهذه الأجوبة التي وفرتها لنا، وكان يعني كنا نأمل أن يكون معنا الأستاذ إسماعيل بن عمر المدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات، والذي هو يتواجد بعين المكان ليخبرنا عن آخر المعطيات المتوفرة بشأن حريق أناين بإقليم تارودانت، لكن هناك صعوبات تقنية حالت دون ذلك. نعتذر للأستاذ الكريم وللمستمعين الكرام كذلك. إذن مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا إلى نهاية نقاش الحصاد لهذا اليوم. أشكر الأستاذ مصطفى بن رامل خبير المناخ من القنيطرة، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات أستاذ مصطفى.
0: شكرا لك أيضا، شكرا لكل المستمعات والمستمعين، وإلى فرصة قادمة إن شاء الله.
2: أحوال الطقس بمنطقتنا المغربية. في المغرب طقس مشمس جنوب الدخل العيون وغائم جزئيا إلى قليل السحب بباقي المناطق. درجات الحرارة 27 درجة مرتقبة بالرباط دار البيضاء السويرة، 28 بياسفي، 29 بطنجة، 31 بالعيون أكادير، 33 ببني ملال، 36 بالنظور، 37 بفاس، 39 تسجل بمراكش، 41 بالرشيدية، و43 40 درجة على المقاييس مرتقبة بوجدة. الجزائر الأجواء مشمسة في الغالب غرب الخط الرابط بين الجزائر العاصمة وغردايا، وصافية في باقي أنحاء البلاد، 34 درجة مرتقبة بوهران، 35 بالجزائر العاصمة، 36 بتمنرست، 41 ببجاية، 42 بعنابة، 44 بقسنطينة، و48 درجة على المقاييس مرتقبة ببسكرة. في تونس

0: دياب عبر ميدي آن في صباح الأخبار. صباحكم سعيد مستمعينا الكرام. اللحظة إلى كتاب في دقيقتين لعشاق الثقافة. طبعا لا يمكن الحديث عن المراجع التاريخية في تاريخ المغرب دون ذكر كتاب المعجب في تلخيص أخبار المغرب لمؤلفه عبد الواحد المراكشي المتوفى عام 1250 ميلادية، وخصص كتابه لتاريخ دولة الموحدين مع إلاء أهمية قصوى للأندلس منذ عهد الأمويين وعصور الطوائف ثم المرابطين والموحدين. كتاب في دقيقتين مع الزميل شكري البكري.
1: هو الكتاب الوحيد المعروف لعبد الواحد المراكشي، ألفه لأحد أعيان عصره الذي طلب منه إملاء أوراق تشتمل على بعض أخبار المغرب وهيئته وحدود أقطاره وشيء من سير ملوكه، وخصوصا ملوك المصامدة بني عبد المؤمن من لدن ابتداء دولتهم إلى وقتنا هذا، وهو 21624 ميلادية. وأن ينضاف إلى ذلك نبذة من ذكر من لقيته أو لقيت من لقيه أو رويت عنهم بوجه من وجوه الرواية من الشعراء والعلماء وأنواع أهل الفضل. ويعتذر المؤلف لهذا السيد الذي توالت عليه نعمه إذا شاب الكتاب قصور أو تقصير، وذلك لأنه لا يتوفر على مراجع في هذا الشأن، ولأنه لم يطلع أصلا على أي تأليف عن دولة المصامدة، وكل ما يعرفه عنها إنما يعرفه سماعا. ويبدأ الكتاب بفصل في ذكر جزيرة الأندلس وحدودها وفتحها وانتقال حكمها من الأمويين إلى الطوائف فالمرابطين والموحدين دون إغفال الشعراء والكتاب والوزراء والمصحف العثماني ومحنة ابن رشد، ويختم بجامع سير المصامدة وأخبارهم وقبائلهم وأحوالهم في ضعنهم وإقامتهم، ثم ترجمة للمؤلف بقلم

الله يفيدنا فيها بأنه ولد بمراكش عام 581 في أول أيام الخليفة يعقوب المنصور، ثم انتقل إلى فاس حيث قرأ القرآن وجوده قبل أن يتوجه إلى الأندلس في 22 من عمره، حيث التقى بعدد من الفضلاء ضمنهم والي إشبيلية الذي احتفى به وقربه وجعله من أخلص جلاسه. وسؤالي، ألن يكون إبراهيم بن يوسف أخو الخليفة الموحدي الناصر هو السيد الذي توالت على المؤلف نعمه ونقله من حضيضي الفقر والخمول وطلب منه إملاء هذه الأوراق المعجب في تاريخ المغرب؟ غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: في صباح الأخبار وإياكم مستمعينا الكرام، السادسة إلا ربع، هذه أبرز العناوين. إيران، الولايات المتحدة، ضربات متبادلة وتصعيد عسكري في الخليج، واشنطن

ترد على مقتل جنودها في الأردن، وطهران تتوعد بدروس لا تنسح. لبنان، بين واشنطن وتل أبيب جوزيف عون في مهمة دبلوماسية. الرئيس اللبناني يلتقي ترامب وسط مفاوضات حول الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني. غزة، غارات إسرائيلية توقع قتلى بينهم أطفال. الدفاع المدني يعلن مقتل 11 شخصا في قصف طال مناطق مختلفة. حرائق في شمال الضفة الغربية تخلي مستوطنة إسرائيلية، إصابة رجلي إطفاء، واستمرار جهود السيطرة على النيران. رئيس بلدية نيويورك يلوح بتوقيف نتنياهو تصريحات زرهان ممداني تثير غضب معسكر رئيس الوزراء الإسرائيلي. واشنطن تطالب كوبا بالإفراج عن سجناء سياسيين. ماركو روبيو يؤكد وصول المعارض لويس مانويل أوتيرو إلى ميامي. موجة حر تضرب المغرب لغاية الغد. الأرصاد تحذر من درجات حرارة تصل إلى 46 درجة. نهائي مونديال 2026 الأرجنتين إسبانيا، قمة كروية نارية. ميسي يامال يتنافسان على لقب عالمي جديد في نيوجيرسي. هل هي الثانية لميسي أم الأولى ليامال؟

0: للتخفيف من تداعيات
1: مسؤولين أمريكيين.
2: ميديا إخبار بلا توقف.
3: وزارة الداخلية
4: متأهل الجيش السوري.
2: برامج صباح الأخبار إلى 6:30 على ميديا.
5: نواصل معكم مستمعينا الكرام في صباح الأخبار عبر ميديا إلى ترند. أشعلت تصريحات رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو بشأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشعلت منصة التواصل الاجتماعي قبل ساعة من نهائي كأس العالم 2026 المرتقب بين الأرجنتين وإسبانيا، وتداولت صفحات رياضية وإخبارية على نطاق واسع مقاطع وتصريحات إنفانتينو التي أثنى فيها على دعم سكن البيت الأبيض للبطولة، ما فتح بابا واسعا للنقاش بين الجماهير والمتابعين حول العالم. وانقسمت التفاعلات عبر مواقع التواصل بين مؤيد يرى أن رئيس الفيفا حرص على إبراز دور الدولة المنظمة إلى جانب كندا والمكسيك في إنجاح الحدث العالمي، وبين منتقد اعتبر أن حجم الإشادة تجاوز الإطار البروتوكولي المعتاد. وتصدرت التعليقات المرتبطة بالتصريحات عددا من الصفحات الرياضية الكبرى، خاصة مع اقتراب المباراة النهائية التي تستحوذ على اهتمام جماهيري إعلامي غير مسبوق. وفي خضم هذا الجدل، ربط العديد من المتابعين بين توقيت تصريحات إنفانتينو والزخم الإعلامي المصاحب للنهائي المنتظر في نيوجيرسي، واعتبر بعض النشطان الحديث عن الجوانب السياسية والتنظيمية سرق جزءا من الأضواء المسلطة على المواجهة الكروية بين ميسي ويامال. ترامب حاضر في النهائي، بينما رأى آخرون أن مثل هذه التصريحات تبقى أمرا عاديا في البطولات الكبرى التي تنظمها دول ذات ثقل سياسي واقتصادي كأمريكا. كما شهدت المنصات تفاعلا واسعا من جماهير المنتخبين، حيث حاول أنصار الأرجنتين وإسبانيا إعادة التركيز على الجانب الرياضي للمناسبة، مؤكدين أن الأنظار يجب أن تتجه إلى المستطيل الأخضر وما سيقدمه نجوم الفريق في المباراة الحاسمة. في المقابل، استمرت الصفحات الإخبارية في نقل ردود الفعل المتباينة حول تصريحات رئيس الفيفا بخصوص ترامب، لأن ترامب مادة إخبارية دسمة.
6: وقع الرئيس
7: مجلس النواب
8: سوني اليورانيوم.
9: كل لحظة تمضي يتشكل فيها وجه العالم. من قلب الميدان ومن الاستوديو نرصد،
10: للشأن المغربي
9: نحلل،
10: مع من تتحاور،
9: ونقدم الخبر كما هو
11: على قناة ميديا تيفي.
9: على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع نواكب الحدث لحظة بلحظة. ميديا تيفي، الخبر برؤية جديدة.

0: الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
1: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
2: نعود لكم عبر المباشر مستمعينا الكرام أحوال الطقس في منطقتنا المغربية. في المغرب طقس مشمس جنوب الدخل العيون وغائم جزئيا إلى قليل السحب بباقي المناطق. درجات الحرارة 27 درجة مرتقبة بالرباط دار البيضاء السويرة، 28 بياسفي، 29 بطنجة، 31 بالعيون أكادير، 33 ببني ملال، 36 بالنظور، 37 بفاس، 39 تسجل بمراكش، 41 بالرشيدية، و43 درجة على المقاييس مرتقبة.

0: خببي وجدة. الجزائر الأجواء مشمسة في الغالب غرب الخط الرابط بين الجزائر العاصمة وغردايا، وصافية في باقي أنحاء البلاد. درجة الحرارة 34 درجة مرتقبة بوهران، 35 بالجزائر العاصمة، 36 بتمنرست، 41 ببجاية، 42 بغرد، 42 بعنابة، 44 بقسنطينة، و 48 درجة المقيس مرتقبة ببسكرة. في تونس طقس مشمس في مختلف أنحاء البلاد، وخلال فترة ما بعد الظهيرة سيكون الجو كذلك في الغالب فوق مرتفعات الشمال الغربي والمناطق المجاورة لها. درجة الحرارة 38 درجة مرتقبة بجربة، 39 بالمنستير بنزرت، 40 تسجل بصفاقس جابس، 41 بتبرق مدنين، 42 درجة تسجل بتونس العاصمة، و 48 درجة على المقاييس بتوزر. السادسة صباحا باستوديوهاتنا في ميديا، نشرة إخبارية مفصلة من تقديم الزميل نور الدين الحوتي. صباح الخير نور الدين.
1: صباح الخير عثمان. صباح الخير مستمعينا الكرام، إليكم عناوين السادسة. الأرجنتين تواجه إسبانيا مساء اليوم في نزال إصدار الستار عن مونديال العام 26 و2000، مواجهة مثيرة بتفاصيل كثيرة. المغرب ينال إلى جانب الإمارات جائزة وعد المؤسسين في إطار احتفاء الولايات المتحدة بالذكرى 250 لتأسيسها. بعد 4 أيام على اندلاعه، جهود إخماد الحريق الغابوي بتارودان تواصلت خلال الساعات الأخيرة مع تركيز عملية التدخل على إخماد البؤر القابلة للاشتعال مجددا بفعل الرياح وارتفاع درجات الحرارة. زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد يدعو إلى تحالف واسع لإبعاد نتنياهو عن السلطة، ويتهم من يصفهم بالمتطرفين باستغلال القواعد الديمقراطية للقضاء على الديمقراطية. أهلا بكم، نستهل النشرة بالحدث الرياضي الأبرز مساء اليوم. بعد أكثر من شهر من المنافسات، كأس العالم 26 و2000 بالولايات المتحدة، كندا والمكسيك تصل اليوم إلى محطتها النهائية. نزال مرتقب على نطاق واسع بين إسبانيا والأرجنتين في النهاية. كل الأسئلة تعرف إجاباتها الليلة القادمة وفي طليعتها. هل يحقق ميسي ما لم يحقق سواه فيحتفظ بلقبه بطل للعالم، أم يعيد الإسبان إنجاز العام 10 و2000؟ يوسف الشعر.
2: من يلمس المجد ومن يجر أذيال الخيب راجعا إلى وطنه، سؤال يثير الرعب في قلوب الجماهير الإسبانية والأرجنتينية، بل يهز نفوسهم مع دبيب الثواني الذي يسبق موعد المباراة في ميتلايف نيوجيرسي، الذي يتزين بكوكبة من نجوم الفن والترفيه كما اشتهت نفسه إنفانتينو، وبحضور شخصيات سياسية من أبرزها رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رجلان سيتركان خلافاتهم السياسية جانبا من أجل الاستمتاع بالرقصة الأخيرة للبرغوث الأرجنتيني. ميسي سيخاطب العالم بيسرى من نيويورك. أرجنتين إسبانيا قصة تاريخ من المواجهات المتكافئة، التقى الجانبان مرة واحدة في المونديال، كان ذلك عام 1966، فازت الألبسيليستي في حين تملك إسبانيا إنجاز الفوز الأعرض في 2018. وفي هذا المونديال أبرزت لاروخا استقرارا تقنيا أكبر، وأظهرت الأرجنتين نفسا ثوريا عادت كلما تأخرت في النتيجة، لأنها تملك ميسي الملهم والذي يملك فرصة تحقيق لقب المونديال للمرة الثانية على التوالي. الحكم سلافكو فينيتشيتش المحاط بالنقد وأثره، والمباراة هي فرصة لكسر تقاليد كأس العالم بين الشوطين، ستتوقف لإجراء حفل مصغر يمتد ل17 دقيقة. الجانب الاستعراضي حاضر بقوة في انتظار ما ستجود به أقدام اللاعبين من عروض كروية تعكس تقاليد البلدين ورغبتهما في حصد أهم لقب في عالم الرياضة. المباراة تنطلق على 8 بالتوقيت المغربي.
1: وفي لقاء تحديد صاحب المركزين الثالث والرابع، انتزع أمس منتخب إنجلترا الميدالية البرونزية لأول مرة في تاريخه بفوز مثير يوسف على فرنسا ب6-4 في المواجهة. سجل كيليان مبابي 2 للمنتخب الفرنسي ليصبح مؤقتا الهدف التاريخي للمونديال برصيد 22 هدفا، ويليه في المركز الثاني ليونيل ميسي ب21 هدفا. في العلاقات المغربية الأمريكية، تصدرت المملكة المغربية أول قائمة دولية للتكريم ضمن احتفالات الولايات المتحدة.

0: متحدة بالذكرى 250 لاستقلالها بعد الإعلان عن منحها مع دولة الإمارات الدورة التأسيسية الأولى من جائزة وعد المؤسسين. تم ذلك خلال جلسة رسمية احتضنها مبنى مجلس الشيوخ الأمريكي في العاصمة الفيدرالية واشنطن. وتعد الجائزة أول تكريم دولي يعلن عنه في إطار هذه الاحتفالات، بحيث تكافئ الجائزة الدول التي قدمت إسهامات بارزة في مجال تعزيز الحرية الدينية وترسيخ المواطنة المتساوية وحماية حقوق الأقليات. في المتابعة منال الرقيواق.
1: يكتسي هذا التتويج أهمية خاصة لكونه أول جائزة دولية تمنح في إطار احتفالات أمريكا 250، وقد استحدثت لتكريم الدول التي قدمت إسهامات استثنائية في مجالات الحرية الدينية والمواطنة المتساوية وحماية حقوق الأقليات وترسيخ ثقافة التعايش والسلام، قناعات إن بنى عليها اختيار المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة لنيل جائزة وعد المؤسسين، كما يوضح غريغ ميتشل المؤسس والرئيس التنفيذي للأمانة العامة الدولية للحرية الدينية.
2: نود أن نثمن جهود كل من المغرب والإمارات العربية المتحدة لأنهما أحرزا تقدما كبيرا ويسيران جنبا إلى جنب مع أمريكا لنقل الوعد الأمريكي إلى العالم.
1: الولايات المتحدة الأمريكية تقدر العلاقات التاريخية التي تجمعها بالمملكة المغربية، تعتبر أقدم العلاقات الدبلوماسية في العالم، حيث كانت المملكة أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة عام 1777، وهي محطة تاريخية شكلت أساسا لعلاقات متواصلة عبر القرون لتشمل كل مجالات التعاون. وجاءت هذه المناسبة لتقدير أيضا الدور الذي يطلع به المغرب في تقديم نموذج ديني قائم على الوسطية والاعتدال من خلال مؤسسات دينية وتعليمية تسعى لنشر قيم التسامح ومواجهة التطرف وخطابات الكراهية.
0: في شأن مغربي مستقل، واصلت السلطات خلال الساعات الأخيرة جهودها لإخماد الحريق الغابوي الذي اندلع قبل 4 أيام بمرتفعات أوناين بإقليم تارودات وسط تعبئة ميدانية واسعة جوية وعلى الأرض، مكنت من تحقيق تقدم كبير في احتواء ألسنة اللهب دون تسجيل أي خسائر بشرية. وإلى حدود مساء أمس ركزت الجهود على عملية التمشيط والمراقبة للقضاء على البؤر المشتعلة، مع الإبقاء على حالة من اليقظة تحسبا لأي اشتعال جديد من للنيران قد تسبب الرياح أو ارتفاع درجات الحرارة. المزيد من التوضيحات حول هذا الحريق وجهود إخماده نتابعها على لسان إسماعيل بن عمر المدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات بتارودانت، حوره نور الدين إيجاجان.
3: بالنسبة لهذا الحريق هذا ديال أونين، فهو حاليا دابا الحالة ديالو قدامين في المحاربة ديال هذوك لي فوايي اللي مازال فيهم العافية، فهي مازال ماشي نهائية، ولكن غير تقريبيا فهي كتجاوز واحد 350 هكتار غير مساحة مؤقتة. بالنسبة للانترفونسيون يعني التدخلات اللي كاينين دابا، فتقريبا كاين الأعوان ديال المياه والغابات، الأعوان ديال الوقاية المدنية ودي القوات المسلحة الساكنة المحلية إضافة إلى السلطة المحلية، دونك ما يقارب واحد 200 عنصر هنا كاين في الجبل. الحالة الجوية فإلى حدود ساعة كاينة بعض الرياح ولكن ماشي قوية. بالنسبة لدرجة الحرارة فهي مرتفعة كدايزة واحد 40 درجة. الكنادير خدمنا الكنادير في يومين، اللي كنادير كيتدخلوا يعني في الحالة اللي كتكون فيها كما كنقولوا هذاك لي فلام ديال الشجر يعني كيتحرق، باش كيقدر يهبط لينا هذيك لا فلام اللي كنقدروا ندخلوا يعني عن طريق الوسائل الأرضية. حدود ساعة دونك مازال ما محتاجينهمش، ولا كنا محتاجينهم دونك راه كاينين على ديسبوزيسيون، راه غادي يجيو في اي وقت. بالاضافه اننا كنخدموا دابا درون اللي كيعطينا دوك البؤر اللي يعني تقدر تسبب لينا واحد الانتشار ديال الحريق، وكيساعدنا اننا كنمشيو لوكاليزي باش كنمشيو نقلبوا عليهم وكنحاولوا نتعاملوا معهم.
0: اسماعيل بن عمر المدير الاقليمي للوكاله الوطنيه للمياه والغابات بتارودانت. وفي جديد موجات الحر بالمغرب، تتوقع مديري العمل الارصاد الجويه تسجيل موجه حر الى غاية يوم غد بعدد من مناطق المملكة بدرجات حرارة قد تتراوح أو بدرجات حرارة تتراوح ما بين 40 إلى 46 درجة بعدد من الأقاليم، خصوصا بالمناطق الوسطى من المملكة امتدادا إلى منطقة سوس وكذلك إلى الجنوب الشرقي من ربوع المملكة. إلى مستجدات منطقة الشرق الأوسط، الجيش الأمريكي أعلن أمس أنه بدأ بشن ضربات جوية جديدة على إيران لمعاقبتها على جماتها ضد قواتها في الأردن، التي أسفرت عن مقتل جنديين أمريكيين في أول خسائر بشرية لواشنطن منذ تجدد

0: الأعمال الحربية في المنطقة. وفي المنطقة أيضا وننتقل إلى إسرائيل، زعيم المعارضة الإسرائيلية يائر لابيد هاجم أمس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية تحالفه مع الأحزاب الدينية المتطرفة ودعمه سن قوانين تخدمها. في غضون ذلك دعا لابيد إلى تشكيل تحالف واسع ضد من وصفهم بالمتطرفين قصد استبعادهم من السلطة، متهما إياهم باستغلال القواعد الديمقراطية للقضاء على الديمقراطية. حول التفاعل مع مساعي المعارضة الإسرائيلية في سياق موسوم بالانقسام الداخلي في إسرائيل، نتابع قراءة وديع أبو نصار رئيس المركز الدولي للاستشارات، تحدث من حيفا لنوردين إيجاجان.
1: كلام ضمن حملة انتخابية، وبالتالي لا يمكن أن نرى عليه إجماعا في الشارع الإسرائيلي، ولكن ما في شك بأن الشارع الإسرائيلي اليهودي الآن مقسوم على ذاته بين من هو غاضب على المتدينين اليهود الذين يرفضون الخدمة العسكرية، وبين العلمانيين الذين يرون بأنفسهم يؤدون خدمة عسكرية عنهم وعن غيرهم. وبالتالي هذه الدعوة قد يلتف حولها بعض العلمانيين اليهود، ولكن لن يكون عليها إجماع في الشارع الإسرائيلي. بكل الأحوال المشكلة الآن أن الشارع الإسرائيلي ينحو نحو مزيد من خطاب الكراهية الداخلي، إما بسبب الخلافات الداخلية حول التحقيق بما حدث في 7 أكتوبر 2023، وإما من خلال الخلافات حول قضية التجنيد من عدمها من قبل العديد من اليهود، وإما بكل ما يتعلق بالخلافات حول التعديلات التي أدخلتها الحكومة الحالية بالعديد من القوانين التي قوضت ما تبقى من ديمقراطية أو من مظاهر الديمقراطية في دولة، خاصة بكل ما يتعلق بتحديد الجهاز القضائي ومحاولة فرض إملاءات عليه. لذلك نستطيع أن نقول بأن المجتمع الإسرائيلي الآن تسوده الكراهية الداخلية، تسوده الكثير من الخلافات، وهذا سيؤدي إلى المزيد من الاستقطاب في الشارع الإسرائيلي بالأساس قبل الانتخابات وربما بعدها أيضا.
0: وديع أبو نصار رئيس المركز الدولي للاستشارات كان معنا من حيفا، ومعه نون النشرة، والكلمة تعود لك معنا.
2: شكرا جزيلا لك زميلي نور الدين. مستمعين الكرام، نستمر وإياكم في صباح الأخبار عبر ميديا اللحظة إلى أبرز ما جاء في العناوين الخاصة بالرياضة مع الزميل وديع أحتي، يطلعنا على كل التفاصيل فيما يخص الصحف وكذلك المواقع الرياضية.
3: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولتنا الأسبوعية المعتادة في أبرز عناوين الصحف الرياضية الدولية والمغربية. في هذا اليوم سنركز بشكل أساسي على الصحافة الأرجنتينية والإسبانية بمناسبة نهائي كأس العالم 2026 والمرتقب مساء اليوم. البداية بالأرجنتين، حيث خصصت صحيفة أولي صفحتها الأولى بالكامل ليونيل ميسي، معتبرة أن النهائي قد يكون آخر محطة في المسيرة الدولية للأسطورة الأرجنتينية. الصحيفة تصف المباراة بالمهمة الأخيرة، وترى أن ميسي يقف على بعد خطوة واحدة من قيادة منتخب بلاده للقب عالمي ثان على التوالي في إنجاز غير مسبوق منذ عقود. وتؤكد أولي أن منتخب التانغو أثبت مرة أخرى بعد فوزه المثير على إنجلترا في نصف النهائي أنه فريق لا يعرف الاستسلام، وأن شخصيته القوية أصبحت أهم أسلحته في هذه البطولة. أما صحيفة لاناسيون فتعتبر أن مباراة النهائي بين الأرجنتين وإسبانيا عادت توحيد مشاعر الأرجنتينيين، وتكتب الصحيفة أن المنتخب الأرجنتيني لامس قلوب الملايين بفضل روحه القتالية وقدرته على تجاوز أصعب الظروف، مؤكدة أن هذا الجيل بات جزءا من تاريخ الكرة الأرجنتينية مهما كانت نتيجة النهائية. وفي السياق عينه، ركزت شبكة تيتشي سبورتس على المدرب ليونيل سكالوني، معتبرة أنه نجح في بناء منتخب يتمتع بصلابة ذهنية كبيرة، وأن الحفاظ على لقب كأس العالم أصبح هدفا واقعيا لهذه المجموعة التي دخلت بالفعل سجل كبار المنتخبات. على الجانب الآخر، تعيش الصحافة الإسبانية أجواء من التفاؤل والثقة. صحيفة آس تصف المباراة بأنها مواجهة بين جيلين، جيل ليونيل ميسي أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، وجيل لامين يامال النجم الشاب الذي أصبح رمز المشروع الإسباني الجديد. وترى الصحيفة أن النهائي يمثل صراعا بين الخبرة الماضي وطموح المستقبل. أما صحيفة ماركا فتؤكد أن المنتخب الإسباني بلغ مرحلة النضج الكروي، بعد الآن.

0: الأدائي المقنع الذي قدمه أمام فرنسا في المربع الذهبي. وتشيد الصحيفة بالروح الجماعية التي تميز لاروخا وبالانسجام الكبير بين خطوطه، معتبرة أن إسبانيا تمتلك كل المقومات لإضافة نجمة ثانية إلى قميصها بعد لقب العام 2010. من جهتها اختارت صحيفة موندو ديبورتيفو التركيز على القصة الإنسانية في هذا النهائي، مشيرة إلى أن ميسي ولامين يامال تخرجا معا من مدرسة لاماسيا التابعة لنادي برشلونة. أترى الصحيفة أن العالم سيشاهد مواجهة بين أسطورة صنعت تاريخ اللعبة وموهبة مرشحة لقيادة كرة القدم العالمية في السنوات المقبلة. أما صحيفة سبورت الكتالونية فتعتبر أن المنتخب الإسباني هو الأكثر إقناعا من الناحية الفنية خلال البطولة بفضل أسلوبه القائم على الاستحواذ والضغط العالي وسرعة تداول الكرة، ما يجعله يدخل النهائي بثقة كبيرة. في المجمل إذن تجمع الصحافة الرياضية في البلدين على أن النهائي تجاوز مجرد مباراة على اللقب، فهي مواجهة بين مدرستين كرويتين، الأرجنتين بخبرتها وروحها القتالية وقدرة ميسي على صناعة الفارق، وإسبانيا بشبابها وتنظيمها الجماعي. نذكر أن نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا سينطلق بداية من الساعة 8 مساء بالتوقيت المغربي. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد اليوم من جولتنا الأسبوعية في أبرز عناوين الصحافة الرياضية الدولية. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. بقية أوقات ممتعة رفقة برامجنا على ميديا،
1: والكل وديع ينتظر هذا النهائي الكبير بين الأرجنتين وإسبانيا. مستمعينا الكرام، الجزء الأول من يوميات الفلاح مع مولاي هاشم العلوية.
2: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
3: موضوع الأسبوع.
2: شفنا إذن البارح بحال هذا الوقت والأيام اللي من قبل أن الحكمة كلها في السقا هي أن الفلاح يرجع يسقي الشجر ديالو في الخروج ديال فصل الشتاء قبل ما تنشف الأرض وتبدأ تتعب الشجرة، وتبدل مجهود كبير في المصان ديال الماء اللي ولا قليل في التقيبات الصغار ديال الأرض وفي التربة. وشحال من جنان تيكون فيه الشجر منور بكثرة وعاطي أمل في غلة مهمة، ومن بعد ما تعطل عليه مولاه بالسقا ورجع له يسقيه حيت نشفات الأرض تيكون ملزوم الفلاح يعطيه الماء بكثرة. وهذا الشيء تيدير جوج المشاكل. أولا في التعطال على السقا تيكون الفلاح دفع الشجرة تبدل مجهود كبير في التغذية ديالها، وأول حاجة تتوقع حتى يعيا الإنسان اللي تيبدل شي مجهود كبير هي تيحيد داكشي اللي على ظهره من تقل، وتقل عليها هي هو النوارة ولا الغلة اللي يالله بدأت تعقد وبدأت تغلاض. ثانيا حتى يعطيها الماء بكترة في السقوة اللي من بعد تيوقع له بحال الإنسان إلا كان عطشان بزاف قوة ما جرى ولا تعب ولا خدم ونزل على الماء وبدأ يشرب بكترة وتيتزوى أو تيسخف قاع الله يحفظ. وفي هذه الحالة كذلك يمكن الشجرة تطيح داك الشيء اللي على ظهرها من نوارة ولا غلة صغيرة. إذن خلاصة الكلام هو أن الإنسان خاصو يبدأ بكري في السقا قبل ما تبدأ تنشف الأرض بزاف، ويبقى يعطي كميات قلال ديال الماء وفي أيام قليلة بلا ما يدفع الشجر يبدل مجهود باش يشرب. وهذا الشيء كله تنقولو على الإخوان اللي مازال تيسقيو شجرهم بالطريقة التقليدية، أي بالربطة ولا بالسواقي وماشي بالقوتا قوت.
3: ملاحظة اليوم.
2: تكلمنا بزاف على كيفاش يمكن الإنسان يضبط السقا ديالو ويعبر الكمية ديال الماء اللي خاصو يعطي لشجرو من سقوة لسقوة أخرى، وتكلمنا على الطريقة اللي تيستعملوا فيها التقنية الجفنة الأمريكية اللي تتعطيهم الكمية ديال الماء اللي تتبخر من الشجرة. وهذه الطريقة سهلة للفلاح يتبعها عنده حتى هو، لأن هذه الجفنة سهل الإنسان يصوبها عندنا في بلادنا. وشحال من فلاح عنده في الفيرما ديالو هذه الجفنة اللي تعطيه الإمكانية يتبع المقاييس ديال الماء اللي تبخرات وخاصو يرجعها لشجرو، إلا أنه خاصو يكون عارف هذاك المعادل الزراعي اللي تكلمنا عليه واللي هو خاص بالنوع ديال الشجر والمرحلة ديال الكبر لاش واصل وفي الناحية فاش هو موجود. وهذا المعادل هو تقريبا بالنسبة لشجر التفاح على سبيل المثال 0.55 في شهر 4 وشهر 5، 1 في شهر 6 وشهر 7، 0.9 في شهر 8 وشهر 9، و 0.65 في شهر 10. فمثلا إلى أعطتنا جفنا في

0: في 7 أيام ما بين جوج ديال السكوات 30 مليمتر تبخروا منها في شهر 5 مثلا، خاصنا نضربوها في 0.55 ونعطيو لشجرنا 30 مضروبة في 0.55 أي 16 مليمتر ونص ديال الماء، أي 165 طن ديال الماء في كل هكتار ديال التفاح في السكوة اللي جاية في هذاك الوقت.
1: أما النص الثاني من يوميتنا نتلقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
2: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
3: نحييكم من جديد عبر المباشر مستمعينا الكرام، عودة مع إنتاجات قسم تحريرنا إلى توقعات التي نختم بها صباح الأخبار. تقدم لنا اليوم رسالة الرباط. جرت العادة أن تستدعى أسماء المبدعين في مناسبات بعينها، لكن أسماء الكبار منهم دائمة الحضور والاستدعاء. قد تختلف اختيارات الناس فيما يقرؤون من أعمال روائية، لكنك لن تجد من ينازع في أن دوستويفسكي اسم عابر للزمن، عابر للأذواق. دوستويفسكي، أدب الخلود، عنوان نسختي اليوم من رسالة الرباط من توقيع الزميل نور الدين الحوتي.
4: تحية طيبة وبعد. كانت وفاته عام 81,800 كلا لم يموت. تيودور دوستويفسكي عظيم أدباء العالم دون منازعة، يقرأه الناس اليوم كما كان يقرأه الأسلاف بلهفة وإصغاء وإعجاب، يقرؤونه ولا يفارقهم سؤال لماذا بالضبط يظل هذا النحيف الروسي متربعا على عروش قلوب القراء. لم يبل ما أنتج وحبر ولا نقصت قيمة حرف مما سطر. الاسم وحده إجابة، دوستويفسكي يقال وهو كاف يغني. تحت عنوان دوستويفسكي وبين دفتي أعماله عبقرية الكتابة الروائية كاملة الأوصاف، تعددت قراءات من اعتنى بمشروعه الروائي، وهي على تشعباتها تتقاطع مجمعة على أن الرجل في تاريخ الأدب باب لوحده مستقل. أقرأ فيودور دوستويفسكي كغير من عشاقه لأنه الغواص الأعظم في أعماق النفس الإنسانية، المفكك بدقة متناهية لمختلف تلوينات صراعاتنا الداخلية الدائرة بين ثنائيات الخير والشر، الإيمان واللا إيمان، والحرية والمسؤولية. قراءته رحلة معرفية وعلاجية تفضح مخاوفنا، تصارحنا بتعقيداتنا النفسية وبهشاشتنا الأخلاقية. كل من جاء بعد دوستويفسكي عالة عليه في الأدب كما في علوم إنسانية أخرى كثيرة على غرار الفلسفة والتحليل السيكولوجي، وقبل ذلك وبعده وخلاله صاحب موهبة خاصة في طرح الأسئلة الفلسفية العميقة، أسئلة ما فوق الزمان والمكان. ناقش بجرأة خاصة قضايا الدين والمعتقد، شاغب فكريا على حدود الحرية والأخلاق، واخترقت أعماله تنويرات حول ضرورة الفكرة الصحيحة، تلك الفكرة التي إن وجدت عند الفرد وعمت عند الجماعة تمكنت من خلق القدرة الفردية والجماعية على فرض الذات والوجود. إن المدهش في كل ذلك أن كاتبنا لا يدعي معرفة كما لا يتكلف نصيحة أو توجيها بل هوصايا، احتفظ بحذق بارع بتلك المسافة اللازمة بينه وبين القارئ، تلك المسافة التي جعلت عيون كتاباته موردا للجميع والجميع عطشا. ظل عاصيا عن التصنيف والخندقة ضمن الخانات السياسية المعروفة من اليسار إلى اليمين وما بينهما، يقرأ عشاقه مقاطع من كتاباته يسطرون تحتها، يميزونها بألوان خاصة، ينقلونها إلى مذكرات تقميش، يحفظونها شواهد عن ظهر قلب باستمتاع. شخصيات دوستويفسكي باتت من كثرة استدعائها على الألسن نماذج إنسانية أكثر واقعية من شخصيات حقيقية، تفوق في حقيقتها شخصيات وجدت وعبرت فيما سطر لها من مسارها من الوجود الإنساني دون أثر يذكر. دوستويفسكي لا يضارع في تصوير الشخصيات المتناقضة، يتعذر على قارئه تصنيف هذه الشخصيات ضمن ثنائيات الشر المطلق أو الخير المطلق، هي شخصيات واقعية للغاية واقعيتها تفرض دون اختيار آخر التعاطف

0: فمعها من قبل من يعايشها قراءة حتى في أخطائها وتناقضاتها. في زمن روسيا القيصرية أبدع دوستويفسكي ما أبدع، وإبداع يقرأ كثيرا بنيويا في تغافل عن مختبر التفاعلات التي صاغته، مختبر بمحطات طويلة عريضة من التجارب والمعاناة والحرمان. من أوجه ذلك أن المبدع العظيم عانى من نوبات صرع طول حياته، حكم عليه بالإعدام شنقا لنشاط ضمن جماعة سياسية سرية، نفي إلى سيبيريا لعشر سنوات. وفوق ما ذكر عن دوستويفسكي جراء إدمانه القمار، فنفى نفسه اختيارا هربا من الدائنين. هذه الديون للمفارقة هي التي فرضت عليه أن يكتب عددا من أهم نصوصه مسلسلة في الصحف حتى يؤمن أقساط سدادها. هذا الرجل المريض النحيف المنفي المعدم بالمعنيين والمدين هو مبدع النصوص الخالدة، الجريمة والعقاب، الإخوة كارامازوف، الشياطين وبقية العقد الفريد. في زمن سوق الأدب الكاسد المائع المسرف، في زمن أدب الذكاء الاصطناعي، شكرا للقدر على عبقرية دوستويفسكي، شكرا للديون، والسلام.
1: بهذا مستمعينا الكرام ما نصل وإياكم إلى ختام كل فقرتنا في صباح الأخبار. كنا معكم طيلة ساعة ونصف من الزمن ونسعد لذلك. شكرا لرحم الودرس الذي كان في إخراج عددي اليوم، بعد قليل ما تنفو يقدمه مارتن جيبير. إلى اللقاء.

ما بين جوج ديال الرشات بالدواء، يمكن لك تنقص منها يومين ولا ثلاثة، ولكن ماشي تقسمها على جوج كاع وتداوي كل سيمانة في بلاصة ما تداوي كل 15 يوم حسب الدواء اللي

0: The One That Got Away de Katy Perry, les 6h57 sur Médien. Le journal, c'est dans quelques minutes maintenant, juste après la météo agricole.
1: سعد الله صباحكم اخواتي اخواني في الطقس هذا النهار ان شاء الله
2: الحال غادي يكون مغيم شويه ولا الفيس مع الشمس فعامه النواحي في الحياه ديالنا ما عدا في جنوب الداخله فاش غادي يكون صافي ومشمش الريح غادي يصوت شرقي في السول الغربيه في درعا وتافيلات وكذلك في السواحل الصحراويه وغادي يصوت غربي في المناطق الاخرى كلها القوه ديالو مجهده شويه في السول الغربيه وبالخصوص في السواحل الصحراويه الرطوبه في الجو مازال متوسطه ما بين 50 و 75% في النواحي الساحليه وهابطه لقل من 45% في المناطق الدخلانيه وتوصل كاع لقل من 15% في النواحي الجنوبيه الشرقيه الحراره وسط النهار مازال طالعه بحال ديال البارح ما بين 24 و 43 درجه في واد الذهب ما بين 26 و 33 درجه في دكالة ما بين 27 و 34 درجه في اللوكوس ما بين 28 و 34 درجه في عبده ما بين 28 و 39 درجه في ناحيه السوس ما بين 31 و 38 درجه في الساقيه الحمراء 32 و 33 درجه في الشاويه ما بين 33 و 43 درجه في ناحيه تادلا ما بين 34 و 36 درجه في ناحيه الغرب ما بين 34 و 37 درجه في الريف ما بين 34 و 41 درجه في الاطلس المتوسط 36 و 37 درجه في ناحيه سايس ما بين 36 و 39 درجه في ناحيه الحوز ما بين 37 و 42 درجه في المنطقه الشرقيه ما بين 38 و 43 درجه في ناحيه تافيلات وما بين 40 و 44 درجه في ناحيه الدرعا وفي هذا الطقس اللي غادي يكون بالخصوص في النواحي الجنوبيه الشرقيه بحال نواحي درعا وتافيلات اللي فيهم الشرقي والشوم

0: والحرارة طالعة بالمعقول وكذلك الجو ناشف بزاف. خاص الإخوان الفلاح مالين النخل ديال التمر يردوا بالهم مزيان للندى في التربة عند العروق ديال النخلة ويعطيو عناية كبيرة للسقة ديال النخل ديالهم في هذه الفترة الحيوية ديال تكوين الجودة ديال التمر في العراجن. سقوات متوسطين ولكن متقاربين ما بين السقوة وقتها، بالخصوص السقة بالطريقة التقليدية وماشي بالبوتاغوت، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: Sept heures sur Médien, le retour de l'actualité, c'est avec le journal de Nourdine Al-Houthi. Bonjour Nourdine.
2: Ahlan bika Martin, ahlan bikoum moustamayna al-kiram, ilaykoum anawin as-sabi'a. طهران تعلن تعليق التزامها برسم مذكرة التفاهم مع واشنطن وتكثف قصفها لدول الخليج بعد موجة ثامنة من الاستهداف الأمريكي، ومجلس التعاون الخليجي يصف الهجمات الأمريكية بجرائم حرب. الرئيس اللبناني في واشنطن للقاء نظيره الأمريكي الثلاثاء القادم، ملفات سياسية وأمنية وأخرى اقتصادية ينتظر فتحها خلال الزيارة. منظمة دولية تطالب الاتحاد الأوروبي بوقف التعاون مع السلطات الليبية في ملف الهجرة غير النظامية. عن فرص التفاعل مع المطلب إضاءة ضمن هذه النشرة. الأرجنتين تواجه إسبانيا مساء اليوم في نزال إصدار الستار عن مونديال العام 26 و2000، مواجهة مثيرة بتفاصيل كثيرة والجماهير منقسمة في توقعاتها حول نتيجة المواجهة. أهلا بكم. نسيل النشرة بجديد توتر منطقة الشرق الأوسط. الجيش الأمريكي أعلن أمس أنه بدأ بشن ضربات جوية جديدة على إيران لمعاقبتها على هجماتها ضد قواته في الأردن التي أسفرت عن مقتل جنديين أمريكيين في أول خسائر بشرية لواشنطن منذ تجدد الأعمال الحربية في المنطقة. ومع التصعيد القائم أعلنت طهران من جهتها تعليق التزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم الموقع مع الولايات المتحدة. في غضون ذلك وصف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي جاسم البديوي وصف أمس الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن بجرائم حرب، مشددا على أنها تستوجب المحاسبة الدولية لمن طوت عليه من استهداف للبنى التحتية والمنشآت المدنية. أمام توالي الاعتداءات الإيرانية حيال دول الخليج، ما هي الخيارات المطروحة أمام دول المنطقة في التعامل مع الانتهاكات الإيرانية؟ سؤال يجيب عنه عايض المناع الكاتب المحلل السياسي من الكويت حاوره نور الدين إيجاجان.
3: أنا أعتقد الخيارات الآن، نحن نجحنا نجاح كبير في الخليج بالتصدي للهجمات الإيرانية، بمعنى أنه تقريبا أكثر من 95% تم إحباطه، ولكن حصلت إصابات وحصلت اختراقات وإلى آخر. الآن طبعا نحن لسنا الذين قررنا الحرب ولا لنا علاقة، لكن ابتلينا بالتصرفات الإيرانية. الآن يعني منذ 28 فبراير ونحن نتصدى، وقد تصل المرحلة حقيقة، وهذا توقعي وليس معلومة، أن نقوم بالرد على الهجمات بهجمات مضادة دون أن نكون طرفا في الحرب. أنا باعتقادي هذا هو الأكثر، هذا بالإضافة إلى اللجوء إلى الأمم المتحدة وهذه الاعتداءات، الادعاء بأنها تستهدف القواعد الأمريكية ادعاء زائف وغير حقيقي، بل تستهدف الأعيان المدنية وتستهدف الناس بشكل عام. لم يصب أي قاعدة أمريكية ولا مواطن أمريكي. القواعد الأمريكية تم إخلاءها قبل 28 فبراير، والأمريكان انتشروا وذهبوا، بعضهم بين الناس وبعضهم رجع إلى بلده أو مكان آخر.
2: عايض المناع الكاتب والمحلل السياسي من الكويت. نبقى بالمنطقة ونعنى بالملف اللبناني. الرئيس جوزيف عون وصل السبت إلى الولايات المتحدة، وفي الأجندة لقاء بنظيره الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء المقبل. الزيارة تأتي تزامنا مع مفاوضات برعاية أمريكية تجري الحكومة اللبنانية مع إسرائيل محور وانسحاب قواتها من مناطق تحتلها منذ الحرب الأخيرة مع حزب الله. وتعد هذه أول زيارة يقوم بها رئيس اللبناني اللبناني للولايات المتحدة منذ العام 2009. الزيارة ينظر إليها الداخل اللبناني كما الخارج باهتمام خاص لاعتبارات عنها. يحدثنا عبد الصمد سلامة المحلل السياسي والخبير في القانون الدولي، تحدث من بيروت لنوردين غاجان.
4: هذه الزيارة جدا مهمة، يعول عليها الشعب اللبناني، يعول عليها المجتمع الدولي لعدة أسباب. أولا في الشكل تعتبر هذه الزيارة هي الأولى.

0: الأولى لرئيس لبناني إلى الولايات المتحدة الأمريكية منذ العام 2009، وهذا بعينه إنجاز. ثانيا، إن هذا النوع من الزيارات على هذا المستوى لرئيس دولة كرئيس لبناني وقيادة الظرف من شأنه أن يعزز مكانة لبنان على الساحة الاقتصادية خاصة، وأن الجميع يعلم مكانة واشنطن وإمكانية واشنطن. ثالثا، يعني إن ما يجري في جنوب لبنان ما بين إسرائيل وبين حزب الله وحرص الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية على بسط سيادة لبنان على الأراضي اللبنانية، كما وهذا الحرص على منع انتشار السلاح وحصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية، كل هذه الأمور سيشدد عليها الرئيس جوزيف عون خلال زيارته لواشنطن. والأهم من كل ذلك أن هذه الزيارة تأتي تتويجا لما يعرف باتفاق الإطار الذي وقعه لبنان مع إسرائيل بحضور ورعاية الولايات المتحدة الأمريكية منذ أسابيع، وهذا الاتفاق وضع خطة عمل واستراتيجية معينة بين كل من إسرائيل ولبنان.
1: عبد الصمد سلامة المحلل السياسي والخبير في القانون الدولي كان معنا من بيروت. في غزة، أفاد الدفاع المدني بمقتل 11 شخصا بينهم 3 أطفال في غارات إسرائيلية على مختلف أنحاء القطاع الفلسطيني. وتواصل إسرائيل عمليات القصف الجوي والمدفعي بشكل شبه منتظم في القطاع الذي تحتل أكثر من 60% من مساحته، ما يسر عن قتلى وجرحى ومزيد من الدمار في ظل أزمة إنسانية حادة. إلى مغاربية هذه النشرة، 31 منظمة حقوقية ومدنية دعت الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى الوقف الفوري للتعاون مع السلطات الليبية في مجال ضبط الهجرة وإدارة الحدود، معتبرة أن استمرار هذا التعاون يسهم في انتهاكات واسعة لحقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين داخل البلاد. في بيان نشرته منظمة العفو الدولية عبر موقعها الإلكتروني، انتقدت المنظمات استمرار الاتحاد الأوروبي في تقديم دعم مالي وتقني ولوجستي للسلطات الليبية، يشمل توفير المعدات والتدريب وتبادل المعلومات الاستخباراتية. هل سيتفاعل الاتحاد الأوروبي إيجابيا مع دعوات المنظمات الحقوقية ويوقف تعاونه مع السلطات الليبية في مجال ضبط الهجرة؟ هذه قراءة طارق لموم الحقوقي الليبي المتخصص في قراءة الهجرة أو في قضايا الهجرة واللجوء، تحدث من دبلان لنوردين كاجان.
2: منذ عام 2016 وتتوالى الأحداث، والاتحاد الأوروبي يعلم جيدا أن ليبيا بلد غير آمن، سواء كان لإرجاع المهاجرين أو لبناء ما يسمونه نقاط الإنزال، وتدعم من قبل الاتحاد الأوروبي عبر الوكالات الدولية مثل الIOM المنظمة الدولية للهجرة، التي هي من تقوم بتنفيذ هذه المشاريع من دعم مراكز احتجاز، وأيضا بدعم حرس الحدود. حرس الحدود الذي يتهم من قبل فريق الخبراء والمتواجدين على الحدود الليبية التونسية، هناك ما يسمونه بحرس الحدود، وهو تابع لوزارة الداخلية، حليف الاتحاد الأوروبي وحليف إيطاليا. وفي شهر أبريل الماضي قدموا لهم الدعم، السيارات الدفع الرباعي وسيارات الإسعاف وأيضا الدراجات النارية. أيضا قاموا في مدينة غدامس بالقرب من الحدود الجزائرية أيضا بدعم مركز. فالاتحاد الأوروبي لن يعتبر، ولا نعتقد أن الاتحاد الأوروبي سيغير من سياساته. كل ما سيفعله الاتحاد الأوروبي الآن هو سيؤكد على المعايير الحقوقية، وأنه دائما يطالب السلطات الليبية باتخاذ التدابير وأيضا في مكافحة الإتجار بالبشر. ولكن هم يعلمون جيدا أن من هم موجودين الآن ومنهم حرس الحدود هم عبارة عن ميليشيات، مجموعات مسلحة، غالبية انتمائهم قبلي وانتماء مناطقي، وليس لهم أي علاقة بمهنية وبنظام يمكن التعويل عليه.
1: طارق لموم الحقوقي الليبي المتخصص في قضايا الهجرة واللجوء. في شأن ليبي مستقل، ساد الظلام معظم أنحاء ليبيا منذ مساء الجمعة بعد انقطاع التيار الكهربائي إثر خروج مفاجئ لعدد من محطات التوليد الأساسية عن الخدمة. شبكة التيار الكهربائي الليبية فقدت نحو 1350 ميجاوات من القدرة الإنتاجية، ما تسبب في انهيار التردد بالكامل. في غضون ذلك، تحدثت تقارير إخبارية عن اتفاق بين طرابلس والقاهرة على تشغيل الربط الكهربائي بين البلدين لمواجهة الوضع الطارئ. نختم النشرة بمحطة رياضية. بعد أكثر من شهر من المنافسات، كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة، كندا والمكسيك تصل اليوم إلى محطتها النهائية بنزال مرتقب على نطاق واسع بين إسبانيا والأرجنتين. في العاصمة الرباط، الجماهير المتابعة للمونديال منقسمة في توقعاتها بخصوص نتيجة النزال. مزيد إضاءة في روبورتاج مراسلنا في الرباط عادل الزبيري.
3: من شارع محمد الخامس في قلب العاصمة الرباط، تشير توقعات لجماهير مغربية إلى أن الأرجنتين الأقرب إلى الفوز بكأس العالم، ولو أن آراء لمواطنين آخرين تميل في لغة التوقعات إلى المنتخب الإسباني.
4: كتشوف ميسي فهكا فلاش كبير وبقى عنده الكرة في رجليه كما هي، مش بدلت حتى حاجة.
5: الأرجنتين أثبتت أنها تخرج دائما منتصرة حتى عندما تضيق الخيارات أمامها.
6: القلب باغي إسبانيا ديها، ولكن العقل الأرجنتيني لا ديها.
7: توقع تكون مباراة كبيرة ومشوقة بزاف، الجوج مدارس اللي مختلفين بزاف، لاماسيا الإسبانية والأرجنتين.
8: إسبانيا فريق سوف يبحث عن التتويج، ولكن الأرجنتين لديها ميسي.
9: تريومفار يا أرجنتينا بس تينا ميسي.
3: في انتظار نهائي كأس العالم، عبر مغاربة عن افتخارهم بالأمين جمال أو لامين يامال، حفيد مغربية من مدينة العرائش تتابع تحقق حلم حفيدها لامين نجم نادي برشلونة الكتالوني ولاروخا الإسباني باللعب في مباراة ضد قدوته النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
1: وفي لقاء تحديد صاحب المركزين الثالث والرابع، انتزع منتخب إنجلترا الميدالية البرونزية أمس ولأول مرة في تاريخه بفوز مثير على نظيره الفرنسي بستة أهداف مقابل أربعة. نهاية النشرة والكلمة تعود إليك مختار.
10: Merci beaucoup Nourdine. Rendez-vous à 8h pour votre prochain journal. Il est 7h11 sur ميديا. On ouvre tout de suite une nouvelle édition de Sport Matin avec vous Youssef Châtel. Bonjour.
11: Bonjour Martin.
10: Et on va bien sûr parler de cette fameuse finale de Coupe du Monde qui se fait tant attendre.
11: لحظة الختام بالنسبة للجميع في هذا المونديال المثير. الأحد تختتم كأس العالم 2026 بمواجهة مرتقبة بين الأرجنتين حاملة اللقب وإسبانيا في نيوجيرسي بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعلى وقع عرض فني رفيع المستوى بعد 5 أسابيع من المنافسات و104 مباريات أقيمت في 3 بلدان مختلفة: المكسيك والولايات المتحدة وكندا، وجمعت للمرة الأولى 48 منتخبا. ستكشف كأس العالم عن هوية بطلها، وتسعى الأرجنتين التي يقودها ليونيل ميسي لأن تصبح أول منتخب يحرز لقبين متتاليين في كأس العالم منذ البرازيل عام 1962، لترفع حصادها إلى 4 ألقاب، فيما تتطلع إسبانيا مع نجمها اليافع لامين يامال إلى الفوز بلقبها الثاني بعد تتويجها الأول في مونديال جنوب إفريقيا. المباراة هي الوحيدة التي سيحضرها رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب إلى جانب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى جانب مجموعة من الشخصيات الأخرى. عروض فنية وترفيهية مرتقبة هي الأولى من نوعها خلال مباراة النهائية لكأس العالم بحضور فنانين على غرار مادونا وجاستن بيبر وشاكيرا، بالإضافة إلى فرقة بي تي إس. الحفل سيعرف جزئين: قبل المباراة أمام 80,000 متفرج، ثم في أو بين الشوطين، وهي الحالة التي ستسجل للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم بمختلف نسخها. المنظمون يراقبون عن كثب دخان حرائق الغابات في كندا الذي غطى سماء مساحات واسعة من الولايات المتحدة، ويعتبر من الهواجس التي تخيم على هذه المباراة النهائية. على أرضية الملعب، إسبانيا الأكثر إقناعا مع المدرب لويس دي لا فوينتي الذي نجح في الحفاظ على نفس درجة الاستقرار التي رافقت المنتخب خلال بطولة أمم أوروبا الأخيرة في ألمانيا. يعول على خط وسط قوي بقيادة رودري وأيضا فابيان رويس المرشح للعب دور أساسي في تشكيلة لاروخا عوضا عن بيدري، بينما يقود أويارسابال خط الهجوم إلى جانب لامين يامال الذي يواجه مثله الأعلى في هذه المباراة ليونيل ميسي. ماذا قال لويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا عن هذه المواجهة؟
12: أعتقد أن مجرد الوصول إلى المباراة النهائية يعد شرفا وامتيازا، والأجمل من ذلك أننا نملك فرصة حقيقية للمنافسة على اللقب، ولم يقل أحد عكس ذلك. لذلك سنستمتع بهذه اللحظة معتمدين على أسلحتنا ونقاط قوتنا، مع السعي للحد من خطورة المنافس، وهو منافس كبير جدا ومنتخب عظيم قدم مسيرة استثنائية خلال السنوات الأخيرة. منذ 8 أو 10 سنوات منذ وجود ليو ميسي مع الفريق، وسنخوض هذه المباراة أكرر بعقلية الاستمتاع باللحظة والإيمان

0: 7h58 sur Médien, le journal de 8h dans un tout petit instant, juste après la météo.
1: في المغرب طقس مشمس جنوب الدخل العيون وغائم جزئيا إلى قليل السحب بباقي المناطق. درجات الحرارة 27 درجة مرتقبة بالرباط دار البيضاء السويرة، 28 بياسفي، 29 بطنجة، 31 بالعيون أكادير، 33 ببني ملال، 36 بالنظور، 37 بفاس، 39 تسجل بمراكش، 41 بالرشيدية، و 40 درجة على المقاييس مرتقبة بوجدة. الجزائر الأجواء مشمسة في الغالب غرب الخط الرابط بين الجزائر العاصمة وغردايا وصافية في باقي أنحاء البلاد. درجة الحرارة 34 درجة مرتقبة بوهران، 35 بالجزائر العاصمة، 36 بتمنرست، 41 ببجاية، 42 بغرد، 42 بعنابة، 44 بقسنطينة، و 48 درجة رجع المقاييس مرتقبة ببسكرة. في تونس طقس مشمس في مختلف أنحاء البلاد، وخلال فترة ما بعد الظهيرة سيكون الجو كذلك في الغالب فوق مرتفعات الشمال الغربي والمناطق المجاورة لها. درجة الحرارة 38 درجة مرتقبة بجربة، 39 بالمنستير بنزرت، 40 تسجل بصفاقس جابس، 41 بتبرق مدنين، 42 درجة تسجل بتونس العاصمة، و48 درجة على المقاييس بيتوزر.

0: 8h, l'heure du journal présenté ce matin par Nourdine El-Houthi. Bonjour Nourdine.
1: Alam bika Martin, alam bikoum moustamaïna kiram, ilikoum anawina thamina. الأرجنتين تواجه إسبانيا مساء اليوم في نزال إسدال الستار عن مونديال 26 و2000، مواجهة مثيرة بتفاصيل كثيرة. الجماهير الإسبانية تترقب نزال ضد الأرجنتين بمنسوب عال من التفاؤل. أجواء الساعة الأخيرة ما قبل المواجهة الحاسمة نرصدها بروبورتاج من مدريد. طهران تعلن تعليق التزامها برسم مذكرة التفاهم مع واشنطن وتكثف قصفها لدول الخليج بعد موجة ثامنة من الاستهداف الأمريكي. ومجلس التعاون الخليجي يصف الهجمة الإيرانية بجرائم حرب. توقيع مذكرة التفاهم بين سوريا والعراق لإحياء خط نفط كركوك بنياس. واشنطن تدعم المشروع وتعول عليه للتخفيف من الأزمة الناجمة عن إغلاق مضيق هرمز. في محاولة للحد من الضغط على شبكة الكهرباء مع اشتداد موجة الحر، تونس تلجأ إلى القطع الدوري للتيار الكهربائي في عدد من المناطق. أهلا بكم، نستهل نشرة بالحدث الرياضي الأبرز مساء اليوم. بعد أكثر من شهر من المنافسات، كأس العالم 26 و2000 بالولايات المتحدة، كندا والمكسيك تصل اليوم إلى محطتها النهائية بنزال مرتقب على نطاق واسع يجمع إسبانيا بالأرجنتين. كل الأسئلة تعرف إجابتها الليلة القادمة، وفي طليعتها هل يحقق ميسي ما لم يحقق سواه فيحتفظ بلقبه بطل للعالم، أم يعود الإسبان إنجاز العام 2010؟ يوسف فشاتر.
2: من يلمس المجد ومن يجر أذيال الخيب راجعا إلى وطنه؟ سؤال يثير الرعب في قلوب الجماهير الإسبانية والأرجنتينية، بل يهز نفوسهم مع دبيب الثواني الذي يسبق موعد المباراة في ميتلايف نيو جيرسي، الذي يتزين بكوكبة من نجوم الفن والترفيه كما اشتهت نفسه إنفانتينو، وبحضور شخصيات سياسية من أبرزها رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رجلان سيتركان خلافاتهما السياسية جانبا من أجل الاستمتاع بالرقصة الأخيرة للبرغوث الأرجنتيني. ميسي سيخاطب العالم بيسره من نيويورك. الأرجنتين إسبانيا قصة تاريخ من المواجهات المتكافئة. التقى الجانبان مرة واحدة في المونديال، كان ذلك عام 1966، فازت الألبي سيليستي في حين تملك إسبانيا إنجاز الفوز الأعرض في 2018. وفي هذا المونديال أبرزت لاروخا استقرارا تقنيا أكبر، وأظهرت الأرجنتين نفسا ثوريا عادت كلما تأخرت في النتيجة، لأنها تملك ميسي الملهم والذي يملك فرصة تحقيق لقب المونديال للمرة الثانية على التوالي رفقة المدرب ليونيل سكالوني.
3: بغض النظر عن كونها مباراة نهائية، فهي في النهاية مباراة كرة القدم، ونحتاج فيها إلى أن نقدم أفضل نسخة من أنفسنا لكي نحاول الفوز. نحن نتعامل معها على أنها مجرد مباراة، ولا نشغل أذهاننا بأنها نهائي كأس العالم. سنرى ما الذي سيحدث.

0: حديث سكالوني هذا يحمل الكثير من الهدوء الذي يجب أن يحمله أيضا الحكم سلافكو فينتشيتش المحاط بالنقد وآثاره. المباراة هي فرصة لكسر تقاليد كأس العالم بين الشوطين، ستتوقف لإجراء حفل مصغر قد يمتد ل17 دقيقة. الجانب الاستعراضي حاضر بقوة في انتظار ما ستجود به أقدام اللاعبين من عروض كروية تعكس تقاليد البلدين ورغبتهما في حصد أهم لقب في عالم الرياضة.
1: قبل ساعات من صافرة بداية نهائي المونديال بين إسبانيا والأرجنتين، تعيش المدن الإسبانية أجواء استثنائية في الساحات والمقاهي ومناطق المشجعين. يعلو التفاؤل بقدرة لاروخا على التتويج باللقب وسط استعدادات جماهيرية واسعة لمؤازرة المنتخب الإسباني في ليلة استثنائية. نواكب أجواء الساعات الأخيرة التي تسبق صافرة نهائي المونديال بروبورتاج المراسلين محمد المدن من مدريد.
2: تستيقظ إسبانيا صباح هذا الأحد ولا تفكر إلا في كلمة واحدة: النهائي. فبعد 16 عاما على مجد جنوب إفريقيا، 2010 تعود للرخ

0: لتقف على بعد 90 دقيقة من المجد، وذلك في مواجهة أرجنتين ميسي حاملة لقب بطولة العالم الماضية. في الشوارع الإسبانية يمتزج الحماس بالحذر، يقول أحد المشجعين:
1: حسنا، فيما يتعلق بفرض الأسلوب، أعتقد أن طريقة لعب إسبانيا أفضل بكثير من الأرجنتين، لكننا نرى أن الأرجنتين ستحاول كسر إيقاع المباراة بكل ما يمكنها وإخراج لاعبي إسبانيا عن تركيزهم قليلا، لكن مهمة إسبانيا هي الحفاظ على الأداء واللعب الذي أظهرته في كل هذه المباريات الماضية.
0: ويضيف آخر:
2: فوز إسبانيا يكفيني، وإذا كان بفارق هدفين أو ثلاثة أهداف فذلك أفضل لكي لا نعاني كثيرا.
0: أما الصحف الإسبانية فأجمعت على وصف النهائي بأنه حدث تاريخي، فعنونت ماركا أجمل نهائي في العالم، بينما اختارت أس كلمة فيناليسيما محذرة من أرضية ملعب ميتاليف كفخ محتمل للروخا، ولخصت موندو ديبورتيفو الموقعة في ثنائية النجمين ميسي ولامين جمال وجها لوجه من أجل المجد. أما الصحف العامة الإسبانية وصفت البايس الأرجنتين بأنها بطلة كبيرة تتحدى إسبانيا، وقارنت ميسي بمارادونا، فيما ركزت الموندو على أنها المواجهة الرسمية الأولى بين ميسي ومنتخب إسبانيا، وفي نبرة عاطفية وصفتها الدياريو بأنها مباراة الحلم وخاتمة جميلة. من مدريد، محمد المدن، ميديا.
3: وفي لقاء تحديد صاحب المركزين الثالث والرابع، انتزع منتخب إنجلترا الميدالية البرونزية لأول مرة في تاريخه بفوز مثير على فرنسا بستة أهداف لأربع الليلة المنقضية. في المواجهة سجل كيليان مبابي هدفين للمنتخب الفرنسي ليكون رصيده في المونديال الحالي 10 أهداف، وليصبح مؤقتا الهدف التاريخي للمونديال برصيد 22 هدفين، ويليه في المركز الثاني ليونيل ميسي ب 21 هدفا حتى الآن. إلى مستجدات منطقة الشرق الأوسط، الجيش الأمريكي أعلن أمس أنه بدأ بشأن ضربات جوية جديدة على إيران لمعاقبتها على هجماتها ضد قواتها في الأردن التي أسفرت عن مقتل جنديين أمريكيين في أول خسائر بشرية لواشنطن منذ تجدد الأعمال الحربية في المنطقة. ومع التصعيد القائم، أعلنت طهران تعليق التزامها الوارد في مذكرة التفاهم الموقع مع الولايات المتحدة. إقليميا، وصف مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربي الهجمات الإيرانية على البحرين، الكويت والأردن بجرائم حرب، مشددا على أن تستوجب المحاسبة الدولية. في المتابعة، عثمان الطاهري.
4: في تصعيد عسكري جديد ينذر بتوسع رقعة المواجهة، أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ ضربات جوية جديدة ضد إيران ردا على هجمات استهدفت قوته في الأردن وأودت بحياة جنديين أمريكيين في أول خسائر بشرية مباشرة لواشنطن منذ اندلاع جولة التصعيد الحالية في المنطقة. القيادة المركزية الأمريكية أكدت أن الضربات تستهدف إضعاف قدرات إيران على تهديد حركة الملاحة في مضيق هرمز، إلى جانب معاقبة الحرس الثوري على الهجمات التي طالت القوات الأمريكية في المنطقة. في أعقاب ذلك، أكدت وزارة الصحة الإيرانية مقتل 50 شخصا وإصابة أكثر من 500 آخرين منذ تجدد المواجهات. في المقابل، صعدت طهران ردها العسكري معلنة استهداف مواقع عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين، فيما اعترض الأردن 10 صواريخ إيرانية كانت متجهة نحو أراضيها. التصعيد العسكري الذي يهدد دول المنطقة العربية يدفعها إلى إيجاد معادلة أمنية جديدة، عنها يتحدث وائل عواد الخبير في الشؤون الأسيوية من نيودلهي.
5: الأحداث الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط والتغيرات الجيوسياسية المتسارعة تدفع بالعديد من دول العربية إلى إيجاد معادلة أمنية جديدة في هذه المنطقة، وبالتالي توسيع التعاون الدفاعي مع الدول الإقليمية ذات صلة وقرابة مع هذه الدول، خاصة باكستان، يصب في إطار هذه التحولات الأمنية العميقة التي تشهدها المنطقة بعد الحرب.
4: في السياق، توعد المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي الولايات المتحدة بدروس لا تنسى، متهماً واشنطن بالتنصل من التزاماتها، في وقت تؤكد فيه الإدارة الأمريكية أن تحركاتها العسكرية تهدف إلى ردع إيران وحماية المصالح الاستراتيجية في المنطقة. يأتي هذا في وقت حذر فيه مجلس التعاون الخليجي من خطورة استهداف المنشآت المدنية.
3: التصعيد الجديد في الشرق الأوسط عقبه ارتفاع جديد في سعر بنزين السيارات.

0: السيارات في الولايات المتحدة بات قريبا من $4 للجالون، ما أدى إلى زيادة الضغوط على سوق الطاقة التي تعاني من نقص الإمدادات. وفي خضم تأثيرات الحرب المتواصلة على قنوات توريد الطاقة العالمية، عاد خط أنابيب كركوك بانياس إلى الواجهة بعد أكثر من 20 عاما من التوقف، عبر توقيع اتفاقية بين العراق وسوريا لإعادة تأهيل الخط وتطويره. التوقيع تم برعاية أمريكية، ويتغير إعادة ضخ مليوني برميل يوميا وتعزيز مكانة سوريا كممر إقليمي للطاقة. سقف التطلعات المنتظرة من هذا المشروع يرصده تقرير مراسلنا في دمشق من ديب.
1: الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي أكد أن المشروع يمثل بداية مرحلة جديدة من العمل المشترك، كما يعكس رؤية تقوم على التكامل الإقليمي وتطوير البنية التحتية.
2: بلشنا نصدر الفيول أويل العراقي عن طريق سوريا، علاقة متميزة جدا جدا جدا على مستوى الرئاسة، على مستوى البزنس، على مستوى هي بداية العلاقة كانت مع قطر طبعا، وداعم الأول لسوريا، ونرحب بالمستثمرين بدخول الأراضي السورية.
1: وتناولت المذكرتان إعادة تأهيل وإحياء خط الأنابيب العراقية السورية ووضع الأسس التنفيذية للمشروع بالتعاون مع ائتلاف يضم شركات شيفرون ويو سي سي هولدينج وتي آي كابيتال، تمهيدا لبدء التنفيذ وتعزيز الاستثمارات النوعية في قطاع النفط والغاز. عن تحديات المشروع علق الباحث في الشأن الاقتصادي أحمد معلا.
3: أتوقع الجانب الأمني هو الجانب الأخطر في هذا المشروع. مضيق هرمز واللي ذكره إيران واللي عملت الأزمة العالمية، فأكيد ما راح تسمح لأي بدائل لهذا الخط، فأكيد راح ممكن تأمر بعض الميليشيات الموجودة في العراق إلى ممكن إثارة البلبلة في هذا الموضوع.
1: ورحبت الخارجية الأمريكية في بيان لها بنية الحكومتين العراقية والسورية المضي قدما في إعادة تأهيل وإصلاح خط أنابيب النفط المشترك بهدف الانتقال إلى مسارات بديلة لمضيق هرمز. ميديا يامن ديب دمشق.
0: من مختصرات الثامنة، أعلنت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية أمس الاستعداد لموجة حر ثالثة تبدأ الثلاثاء، ومن المتوقع أن تتجاوز خلال الحرارة 40 درجة مئوية في أنحاء واسعة من البلاد، على أن تبلغ ذروتها الخميس ب 45 درجة في بعض المناطق. إسبانيا شهدت هذا الصيف موجتي حر إحداهما في أواخر يونيو، حين حطمت الأرقام القياسية لدرجات الحرارة في أنحاء أوروبا والأخرى في أوائل يوليوز. آخر محطات النشرة نخصصها لشؤون المغاربية في تونس. كشفت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أمس عن قائمة بمناطق قد يتم اللجوء فيها إلى القطع الدوري للكهرباء خلال الفترة الممتدة من الساعة 5 مساء إلى الساعة 9 ليلا وعلى فترات متقطعة، مشيرة إلى أن هذه القائمة ليست نهائية ويمكن أن تشمل مناطق أخرى. وقال مدير الشركة إن مؤسسته اضطرت إلى تفعيل القطع الدوري للكهرباء بصفة مؤقتة وبالتناوب بين مختلف المناطق بهدف المحافظة على استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية وتفادي انهيارها. وتشهد تونس منذ بداية الأسبوع الجاري درجات حرارة غير اعتيادية تتراوح معدلاتها ما بين 42 و45 درجة في جل المناطق الغربية البعيدة عن السواحل. مشكلة الكهرباء في تونس مشكلة دورية، كما يبرز الخبير الاقتصادي بسام النيفر، تحدث من تونس العاصمة لنوردين جاجان.
4: تشهد تونس موجة قياسية من الحرارة نتج عنها الطلب قياسي أيضا للطاقة نظرا لاستعمال المكيفات سواء من المؤسسات أو من طرف العائلات. المشكلة الكبرى أنه الانتاج الوطني لا يكفي لتغطية الذروة، وتونس تعودت على توريد النقص عن طريق الربط مع الجزائر، ولكن عندما تكون المشكلة في الجزائر التي هي أيضا لديها طلب قياسي في الطاقة، تونس تجد نفسها أمام عجز لتوفير ما يكفي من الطاقة ولحماية الشبكة من الإجهاد ومن الانهيار التقني. بطبيعة الحال تم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء المعلن عنه مسبقا، يشمل أساسا المناطق السكنية. مهما كان هناك دائما محلات صغرى وهناك مؤسسات متضررة، تشكيات واضحة وهناك من سجل خسائر كبيرة. في الحقيقة لن يتم القضاء نهائيا على الظاهرة إلا مع دخول حيز التشغيل لمحطات الانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية التي تم مؤخرا الموافقة عليها، ولكن لا يمكن طبعا الدخول حينيا في الانتاج. يجب أن ننتظر إلى 2028 و2029 لتكون هناك ما يكفي من إنتاج الطاقة الشمسية لتغطية الحاجيات الوطنية لدى فترة الذروة. من هنا إلى تلك السنوات القادمة تونس ستعتمد مرة أخرى على التوريد، وقد تشهد أيضا فترات أخرى من القطع الدوري للكهرباء.
0: بسام النيفر الخبير الاقتصادي كان

معنا من تونس العاصمة. ومشكلة الكهرباء في الواجهة أيضا بليبيا المجاورة. منذ مساء الجمعة يسود الظلام معظم أنحاء البلاد بعد انقطاع في التيار الكهربائي إثر خروج مفاجئ لعدد من محطات التوليد الأساسية عن الخدمة. في غضون ذلك تحدث التقارير الإخبارية عن اتفاق طرابلس مع القاهرة على تشغيل الربط الكهربائي البيني لمواجهة الوضع الطارئ. نهاية النشرة. هالكلمة بعد فاصل، تعود إلى مقطع.

0: Matin Info qui se termine en musique avec la route des arts d'Iram Berada. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette matinale et tout de suite je laisse l'antenne à Othmane Tahiri pour la synthèse d'actualité. Bonjour Othmane.
1: Sabah al khair Martin laka wa li kulli mustami'in al karam. أهلا بكم. مستهل الموجز من الولايات المتحدة حيث تتجه أنظار عشاق كرة القدم في العالم مساء اليوم إلى النهائي المنتظر في مونديال 2026 بولاية نيوجيرسي، قمة من نار تجمع بطل العالم المنتخب الأرجنتيني بقيادة نجمه الأسطورة ليونيل ميسي بمنتخب إسبانيا الذي يقوده نجم برشلونة يمين يامال، ويطمح منتخب التانجو حامل لقب إلى الفوز بالنجمة الرابعة في تاريخه والثانية على التوالي، بينما يبحث منتخب لاروخا عن الظفر باللقب الثاني في تاريخه. المباراة تقام تمام 8 مساء بتوقيت المغرب. قبل ذلك ولحساب مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، نجح المنتخب الإنجليزي في التغلب على المنتخب الفرنسي بنتيجة عريضة تمثلت في 6-4 لينجح منتخب الأسود الثلاثة في الظفر بالميدالية البرونزية. إلى الحرب في الشرق الأوسط الآن، حيث أعلن الجيش الأمريكي اليوم أنه أنهى الليلة 8 على التوالي من القصف على إيران، موضحا أنه استهدف الوحدات المسؤولة عن الهجوم الذي أدى إلى مقتل جنديين أمريكيين في الأردن. قبل ذلك أفاد التلفزيون الإيراني بأن القوات المسلحة استهدفت قواعد عسكرية في الكويت والبحرين في بلدان الجوار. أعلن الجيش الأردني إسقاط 10 صواريخ إيرانية كانت تستهدف المملكة دون تسجيل إصابات أو أضرار. كما أعلنت مؤسسة البترول الكويتية تعرض أحد مواقع القطاع النفطي لهجمات إيرانية. سياسيا توعد المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي الولايات المتحدة بدروس لن تنسى، بينما وصف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن بأنها جرائم حرب تستوجب المحاسبة الدولية. في حصيلة محدثة أعلنت وزارة الصحة الإيرانية مقتل 50 شخصا وإصابة أكثر من 500 آخرين منذ تجدد المواجهة قبل أسبوع. وصل الرئيس اللبناني جوزيف عون أمس إلى الولايات المتحدة، حيث يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء وسط مفاوضات برعاية أمريكية تجريها الحكومة اللبنانية مع إسرائيل تتمحور حول انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق ما زالت تحتلها منذ حربها الأخيرة مع حزب الله. في تطورات جديدة بقطاع غزة المدمرة، فدى الدفاع المدني بمقتل 11 شخصا بينهم 3 أطفال ووالداهما جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق مختلفة من القطاع الفلسطينية. أعلن رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني أنه يجري محادثات بشأن إمكانية توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقدها قريبا، ما أثار انتقادات حادة من معسكر نتنياهو. في خبر آخر، دوت عدة انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف ليلة السبت إلى الأحد بعد تحذير أصدره سلاح الجو الأوكراني من هجوم بصواريخ باليستية. وأعلنت الإدارة العسكرية في كييف تعرض مبنى سكني ومركز للتسوق والترفيه للقصف، فيما أكد رئيس البلدية اندلع حريقا في أحد المنازل. نختم هذا الموجز من المغرب. تتواصل موجة الحر إلى غاية يوم الغد بعدد من مناطق المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية وضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أن درجات الحرارة ستتراوح بين 44 و46 درجة في عدد من الأقاليم منها وادي الذهب، أسازاق، أسمراتا، تازاغورا وبوجدور. نقطة نهاية الموجز. أحلى الأوقات تجدونها دائما وفي كل الفترات عبر ميديا. أهل اللقاء.
2: ويكند الصيف، صحة، عائلة ونصائح للشباب. ويكند الصيف مع محمد البدوي كل سبت وأحد ابتداء من 10 صباحا على ميديا.
3: ميديا الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5.

الفكرة اختمرت في ذهن الفرنسي جول ريمي مع مطلع القرن العشرين، ثم طفت على السطح عقدين بعد ذلك لتنظم أول بطولة كأس العالم، كان ذلك في العام 1930. هناك بعيدا في الأوروغواي بمشاركة 13 منتخبا ليتوج في الختام بالكأس الأوروغواي المضيف عقب فوز على الأرجنتين. الآن بعد حوالي قرن ها هي الأرجنتين تعود لتشارك في المباراة النهائية، وذلك المرة السابعة لتنازل الماتادور الإسباني في نهائي الأحلام. تجمعهما اللغة لكن كرة القدم ستفرق بينهما، وهما معا يؤتتان المشهد الختامي يجمعهما تاريخ هجرة إسبانية منذ أكثر من 4 قرون، وتجمعهما لغة واحدة هي اللغة الرسمية هنا وهناك. لكن اللغة ستمحى والتاريخ سيتوارى إلى الوراء، والقدر حكم عليهما بالتوجه في الفصل الأخير من مسرحية كأس العالم، والتي ستحدد مساء اليوم بطلا واحدا وحيدا سيصعد للبوديوم لحمل الكأس الغالية. هي مباراة نهائية بقصص عديدة متشعبة مثيرة. قصة الفتى الفذ الموهوب الأرجنتيني ميسي الذي أتى من أجل التشافي من مرض النمو البطيء في إسبانيا، فصنع وكتب 11 صفحات تاريخ الكرة العالمية رفقة النادي البرشلوني. ثم هي قصة ميسي هذا، ويأخذ صورة تذكارية مع النجم الصاعد ذو الأصول المغربية يمين يامال، وهو يستحم مرت حوالي 19 سنة وهو الرضيع كبر وسيتحدى قدوته على ملعب نيوجيرسي. ثم هي قصة كل هؤلاء اللاعبين الأرجنتينيين الذين مارسوا أو لا زالوا يمارسون بالبطولة الإسبانية، بداية بالمدرب سكالوني الذي دفع في يوم من الأيام عن قميص ديبورتيفو لا كورونيا إلى جانب نجم الكرة المغربية نور الدين النيبت، ناهيك عن سيميوني ديبول جوليان ألفاريس مولينا ألمادا أو جيوفاني. هو لقاء إذن بدلالات عديدة للعديد من اللاعبين ولجماهير المنتخبين، جماهير العالم العاشقة لكرة القدم. البرازيل، إيطاليا، ألمانيا، الأرجنتين، الأوروغواي، فرنسا، إنجلترا وإسبانيا، ذلك هو النادي الثمانية الكبار، نادي المنتخبات التي رفعت كأس العالم. فلمن يا ترى سيبتسم الحظ هذا المساء؟ مشاهدينا ومتابعينا ومستمعينا، مرحبا بكم معنا في هذه الحصة الجديدة من برنامجكم بوديوم لهذا الموسم، بوديوم المونديال، ونحن نعيش آخر اللحظات والمونديال يعيش أنفسه الأخيرة. اليوم الحديث بطبيعة الحال عن المباراة النهائية التي يترقبها الجميع. بداية أرحب بمن يشاركني هذا اليوم، بداية بالمدرب المغربي صديقنا محمد مديحيسي. محمد صباح الخير، صباح أنوار.

0: صباح الخير
1: صباح فؤاد، كل شيء بخير.
0: احسن شيء وهذه شهاده لله. اضطربني بهذا المقدم والله.
1: شكرا سيدي نزار،
2: صباحك الله بالخير.
1: نزار هذه واحد اليومين سولني نزار قال لي واش حسابك بهذه المقدمات، قلت ليه لا
2: لازم ارشيف. لازم ارشيف،
1: ارشيف نخليهم ان شاء الله. هذه المقدمات كنحاولوا نجتهدوا فيهم. كي دايرين؟ كل شيء مزيان، مستعدين مجدين. الماتش اليوم ساعه 8 مساء
2: توقيت المغرب.
1: هاد البداية المونديال، وكان معنا صديقنا نزار منذ البداية، ولكن واحد القضية عمرك ما درتيها معنا، تهضر لنا بالدارجة.
2: كنحضر بالدارجة. لا ديجا كنحضر بالفرنسي.
1: الفرنسي هذه شويه فرنسي ما متاكدش بزاف،
2: ماشي بزاف غير شويه بصح. والدارجه كنحضر الدارجه، الدارجه الدارجه اللغه زوينه،
0: اللغه زوينه. غنديروا تحدي؟
1: لا
0: اليوم غندوزو
1: الدارجه. لا لان انا كنكون معايا النهار كامل كنحكي معاه.
0: البارح علمتي الفرنسي،
1: الفرنسي الدارجه، وكنحكي معاه زعما باللهجه اللي قريبه ليه وباش يفهمني.
2: اللغه المشتركه يعني،
1: اللغه المشتركه.
0: ما تنساش الخير البارح قال لك علمتك شويه فرنسية، تمشي تما فرنسا
1: دابا يلا يتعلم
2: برا مع راسك.
1: هو ساكن تما دي شي 30 سنه فهمتي.
0: وكاينين المغاربه تما بعداك فرنسا، تبقى بعداك
1: بعدا تعلم شويه. ودابا انا مشيت للسودان نزار ما يكونش عندي مشكل، كنحكي سوداني كويس
2: ممتاز
1: ممتاز.
0: شو سي فؤاد، شي واحد القضيه والله ما نكذب عليك، في السودان حتى هما الا دواو بيناتهم بسرعه والله ما تفهم.
1: ما تفهم؟ لا لا انا
2: اللغه
1: صعبه شويه، اللغه صعبه شويه، ولكن انا المهم خرج راسي مع صديقي نزار هذا الشهر و10 ايام اللي دوزناه اونصومبل. قبل ما نمشيو نهضروا على المباريات، واحد الحاجه كنت باغي نهضر عليها وهضرنا عليها في كواليس انا وك نزار، وبغيت نهضر على اليوم على شي حوايج اللي شفناهم زوينين في هذا المونديال وشي حوايج اللي مشفناهم زوينين. انا الحاجه مثلا اللي عجبتني بزاف وهي الخروج ديال المنتخبات بحضور حتى اللاعبين الاحتياطيين. هذه مساله عجبتني بزاف، لانه حتى ديك اللاعبين الاحتياطيين راسهم معنيين بالمباراه. شحال هذه كنا كنشوفوا كيدخلوا مثلا ارضيه الميدان كيدخلوا غير اللاعبين الاساسيين، الان هذا الدخول نزار ديال يعني المنتخب باكمله حتى اللاعبين الاحتياطيين حتى هما كيدخلوا، حتى هما كيحضروا النشيد الوطني، حتى هما كيسلموا على الحكام وعلى المنتخب الاخر. وهذه بادره طيبه وطيبه جدا، لان في نهايه المطاف هذاك اللاعب راه حضر في المباراه وراه يقدر يدخل يشارك او لا ما يشاركش، على الاقل هو كان حاضر. كتبقى لي حتى ايضا حتى في الذكرى ديالو، حتى في الوليدات ديالو ملي غيكبر
2: عنده يعني صوره،
1: والصوره راه عندك كاين الصوره انه كان في المباراه وانه مثلا شارك فيها. نزار مثلا ناخذ الراي ديالك.
2: يعني فؤاد دعني اقول لك بانه هو الذاكره الصوريه طبعا مهمه جدا لكل الناس. ما يحدث مثلا من شاركوا في بعض المونديالات لم يصر لهم اي صوره، ويوم كنا نتحدث عن سمير عجام ظهرت له صوره في واحده من البطولات التي شارك فيها و كانت صغير جدا. هذه الذاكره الصوريه مهمه جدا جدا، لانه احنا عندنا مشكله في الارشيف، في الاركايف عندنا مشكله في الارشيف، عندما تاتي في واحد الوقت تسحب لك كل الذكريات وتبدا تقلب عليها ما تلقاها. فهذا هو المهم، لانه هذه الصور لا تمحى، موجوده في الارشيف، ستجدها على الفيفا، ستجدها على كل المواقع الالكترونيه. فاعتقد انه هذه واحده من النقاط الجيده. ثانيا فؤاد، ايضا نقطه مهمه جدا جدا، التعديلات التحكيميه مهمه جدا جدا، وضع اليد على الفم، رمي كره التماس، عدم التاخير. شوف ما في ولا لاعب يطيح ويعمل اللي يمثل، لأنه عارف حيبقى دقيقة خارج الملعب. ما في تمثيل. التعديلات التحكيمية كانت مهمة جدا جدا، أعتقد أنهم وفقوا في التعديلات التحكيمية في تسيير المباراة.
1: نعم، ولاحظنا حتى الحكام أصدقائي أنه ما كيعلنوش على كل أخطاء، كيخليوا الكرة تلعب على الطريقة الإنجليزية. ما يمكنش أي لاعب دسي تكيتي عليها هكا بالكتف ديالك غادي لا أعطيني تصفر لي هذا الخطأ، يعني يعلن عليه يعني لما كيكون خطا واضح وواضح جدا. تهلك يا سي محمد،
0: هو هذاك هو اللعب الرجولي. والكل تفاجأ في الاداء ديال جيد جلال، جيد
1: جلال بطبيعة الحال
0: اللي
1: كان البارح الحكم الرابع
0: تماما، ولكن المباراة اللي خدا بان مثلا هذاك الاندفاعات الخفيفه وكنا تنصفروا عليهم في البطوله. عكس رجع النقطه اللي تكلمتي عليها سي فؤاد، هو كان يتداول على ان هذوك لي رومبلاسو غيبقاو في داخل الغرفه وعندهم تلفازه وهذاك الشيء، ولكن العكس تبين والعكس الصحيح هو بان هذوك اللعابه تتكون عندهم قيمه لما تتكون مثلا مصاف الناشد الوطني يعني مع
1: تتحس الناشد
0: تماما. وهذو كلهم ايجابيات تكلمتوا عليهم لا انت ولا السي نزار.

0: السلبيه تاع سي فؤاد هو مثلا هذاك الوقت المستقطع على بريمير ميطون ولا دوزيام ميطون شويه تينقص من لسيرتو.
1: انا كاين جدل في هذه القضيه سي محمد.
0: انا مدرب
1: لا هو كاين جدل بطبيعه الحال انت ادرى منا غير هو البعض قال بانه كاين كيعطي واحد الانطلاقه جديده للمباراه. هذا الشيء اللي انا كنتبع مواقع التواصل كاين مجموعه من الاراء تختلف بهذا الخصوص انه كيقول لك لا بعد نوبات المدرب كياخذ داك الوقت باش كيعطي النصائح باش حتى بعد نوبات المباريات فرق رجعات في المباراه بداك الوقت المستقطع ديال كولين بريك. والله اعلم دابا انت تعطي الراي وكاين اراء اخرى.
0: دابا هو كاين هذاك المدرب اللي كان رابح بيان سور عنده افونتاج لان تيطيح لو ريتم تيعاود يعطي تعليمات عكس مثلا واحد المنتخب اللي خسر سي فؤاد وضغط لما تتوقف هذاك يكون ذاك التوقف تتكون مثلا بحال تتينزل لو ريتم ما تيكونش صالح الفريق اللي كان ضاغط.
1: وهذا راه الشيء اللي كنقولوا حنا
0: فوالا ما بين مؤيد
1: دابا مثلا الفار كاين اللي كيكون عاجبو الفار ملي كي
0: يصفق
1: الا ما صفرش ليك ودرتي ورجعتي مثلا الفار وانت ما استفدتيش كتولي تنتقد الفار. هذا هو الاشكال. يعني لا هذه كره قدم انت خصك تقبل بهذه القوانين زعما كانت في صالحك او ضدك. لان اليوم او دابا تكون في صالحك يوم اخر ما تكونش في صالحك النزال مثلا.
2: لا صحيح فؤاد. شوف انا اقول لك حاجه هو درجه الحراره التوقف تغيير القانون في كله هو ليس هنا قانون في مصلحه احد الفريقين. يعني هو القانون للجميع
1: فوالا.
2: يعني عندما تتحدث عن الحراره تتحدث عن الملعب هذه عوامل لل 22 لاعب يجب ان لا تنسى انه انت ايضا تتعرض للضغط من قبل هذه الأشياء التعديلات على الخصوص. فلذلك لا يمكن أجعلها فقط هي في فائدة وضد. لا هي للجميع. طالما أنها هي للجميع هي المساواة. المساواة في الظلم عدالة. فدي قاعدة شهيرة.
1: مثلا سي مديحي إذا كنت مثلا مدرب وانت خاسر بجوج الأهداف للصفر يعني ذاك الكولين بريك راه في المصالح ديالك لانك تقدر اولا وشيلوا الفريق الاخر هاجم عليك تقدر تجي باش كتوقف النزيف كتقدر تعيد ترتيب الاوراق تعيد ترتيب مثلا النصائح للاعبين لانك نعرفوا راه مدرب راه كيهضر في الملعب راه ما كيسمعوش اللاعبين كاينه ولا لا.
0: لا متفق معك
1: راه المدرب هو كيغوت لا انت دوز هنا لا وقف راه بعد نوبات اللاعب راه هو في الماتش ديالو.
0: هذه انا متفق معك لا المدربين ولا بعض اللاعبين اللي تيكون واحد الارهاق. حنا تندوي على مثلا المتفرج. انا الشيء اللي عجبني بزاف وصراحه خصنا نتكلموا على سي فؤاد هو واش كاين شي اخطاء اللي كان مؤثر
1: ما
0: كاينين اخطاء تقريبا واحد ثلاثه اللي علاش ما كانتش مثلا الحمراء ديال ميسي مثلا ياك سي فؤاد ما كانوش شي اخطاء اللي كارثيه مثلا حنا ما تعرضنا ليه في قطر ضد فرنسا فكان ضربه جزاء
1: بالفعل.
0: دابا
1: حنا
0: دابا
1: ربما التحكيم كان عموما ونشيدوا كما قلتي بالتحكيم المغربي وجلال جيد اللي قدم وجه جيد للتحكيم المغربي لان ما حكمناش مباراه في كاس العالم منذ 2002 مع سمير الكزاز وعلما باننا كان عندنا حكم الله يرحمه الله عليه في هذا النهار اللي هو سعيد بالقولة الله يرحمه واللي كان ادار مباراه نهائيه لكاس العالم وما ادراك ما المباراه النهائيه ديال كاس العالم. انا كنت البارح مع شي اصدقاء كنقول لهم دابا كولين بريك ملي غادي يسالي لكاس العالم يقدروا يطبقوه في اوروبا ولكن غادي يديروا شوفين بريك يديروا مونتاج
0: والله العظيم
1: يبقاو في نص الماتش يجيبوا اللعابه البرد يجيبوا لهم المونتاج باش يسخنوا شويه
2: لن يطبق فيه
1: لن يطبق
2: الاتحاد الاوروبي رفض تماما وحتى الفيفا كانت رافضه بالمناسبه انه هذه قوانين كره السله يعني لماذا تريد تطبيقها يعني ثلاثه توقفات في المباراه هي في كره السله اربع اشواط لماذا تريد تطبيقها عقب ذلك كان في عوائد ماليه كبيره في
1: لا بطبيعه الحال ولكن راه هو حيت هي الولايات المتحده شحال هذه وهي كطالب هذه القضيه ديال ان المباراه تقسم على اربع يعني على اربع اشواط بطبيعه الحال نظرا يعني لانه الموارد الماليه بالنسبه للنقل التلفزيوني يعني القنوات التلفزيونيه الناقله اللي تقدر تبيع في يعني بين في المنتصف الشوط مثلا تقدر تبيع اعلانات باموال باهظه وباهظه جدا
2: ملايين الدولارات
1: ملايين الدولارات ولكن كما ذكرتي لحد الان كنقولوا لحد الان الفيفا لا زالت صامده ولكن ربما في يوم من الايام انها تخضع لهذ المتطلبات ديال النقل التلفزيوني.

0: انا بنات المطاف يا صديقي النقل التلفزيوني هو اللي كيتحكم لك الان في المباراه. العائدات من كتجي راه كتجي من النقل التلفزيوني بالنسبه مثلا للفيفا اكثر من مثلا من المداخيل ديال الملعب.
1: هو السي فؤاد تكلمنا على مثلا كل شوط تيتوقف وي كان المده تقريبا هي ديال جوج ديال الدقائق، ولكن الإشادة مثلا برمية التماس الحارس ما يبقاش يخليه عنده مثلا اللاعب ما يبقاش إلا بقى طايح ما تيلعب، فهمتيني؟ هادو أشياء اللي تقريبا هادوك الدقائق كون خلينا كما كان غيكون اكثر.
0: هي دابا في التصريح في الوتيره ديال المباريات وكتعطي حتى كيما واحد لو ريتم ديال المباراه. انا بعض الاحيان كتجي كتلقى شوط مثلا فيه 45 دقيقه اللي ملعوب الدقائق اللي ملعوبه فيه شي 23 ولا 22 الا جيتي تحسب كرونو على ما كتشوف. انا كنت بغيت نطبق الكولين بريك في بوديوم ساعه سيني صار ما بغاش نبقاو ندوزو واحد ربع ساعه ونرتاحوا واحد جوج دقائق نديروا هذه زار كي نبقى دابا الوقت
2: شورت فورما شورت فورما
0: في الحلقات القادمه. طيب تحدثنا ونمشيو وقت كدر كنا كنهضروا نسينا اننا جينا نهضروا على
2: الكره
0: ولا هضرنا على الكره وهذه اشياء مهمه وبغينا نحرص عليها. حاجه اللي ما عجبتنيش وانا وهي ذاك الحكم مسكين اللي ولا جاي الكاميرا هنا المرشاشه هنا الصفاره هنا ورقه صفراء هنا اما ثقيل جاي مسكين باش محمل ديك هذيك الكاميرا غير زادوها يبغاو يزيدوا هذيك الكاميرا الرابعه اللي كيصور بها هذيك غير بدعه اللي ما لم تضيف اي شيء بالنسبه لجماليه النقل التلفزيوني وهذا راي يخصني انا شخصيا فقط. طيب نمشيو نزار
2: نمشيو من اكثر شخص معني كيف يعني
0: نمشيو
2: طب وزير التلفزيوني انت اكثر شخص معني في الموضوع.
0: هذا راي خاص والناس يقدروا اللي يقدر يتفاعلوا معنا الناس اللي غتعجبوا كاين اللي ما غتعجبوش. ولكن مسكين ذاك الحكم اللي كيبقاو فيا مساكن داخل ديك الكاميرا هنايا هذا باش
2: يهضر معايا
0: ديك داك الرشاش باش كيرش الصفاره
2: البطاقه الحمراء البطاقه الصفراء
0: مشكله كان خصو يجمع كارت ناسيونال مع تايا زعما. طيب نزار بعجاله نمشيو نهضروا شويه على الماتش ديال البارح وحضرنا عليه في الكواليس. انا مش باغي نهضر عليه ولكن نهضروا عليه لانه شفنا لقاء مثير امس 10 اهداف في مباراه ديال الترتيب ما بين انجلترا وفرنسا 6 اهداف لانجلترا 4 اهداف خصوصا الشوط الثاني ملي شفنا فرنسا دخلت باللاعبين ديال الاساسيين وبغات ترجع وكانت تقدر ترجع لو لاعب اوليسي كانوا رجليه مقادين شويه البارح.
2: لا البارح ما كان مقادين هو مولود في انجلترا ما تنسى فلذلك هذا يخرجه حتى ذهنيا يعني يكون في بعض الولاء عندما تولد في دوله وتعيش في تملك جنسيه دوله اخرى يعني يكون هذا يقل نقص من التركيز طبيعي. ولكن اعتقد فؤاد انه المباراه عدم الالتزام بالنتيجة يعني النتيجة ليست مهمة ألعب كرة وهذه هي جمال كرة القدم. أعتقد أنه الالتزام التكتيكي الحاد في المباراة يعني لو فرنسا وإنجلترا تلاقى في النهائي لما كانت هذه المباراة
0: واحد زيرو شيء واحد
2: ضربات ترجيح كثير ولا توصل صفر صفر حتى نهاية المباراة. الجميل في الشيء فؤاد أن دكة احتياطي إنجلترا أفضل بكثير من دكة احتياطي فرنسا. يعني أنت ساكا في أرسنال يبقي مدويكي على دكة الاحتياطي أسماء كثيرة في المنتخب لعبت بالأمس والتركيز خاصة على لاعبي استون فيلا مارتينز وروجرز وجيهي الثلاثة. أعتقد أنه يعني في هذه الحالات فؤاد تشاهد متعة الدوري الإنجليزي بأنه اللاعبون الذين يلعبوا في الدوري الإنجليزي لديهم ذات المستوى حتى دكة الاحتياطي أفضل من دكة من اللاعبين الأساسيين في إنجلترا. على النقيض دكة احتياط المنتخب الفرنسي أبانت على ضعف طيب. شديد وبعيد كل البعد عن اللاعبين الأساسيين.
0: طيب كما شفنا لقاء كبير كما ذكرنا ملي كتغيب هاد الأهمية ديال المباراة ولا ما شفنا هاد الأهمية ديال المباريات اللي ولات كتجاوز الجانب الرياضي الآن يعني مباراة ديال كرة القدم عندها بزاف بزاف بزاف ديال الحمولات حمولات تاريخية كما مثلا غنشوفوا اليوم مثلا ما بين الأرجنتين وإسبانيا كما شفنا في الأرجنتين وإنجلترا يعني لاعبين اللي خصهم يتموضعوا في السوق ديال الانتقالات يعني ولات مباراه هامه وهامه جدا وهذا يغتال نوعا ما الفرجه الكرويه اللي ربما عشناها هذه واحد 30 او 40 سنه.
1: ومتفق معك السي فؤاد دابا ولو اننا تنقول مقابله ديال غتبقى للتاريخ لان اللي تحت المرتبه الثالثه ماشي هي المرتبه الرابعه. هادو سي فؤاد تقريبا اغلب اللاعبين تيلعبوا في هذا من دول فرنسا الاغلبيه ديالهم تيلعبوا في بي اس جي اللي حاز على
0: دوري الابطال.
1: دوري الابطال اذا ندوي على

0: سميتو كاين الارسنال كاين ريال مدريد وكاين البايرن. فدائما هذاك اللاعب سي فؤاد تقبيه يكونوا لاعبين على الخامس والسادس ماشي غير الثالث والرابع. ما تتبغيش لاعب ما تيبغيش يخسر طيب. تيبغي دائما يفوز في المقابله.
1: طيب يفوز بالمقابله وهذا هو الحلم الذي يراود 22 لاعب اللي غيدخلوا ارضيه الميدان
0: اكثر
1: لاعب اللي غيدخلوا الميدان
0: زير راه غيدخلوا واحد الخمسه
1: لا زير معايا الله يرضي عليك اللي غيدخلوا في
0: اللوب يقدروا يكونوا
1: اصغر معايا سي معاك اللي غيدخلوا الميدان غيدخلوا 22 ارجنتي 11 ارجنتيني و11 اسباني. هناك لاعبين احتياطيين ايضا, هناك مدربين طاقم فني, هناك جماهير عاشقه للمنتخبين. اليوم غادي تدخل في نيو جيرسي باش تكتب اخر اسطر هذا الكاس العالميه نزار مساء اليوم.
2: صحيح اليوم هو الصراع يعني حتى الان انا بالنسبه لي حتى الان لا اجد فارق ما بين لاعبي المنتخب الاسباني والمنتخب
1: الارجنتيني.
2: يعني كل ما اريد ان اتحدث عن اسبانيا ادخل واحد من الارجنتين الذين يلعبوا في الدوري الاسباني. يعني تقريبا معظم لاعبي المنتخب الاسباني المنتخب الارجنتيني يلعبوا في اسبانيا وهذه مشكله. يعني من عندما تريد ان تتحدث عن سيميوني عندما تريد حتى تتحدث عن ليونيل ميسي هم اسبان اكثر ما هم ارجنتينيين ولكن لديهم دماء الارجنتين.
1: سيميوني ايضا
2: سيميوني
1: والمدرب
2: يعني لا ومولينا وبقيه اللاعبين الذين يلعبوا في الدوري الاسباني. هو ميزه المنتخب الارجنتيني بان هناك بعض اللاعبين يلعبوا في الدوري الانجليزي الحارس مارك
1: ماكاليستر نعم
2: انزو فرنانديز مثلا تيغافيلو الذي يلعب في ليون كابيو هو من اجاكس امستردام اتى ليون. هذول يغيروا النمط الاسباني داخل المنتخب الارجنتيني ولديهم نظره بعيده كل البعد. حتى عندما تحدث عن الفارس هو اسباني حتى هو على الرغم انه نشا وترعرع في الارجنتين ولكن حصل له ادابتيشن في لوتارو مارتينيز بعيد كل البعد عن اسبانيا على الرغم من انه ايضا كان يريد ان يلعب في برشلونه لفتره وكان يريد ان يستقطبه في برشلونه. الطريقه هي اسبانيه محضه يعني هي مدرسه واحده انقسمت الى نصفين يعني فوله وانقسمت الى اثنين. فاعتقد ان المشكله الحقيقيه اليوم ان طريقة اللعب ستكون متشابهة لا تعرف من هو الأرجنتين ومن هي إسبانيا. الأولوية بالنسبة لي أنا للأسبان. الأسبان لديهم واقعية أكثر من الأرجنتين. الأرجنتين لم تصحر حتى الآن بالمستوى المطلوب فؤاد. يعني مهما قلنا عنها أن هناك بطء في المنتخب الأرجنتيني, هناك تأخر في اختراع النتائج, هناك تأخر في تسجيل الأهداف. هذا يقين بأن ميسي هو الذي يحرك الأرجنتين لأن بقية اللاعبين كلهم يلعبوا فقط
1: ميسي يحرك. أنا كنشوف حال ميسي هو كيستقطب اللاعبين ديال الخصم فميسي كي يشغل واحد جوج أو ثلاثة اللاعبين وكيخلي المساحة اللاعبين اخرين باش يتالقوا كالوتارو مارتينيز اللي سجل كجوليان الفاريز اللي سجل كانزو ايضا فرنانديز اللي سجل. فالحضور ديال ميسي غير ميسي في الملعب في سن 39 فهو اللي كيعطي ربما واحد الامتياز ماشي كبير نسبي لمنتخب لالبي سيليستي. اصدقائي انتم راكم جالسين معكم فين تمشيو المستمعين ديالنا والمشاهدين ديالنا والمتابعين ديالنا كنطلبوا منهم انهم يبقوا معنا. سنعود بعد قليل جدا بعد فاصل اخباري لمواصله الحديث عن النهايه الكبرى اخر اسطر كاس العالم 23 هناك في امريكا الشماليه والتي تجمع مساء اليوم ارجنتين ارجنتينا امام اسبانيا. سنعود بعد قليل.
3: C'est l'été sur Média. Des histoires qui font voyager, des trésors à redécouvrir, des instants pour prendre soin de soi, des rendez-vous culturels inspirants et la plus belle sélection musicale pour accompagner vos journées. Un été qui s'écoute, qui se découvre et qui se partage. Vivez l'été autrement sur Média.
4: Vous êtes sur Média, la synthèse de 9h30.
5: Bonjour à toutes et à tous, Cassandre Thomas avec vous pour la synthèse. Au Moyen-Orient, les attaques se poursuivent. Des sirènes d'alerte aérienne déclenchées à Bahreïn, selon le ministère de l'Intérieur du pays. De son côté, l'armée du Koweït déclare ce matin répondre à des attaques de missiles et de drones iraniens. Un peu plus tôt, en effet, Téhéran annonçait cibler deux bases militaires au Koweït. Une riposte, selon les gardiens de la Révolution, aux attaques américaines. Cette nuit, en effet, Washington a lancé une nouvelle

0: Midi 1, podium.
1: من سيحمل هذه الكأس التي رأيتموها منذ قليل على شاشتكم؟ وبالنسبة للمستمعين مررنا هذه الكأس بمبادرة صديقنا المخرجنا سيمونير دينا بهذه الكأس. من سيحمل هذه الكأس مساء اليوم بعد ساعتين، بعد ساعة ونصف من اللعب، أو بعد ضربات ترجيح، أو بعد شوطين إضافيين؟ سي محمد مديحي، من سيحمل الكأس؟ ليونيل ميسي للمرة الثانية في مشواره الكروي، أم رودري عميد المنتخب الإسباني لاروخا اللي كيشارك في المباراة النهائية للمرة الثانية فقط مقابل يعني 7 مباريات للمنتخب الإسباني، المنتخب الأرجنتيني؟
2: والصراحة سي فواد تكلمنا البارح ونزيد يعني نزكي الكلام ديال نزار على أن الطريق باش يلعب المنتخب الإسباني هو اللي فافوري باش يكون اليوم يعني متوج، لأن الطريقة هو اللي يمتلك الكرة كما قلنا البارح تيخرج الخصم تيبحث، فمنتخب اللي يقدر ولو يسجل هدف ما تيتراجع للوراء، اللاعبين اللي كوليكتيف ذاك اللعب الجماعي هو اللي عكس، وتكلمت عليها قبيله سي فواد لأن الكل تي تيمشي تيرد البال مع ميسي، وطريقة ديال ميسي يعني راه تكلم عليها حتى المدرب ديال المنتخب الاسباني واللاعبين تيعرفوا. شفنا حتى الخارجات ديال انيستا وكزافي على ان ميسي في اي لحظه يقدر يخلق لك الفارق من لا شيء، يقدر يدير سالي هذا.
1: وخا ميسي فقد ديك السرعه ديالو، ديك الاندفاع، ديك الاكسبلوزيفيتي ديالو، يعني ديك بعد ما تشد الكره وكيمشي ما بقاش عنده هاد الخاصية 30 سنة، ولكن كيبقى عنده حلول، كيبقى أنه بواحد يعني حركة مراوغة. وأنا كنقول خصوصا سي محمد أنه هذه القضية ديال لما هو كيشغل الدفاع أو اللاعبين الآخرين ديال المنتخب الخصم كيخلي مساحات للاعبين الآخرين أنهم يضربوا.
2: وهذا متفق معك 100%، راه كنستافدوا منها مثلا حتى ملي كان في برشلونه، ان الكل تقريبا تيقول هو تقريبا شو شحال من تشامبيونز ليغ لعبها سي فؤاد، شو شحال من مدربين عباقره من بينهم مورينيو انشيلوتي ما خلاو ما، فدائما كيف نوقف ميسي؟ فهذا ما لقاوش ليه الحل. انا متفق معك على نقصوا عده اشياء، ولكن ميسي دائما تيبقى ميسي يعني في لحظه واحده يقدر على الاقل يعطيك اسيست،
1: يعطي اسيست بحال اللي عطاها الانزو فرنانديز. باقي مصير على اسيست الهدف ديال التعادل مع انجلترا،
3: ما بغاش ينسى قال لي لا مش باسدي يا صاحبي، باسدي مسجله، رحنا الفيفا موقع الفيفا وشفنا وجادلنا مكتوب باسدي، غادي يجيب كره من عندي يا الفيفا هذه.
1: هو طيب يا سيدي، هو تيدوي معك بالدارجه،
3: شفتها بالدارجه شايفها،
1: هو تيدوي ملي كيتعصب كيضرب بالدارجه
3: باش يكون واضح.
1: طيب عطا جوج ديال التمريرات حاسمه، يلا سيدي دابا انت الضيف ديالنا ما نخسروش لك خاطرك.
2: هو عطاك
1: باس ديسيزيف، لا يعني هل اليوم مثلا غادي يكون الكل مبني على ميسي، علما كما ذكرنا منتخب اسباني كيعرف ميسي بنفسه راه قاري كل شيء، دابا ميسي كتاب مفتوح للجميع، انا كل شيء كعرف الطريقه ديال، انا كنعرف الطريقه باش كتلعب وانت كتعرف الطريقه باش كتلعب، وكما قلتي هادو اللاعبين اللي لعبوا مع لا انيستا لا تشابي هرنانديز لا بوسكيتس لا اللاعبين لا بويو لا الى غير ذلك اللي كانوا مع برشلونه في الحقبه الذهبيه ديال برشلونه، فاكيد انهم كيعطيو يمكن يعطيو نصائح لبعض اللاعبين لبعض المدافعين، ها كيفاش تحاصروا، ها كيفاش تتعامل معه دفاعيا، وان كان ميسي ما له حل كما كنقولوا.
3: لا ما له حل، هو ممكن يصنع لك مفاجاه في اي لحظه، هو من اللاعبين الذين يبتكرون اللحظه يعني مبتكره ليس معاده، يعني حتى الان اذا شاهدت انه هو دائما اصبح يروح على الناحيه اليمين اكثر، هذه كانت قليله، كان يروح بالعكس، كان يدخل الى العمق، كان يخترق الى العمق، الان نسبه لقله يعني ما هو كمان الجسد لديه وعليك حق. يعني أنت لن تعيش بجسد 18 سنة طول حياتك، ولن تعيش بقوة وطاقة 25 سنة طول حياتك. 38 ليست هي 25. ما يحدث الآن لميسي أن لديه طاقة هو يعرف يسيرها. المشكلة في بقية اللاعبين فؤاد، يعني إذا قارنا مثلا منذ الأمس الصحافة الأسبانية تتحدث عن فابيان رويس، هذه الطاقة التي لا تتوقف. الرجل عائد من إصابة توج مع باريس سان جيرمان وأصبح مفتاح، لدرجة أنه أبقى يبقي يعني بدري على دكة الاحتياطي. بدري لاعب مفتاح بالنسبة للفونتي،
1: طريقة اللعب
3: مهمة جدا بالنسبة للأسبان. فأعتقد بأن ديناميكية المنتخب الأسباني تتمثل في الظهيرين، كوكري الذي أصبح روح، بورو الذي أوجد مكانه وأبقى لورنتي على دكة الاحتياطي. فأعتقد بأن الديناميكية اللي سيطر على ميسي موجودة، لأن أنت لديك لاعب وسط واعي للحركة بتاعت ميسي، بالإضافة إلى رودري القاضي، القائد يعني تعرف من قبل وأنا عمال أطب سبات. عاوز أقول كونسا قلت جيهي على استون فيلا، عاوز أقول واتكنز قلت مارتنز،
1: يعني هذا بعد 40 يوم يوميا كله متع. مسموح لك تقول لي بغيتي،
3: ولكن يعني لازم يكون في درجة الاحترافية الكاملة. يجب أنه ما يعني كمان المستمع هيقول لك هذا ما يعرفش،
1: هذا ما يعرف. الله ماشي مشكلة، عذرك معك. أنا بغيت نرجع لواحد القضية وكان أثر لها واحد المقدم ديال واحد البرنامج، هو مقدم مشهور في الولايات المتحدة الأمريكية، تحدث على الرقم 19. فقال أنه جاب أرقام أن ميسي كان اللي كان كيدير الدوش لهذا اليمين يامال، كانت عنده 19 سنة، وأنا ذاك كان كيحمل الرقم 19، ويامال باش كيلعب الآن كيلعب الرقم 19. اليوم شحال في التاريخ اصدقائي؟
3: 19.
1: اذا الرقم وميسي يعني 19 كان زعما غريبه هاد الصدفه ديال هاد الرقم في هاد المواجهه اللي كنشوفوا كما ذكرناه في هاد الصوره الجميله اللي دارت البوز. يعني وانا بعد والله كتجيني بحال ابو فبركة بعد الحيان، ولكن هي لانه كان هنا ميسي هو عنده 19 عام هنا، وكان يدير واحد الحمله لواحد الجمعيه خيريه ديال التبرع وداك الشيء، وكان مشى صور عنده، صورته مع داني اولمو، عنده صور مع
2: صور مع جاو تصوروا مع في التيران،
1: لا صغار كانوا باقي صغار كان دون بيدري وداني اولمو مصورين معاه، باقين صغار، وهو تبارك الله كبير. انا عندي واحد صوره صغير مع نزار
4: سيفوان
1: عندي عام وكنت صور مع نزار عنده ديك الساعه اكبر مني.
2: في التصويره اللي تكلمتي عليها غادي نسول نزار على تعرف واحد المثل عندنا تيقول لك الرجال تلاقى.
3: ايوه
2: طبعا
3: ايوه كمل. لا ما عنديش
1: ما عندوش
2: والجبال ما تلاقى.
3: الجبال لا تتلاقى، وشوف
2: سبحان الله
3: مثل عربي
2: احنا تنقول. شو تكلمتي على سي فؤاد، شوف دابا كيفاش هو ولا لعب معاه فينا وتقريبا
1: كاين القضيه شفناها بزاف المرات، ماشي بهذه الصوره. دابا كاينه واحد الصوره ديال رحيمي مع محسن متولي، رحيمي كان ديك الساعه كيجمع كان مع الفريق يجمع الكرات مع فريق الرجاء. كاينه شكون اخر كاينه الصوره اللي كانت معروفه مشهوره ديال زولا اللاعب الايطالي
2: كان في تشيلسي.
1: لا هو زولا كان مع ميسي مع مارادونا في نابولي وكان ايضا كنافارو ايضا صغير تاهو مصور مع
2: في نيوكاسل ياك وتشيلسي.
1: لا في تشيلسي كان هضر لك انا على زولا وكنافارو تصوروا مع هما كيجمعوا الكرات
3: مع مارادونا
1: ولما كان كيلعب في نادي نابولي. باش نرجعوا للمباراه، يعني اليوم شنو ننتظروا ايضا من يمين يامال، لان خصنا نكونوا صراحه نقولوا يمين يامال ما قدمش افضل نسخه، سجل هدف واحد ياك
3: مباراة السعودية
1: ما حضرش المباراة الأولى أمام الرأس الأخضر، ولكن ما شفناش بداعي الإصابة بسبب الإصابة ما شفناش يمين يامال اللي ربما شفناه هذا الموسم مع الفريق ديالو برشلونة، وساهم كثير وكثير في الفوز ديالو بلقب البطولة الإسبانية. الحاجة اللي كان دارها زوينة بزاف هي ذاك الهدف اللي ترفض أمام المنتخب الفرنسي، كان هدف جميل، ولكن عدا ذلك ما شفناش النسخة الكاملة أو الكبيرة ديال يمين يامال في البطولة كأس العالم.
2: ومتفق معك،
1: وربما اليوم يكون هو اليوم اللي يقدر اليوم ينفجر في المباراة النهائية. سمعنا
2: هو سي فؤاد، أنا متفق معك على أن ماشي هذاك يمين يامال، وعرفنا بأن راه هو راجع من الإصابة، غير داك الشيء اللي تكلمتي على ميسي تقريبا ينطبق على يامال، لان حتى هو راه جميع المنتخبات ولا اللاعبين اللي لعبوا ضده الا تيردوا معاه البال دائما، ولكن حتى هو مثلا في
1: حتى هو كيجبد ليه واحد جوج ثلاثه اللعابه بالفعل، لان خصك هو مصدر الخطر بالفعل.
2: لاعب اللي هذه فرصه باش يصنع التاريخ، لان ميسي مع لاج ديالو هذاك الشيء، ولكن قدر يجيب في النسخه الماضيه، وحتى دابا تيبحث على النسخه الثانيه. حتى يامال بهذاك يعني الثقل اللي عنده في برشلونه وكذلك مع المنتخب الكل معول عليه.
1: ميسي أصدقائي اسمح لي لقطعتك أستاذ محمد، أن ميسي راه انتظر ضد كأس العالم في سن 34 35 عام أو 34 عام، يعني هذه 2000

0: 35 لانه يعني 50 ل 35 عاد كاس العالم واحد. لانه وصل المباراه النهائيه في 2014 وكان خسرها امام المنتخب الالماني، وكانت هذاك هو الحلم او الهدف الاسمى بالنسبه ليه انه يدي كاس العالم. وننتظر سنوات لانه ما ننساش انه بدا عنده 18 سنه و17 سنه في 2006 مع المنتخب الارجنتيني، راه لعب كاس العالم 2006 2010 2014 2018 حتى 2020. يعني ننتظر خمس دورات باش عاد يلاه يدي كاس العالم النزار.
1: يعني شوف انا اقول لك حاجه فؤاد، يعني هو لامين يامال ليس هو ميسي باي حال من الاحوال بالمقارنه. يعني مثلا في مباراه البرتغال طلعت على الصحف البرتغاليه والتحليل البرتغالي قالوا بان لامين يامال يجب ان تضع برجل وتضع قطر دائره في هذا قطر الدائره من الناحيه اليمنى، عندما تجد هناك لاعبان او ثلاثه لا يمكن لليمين يامال أن يسدد بالدقة التي تدخل بها إلى الشباك. وهذا ما حدث فعليا، بأنه يأتي لاعب من الوسط الظهير الأيسر وقلب الدفاع الستوبر يقف على هذا الخط يفعل بالكرة ما يريد، ولكن لا يسدد من هذا القطر في ناحية خط 18 هذا القطر إذا سيطرت عليه ثلاثة نقاط، واحد اثنين ثلاثة، توقفه في هذه الثلاث نقاط اي تسديده تكون في الخارج.
0: كان الشل الحركه ديال يمين يامال،
1: وعندما خرج مندس هو استطاع المنتخب. هناك شوف هناك عده حلول للمنتخب الاسباني، هناك مورينيو، هناك أويارزابال الذي يعتبر هداف المنتخب الان وهو لاعب متوسط جدا ولكن تكتيكيا تكتيك عارف فؤاد. بين يعني اسماء التي صنعت التقدم الاسباني والتفوق الاسباني ووصولهم الى هذا الكاس ليسوا هم الاسماء التي عهدناها، يعني ليس توريس، ليس الاسماء التي توقعناها، ليس برشلونه، لا هي اسماء في الظل، ولكن الالتزام التكتيكي والتفاهم مع لافونتي عاليه درجه عاليه جدا جدا.
0: انت فكرتيني وانت كدير هذه الحركات ديال يعني ديال محاصره يمين يامال او الحد من الخطوره ديالو في قمه عطاء ميسي، وبدون ذكر اسماء كان عندنا واحد الصديق مدرب اللي كان كيشرح لينا، قلنا ليه كيفاش نقدروا نوقفوا ميسي، لان كنت ما كتقدرش توقفوا ميسي، مستحيل توقفوا في ديك الحقبه ديالو في مع برشلونه. قال لينا غادي تشد وغادير لي واحد ثلاثه مدافعين، واحد هنا واحد هنا وهنا، غادير لي واحد المثلث. بدا كيشرح لينا وهو كان مدرب لواحد الفرقه في المغرب. ديك الويكند اللي من بعد الفرقه ديالو خسرات بخمسه، وواحد اللاعب ديك الفرقه الاخرى ماركا ثلاثه، قلنا ليه صاحبي انت ما عرفتش تقدر توقف حتى هذاك، هذا توقف ميسي. قلنا لي ديك الخطه اللي دار ميسي ديرها مع ديك اللاعب الفرقه الاخرى اللي هو لاعب عادي في البطوله المغربيه. نهضروا على كيما كل دابا كنشوفكم كلكم غاديين في ديك اسبانيا مرشحه، ما نقولوش فوق العاده، ولكن دعنا نقول ان لا اسبانيا لا أرجنتين عطاونا في واحد اللحظات يعني واحد الانطباع انهم يقدروا يوصلوا يعني للقب او يوصلوا المباراه النهائيه، في ظل خصوصا الدور الثاني شفنا تحدثنا عليها بالامس الوصول الصعب ديال الارجنتين للمباراه النهائيه، احتاجت لضربه لوقت اضافي امام الراس الاخضر المتواضع، احتاجت تسجل في الانفاس الاخيره على مصر في الدور السادس عشر النهائي بعد ما كانت متاخره بهدفين لسفر، ثم احتاجت الوقت الإضافي أمام سويسرا، واحتاجت أيضا لوقت إضافي يعني ماشي إضافي في الأنفاس الأخيرة باش تفوز على إنجلترا. إذن ونفس الشيء من إسبانيا، إسبانيا هي غادية غير كما كنقولوا خطوه بخطوه، ما كتعطيش كره كبيره ولكن كتفوز سيف الانفاس الاخيره لا على البرتغال من غير لقاء ديال فرنسا اللي كانت فيه متفوقه كثير على المنتخب الفرنسي.
2: هو عكس المنتخب الارجنتيني، المنتخب الاسباني في دور المجموعات واجه منتخبات اللي صراحه تقريبا، ولكن كاينين جوج مقابلات اللي ضد جوج منتخبات اللي قويين تكلمت عليهم البرتغال وفرنسا، هذوما ليس من منتخبات
0: البرتغال ما كانوش قويين بزاف
2: عندهم
0: كان لقاء متكافئ سجلوا في الدقيقه الاخيره يعني واستفدوا من التحفظ ديال المدرب الاسباني مارتينيز، زعما ماشي
2: غير هو تتشوف بالمقارنه مثلا مع
0: مقابله فرنسا كانوا مزيانين
2: الخط الوسط انت تقول ديال البرتغال لان اللاعبين اللي تيلعبوا في البي اس جي وهذاك الشيء وتيمتلكوا عندهم هذوك الخاصيه ديال تيمتلكوا الكره. انا بغيت نرجع لواحد النقطه سي فؤاد يمكن تكون متفق معايا، هو كاين

0: امتحان حقيقي بالنسبة لميسي لأن تكلمت على تيمشي هو الجهة اليمنى شكون اللي كاين كوكوريلا
1: كوكوريلا
0: شوف مدافع

0: ديالو اختار فريق صافي اسبانيا.
1: انا حدافك شويه عن الارجنتين.
2: انا كان باش نرجعوا على ميسي عاوتاني، لانه في هذه المباريات اصدقائي كتحرك واحد المجموعه ديال الاهداف، خصوصا بالنسبه للاعبين. لما كنشوفوا مثلا ميسي وفي الارجنتين عندهم واحد ما نقولوش صراع، ولكن ديال جوج ديال التيارات، وديما باقي لحد الان كيقارنوه بدييغو ارموندو مارادونا، لانه مارادونا اسطوره ديال كره القدم، ماشي في الارجنتين بل في العالم. هو اليوم يبغي انه يفوت مارادونا في الالقاب، لانه غدي جوج كؤوس العالم، وهذا الشيء اللي ما وصلش ليه مارادونا لما كان لاعب.
1: صحيح، يعني هو كسر الارقام بدايه التتويج بكاس الامم امريكا، لا كوبا امريكا. هو لم يتوج به مارادونا باي حال من الاحوال، يعني هو يتفوق على مارادونا من ناحيه ستاتستيك احصائيات. ولكن شوف فؤاد، انت لما يكون لديك لاعب كبارادس، لاعب كم الكوره وما زال يلعب وهو مفتاح المنتخب، فكره يعني انت اللاعب الارجنتيني محاط بانك العب احترف، اول ما تكمل كوره ارجع الى الارجنتين، ستجد بوكا جونيور، ستجد ريفر بليت منتظرينك، يعني الباب لا يغلق في وجه هؤلاء اللاعبين المنتخب. فلذلك اعتقد بان فكره ميسي بانه محاط بسيستم، محاط بمجموعه تساعدوا على هذا الذي يحدث. يعني عندما تصل إلى 35 بعد 5 بطولات، بعد 4 بطولات تتوج في البطولة الخامسة وتلعب البطولة السادسة وما زلت مرشح لتتويج باللقب، هذه كل أرقام في صالحك. حقيقة الأمر أن ميسي تفوق استاتيستيك إحصائيا على مارادونا، ولكن يظل مارادونا له.
2: لا،
1: أنا دافعت على مارادونا كثيراً
2: في هذه القضية.
1: صحيح،
2: أنا ما كان بغيش نقارن ميسي مع مارادونا. كل واحد عنده الحقبة ديالو، كل واحد والكرة القدم كيف كانت تمارس. بولي ديال 58 و62 و70 ماشي هو بولي ديال الان. مع العلم ان بولي فاز بكاس العالم 3 مرات يا اصدقائي. 58 انا نسيت هذه القضيه، 58 62 كان اصيب 62 ولكن جاء في 70 ودا كاس العالم في المكسيك. قليلون هم اللاعبون اللي داو كاس العالم يعني 3 مرات، ف يعني هذه مقارنه غير جائزه وما عندها حتى شي معنى، لان كل لاعب كان نجم في الحقبه ديالو في الوقت ديال ساعتها. واحد القضيه ديال سكالوني، هذا راه كما ذكرنا الرافي كما ذكرت البدايه، كان صديق كبير ديال نور الدين نيبت لما كانوا كيمارسوا ديبورتيفو لا كورون. كان لاعب عادي، لاعب وسط ميدان عادي، مقاتل، ما عندوش مهارات كثيره، ولكن كمدرب برهن على المؤهلات ديالو وعلى الامكانيات ديالو وعلى الدهاء ديالو. وحنا كنا كنتفرجوا في لقاء الدور نصف النهائي امام انجلترا، نتساءل أرجنتين منهزمة، يقحم لك من؟ يقحم أوتاميندي ويقحم ديبول، لاعبين
1: تستغرب،
2: واحد مدافع أوسط والآخر وسط ميدان
1: مدافع.
2: فتسألنا، ولكن في نهاية المطاف هذيك التغييرات اللي دار هي اللي خلات الأرجنتين ترجع في المباراة وتفوز بها.
3: وسي فؤاد ما تيدخلش مثلا اللاعب لأن كليدر ولا مثلا، بالعكس عنده أهداف لأن تيولي تيبقى لاعب أطروا. وكذلك في العرضيات وطمندي تنعرفوا بأن
1: كرة
3: يجيد كرة العالية، فلذلك تيبغي يضغط على
2: احنا قرر احنا وربما كانت عندنا قراءة أخرى. أنا واخا أنت مدرب وما كنتناقشوش معك في هادشي ديالك أنت سي مديحي، ولكن هو بحال دخل جوج لاعبين مقاتلين باش خلى الميسي واللوتارو مارتينيز وجوليان ألفاريز أنهم يبقاو في المعترك ديال المنتخب الإنجليزي، وأنهم يعني ما يرجعوش باش يدافعوا. ممكن قلنا سوفينا الحديث على هذه المباراه النهائيه الساعه 8 ملعب نيو جيرسي للختام ديال كاس العالم. قبل ما غادي بطبيعه الحال نودعكم
3: السي
2: محمد البرونوستيك ضروري خصنا البرونوستيك
3: نسولك قال
2: تفضل
3: اعطيني البرونوستيك
2: وتقول انت وانا نقول ما عنديش مشكل
1: كلنا غادي نقولوا
2: تفضل انت الاول
1: تلول يا استاذ
2: نبدا
1: كابتن تفضل
3: 2-0 لاسبانيا
2: 2-0 هذه باينه النزار
1: 2-1 اسبانيا
2: 2-1 لاسبانيا انا كنقول 1-0 للمنتخب الاسباني ايضا ونرجعوا غدا ان شاء الله ونشوفوا شكون اللي عنده برونستيك صحيح. اصدقائي كنشكركم كثيرا، ونشكر ايضا الشباب اللي كيشتغلوا معنا هنا في الاستوديو ديال ميدي ان تي في اليوم، اصدقائي الجميلين وليد عدنان وخالد امازال اللي تهما الحديث كله غير على طبيعه الحال على المباراه النهائيه. شكرا لكم، شكرا المخرج الحسن.

صديقي منير، فريق العمل بأكمله كل واحد باسمه، سواء هنا في استوديو ميديا ان تي في او هناك في استوديو ميديا راديو. ساعة الواحدة بعد زوال برنامج لوتخ ماتش مع زميلي حكيم تميم على اثير ميديا راديو، ثم مساء برنامج ريمونتادا المونديال. شكرا لوفاء، شكرا على الاصغاء، الى اللقاء.

0: ويكند صيف، صحة، عائلة ونصائح للشباب. ويكند صيف مع محمد البدوي كل سبت وأحد ابتداء من 10 صباحا على ميديا.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز 10.
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز، معكم في تقديمه عثمان الطاهري. بدايته ستكون بأخبار المونديال، حيث تتجه أنظار عشاق كرة القدم في العالم مساء اليوم إلى النهائي المنتظر في نيو جيرسي الأمريكية، قمة من نار تجمع المنتخب الأرجنتيني بقيادة نجمه الأسطورة ليونيل ميسي في مواجهة المنتخب الإسباني الذي يقوده نجم برشلونة يمين يامال. يطمح المنتخب الأرجنتيني للفوز بالنجمة الرابعة في تاريخه والثانية على التوالي، بينما يبحث المنتخب الإسباني لظفر باللقب الثاني في تاريخه. المباراة تقام تمام 8 مساء بتوقيت المغرب. قبل ذلك ولحساب مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، نجح المنتخب الإنجليزي في التغلب على المنتخب الفرنسي بنتيجة عريضة تمثلت في 6 أهداف مقابل 4، لينجح منتخب الأسود 3 في الظفر بالميدالية البرونزية. إلى الأخبار الخاصة بالشرق الأوسط، الحرب الأمريكية

0: الإيرانية أعلن الجيش الأمريكي اليوم أنه أنهى الليلة الثامنة على التوالي من القصف ضد إيران، موضحا أنه استهدف الوحدات المسؤولة عن الهجوم الذي أدى إلى مقتل جنديين أمريكيين في الأردن. قبل ذلك أفاد التلفزيون الإيراني بأن القوات المسلحة استهدفت قواعد عسكرية في الكويت والبحرين. في بلدان الجوار، الجيش الأردني أسقط 10 صواريخ إيرانية كانت تستهدف المملكة. سياسيا، توعد المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي الولايات المتحدة بدروس لن تنسى، بينما وصف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الهجمة الإيرانية على البحرين والكويت والأردن بأنها جرائم حرب. وصل الرئيس اللبناني جوزيف عون أمس إلى الولايات المتحدة، حيث يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء وسط مفاوضات برعاية واشنطن تجريها الحكومة اللبنانية مع تل أبيب تتمحور حول انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق ما زالت تحتلها منذ حربها الأخيرة مع حزب الله. في تطورات جديدة بقطاع غزة المدمرة، أفاد الدفاع المدني بمقتل 11 شخصا بينهم 3 أطفال جراء غارة إسرائيلية استهدفت مناطق مختلفة من القطاع الفلسطيني في شمال الضفة الغربية المحتلة. على صعيد آخر، اندلعت عدة حرائق السبت ما أدى إلى إخلاء مستوطنة إسرائيلية وإصابة رجلي إطفاء على الأقل، وفقا لما أعلنته الشرطة وفرق الإنقاذ الإسرائيلية. أعلن رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني أنه يجري محادثات بشأن إمكانية توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقدها قريبا، ما أثار انتقادات حادة في أوساط نتنياهو. في خبر آخر، دوت عدة انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف ليلة السبت للأحد بعد تحذير أصدره سلاح الجو الأوكراني من هجوم بصواريخ باليستية. وأعلنت الإدارة العسكرية في كييف تعرض مبنى عسكري ومبنى سكني أيضا للتسوق والترفيه للقصف، فيما أكد رئيس البلدية الاندلاع حريق في أحد المنازل. علاقة بروسيا، توجهت وزيرة الخارجية في كوريا الشمالية إلى موسكو في زيارة رسمية تلبية لدعوة من نظيرها الروسية في ظل تعزيز البلدين الحليفين تعاونهما منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية. نختم الموجز بالطقس. في المغرب، تتواصل موجة الحر إلى غاية يوم الغد بعدد من مناطق المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى قذا برتقالي أن درجات الحرارة ستتراوح بين 44 و46 درجة في عدد من الأقاليم منها وادي الذهب وأسزاق والسمارة وطاطا وزاقورة وبجدور، كما يرتقب أن تشمل الموجة مناطق أخرى بدرجات حرارة تتراوح بين 44 درجة، فيما ستتراوح بين 38 و40 درجة بإقليم السويرة. نقطة نهاية الموجز، أحلى الأوقات تجدونها دائما عبر ميديا اللقاء.
1: بعض القرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ لا نسأل كيف نجحت؟ بل نسأل كم من مرة كدت التنهار. نحن لا نحتفي بالوصول بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي.
2: نقطة تحول مع خديجة الفحيصي، كل أحد ابتداء من 2 بعد الزوال على ميديا.

صباح الخير والانتعاش لكل مستمعينا الكرام فين ما كنتوا. اهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من ويكاند الصيف. صباح جديد اللي غنتلاقاو فيه معكم مستمعينا الكرام كما كل نهايه كل اسبوع باش ناخذوا استراحه قصيره من الايقاع الحياه السريع ونفتحوا مع بعضياتنا ابواب جديده للتفكير ونتقربوا اكثر من المواضيع اللي كتلامس حياتنا اليوميه باسلوب بسيط وهادئ وقريب من الجميع. وكيف ما عدنا في ويكاند الصيف كنحاولوا اننا نجمعوا بين الفكره اللي كتدفعنا للتامل والمعلومه اللي كتساعدنا على العنايه بالصحه ديالنا باش يكون هذا الصباح بدايه زوينه اليوم مليء بالطاقه والوعي. فمرحبا بكم معنا مستمعينا الكرام في ويكاند الصيف ويلا نشوفوا شنو وجدنا لكم في هذا العدد. إذن مستمعينا الكرام في الفقره الاولى غادي نتوقفوا عن

0: موضوع اللي كنعيشوه كاملين بينا بلا ما نردوا ليه البال، اللي هو علاش كنعقدوا احيانا الحلول ديال شي مشكلات اللي هي بسيطه، يعني ملي كيكون الحل قدامنا ولكن الطريقه ديال التفكير ديالنا كتخلي الطريق ديال هذا الحل هذا كيبان اصعب مما هو عليه. علاش كنفكروا احيانا في عشرات الاحتمالات بينما يقدر يكون الحل اقرب من داكشي اللي كنتخيلوا، وكيفاش كيخلينا القلق والخوف نشوفوا المشكلات اكبر من الحجم ديالها الحقيقي؟ واش يمكن اننا نتعلموا التفكير بطريقه اللي تكون اكثر هدوء ومرونه ملي كنواجهوا تحديات الحياه؟ فغادي نتكلموا على بعض العادات الذهنيه اللي كتعقد الامور وعلى خطوات بسيطه اللي غتساعدنا على رؤيه الحلول بوضوح اكبر. اما في الفقره الثانيه مستمعينا الكرام فغادي تكون معنا الدكتوره اميره بوزلمات اخصائيه في الحميه والتغذيه العلاجيه باش تكلم لنا على موضوع مهم خصوصا مع ارتفاع درجات الحراره خلال فصل الصيف. غادي نتكلموا على التسممات الغذائيه في فصل الصيف وكيفاش نقدروا نحميو انفسنا ووليداتنا، علاش كتزاد الحالات ديال التسمم الغذائي خلال هذا الفصل، واشنو هي الاخطاء اللي كنرتكبوها مثلا في حفظ الاطعمه او لاعدادها بلا ما نردوا البال، وكيفاش نميزوا بين اضطراب هضمي بسيط وتسمم غذائي اللي كيستوجب التدخل الطبي. إذن مستمعينا الكرام موعد جديد من ويكاند صيف، غادي نناقشوا فيه كيفاش نقدروا نبسطوا الطريقه ديال التفكير ديالنا قدام مشكلات الحياه ونتعرفوا على اهم خطوات الوقايه من التسممات الغذائيه وكيفاش نقدروا ندوزوا الصيف يكون زوين للراحه والاستمتاع. فكنتمنى تدوزوا معنا وقت زوين كذلك مليء بالفائده والمتعه دائما في ويكاند صيف على ميديا.
1: ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
0: اهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. اذا كيف ما العاده قبل ما ندخلوا الفقره الاولى واللي خصناها باش نتكلموا اليوم على علاش كنعقدوا احيانا الحلول ديال مشكلات بسيطه وعلاش كنفكروا في عشرات الاحتمالات بينما يقدر يكون الحل قريب لينا واسهل وابسط مما هو عليه، وكيفاش كيخلينا الخوف والقلق اننا نشوفوا مشكلات اللي اكبر من الحجم ديالها الحقيقي. هادشي اللي غادي نتكلموا عليه من بعد ما نسمعوا المهدي مزين ومدارف يا احمد، وغادي نعاود نرجع عليكم. خليكم معنا مستمعينا الكرام.

مستمعينا الكرام، شحال من مرة واجهنا مشكلة صغيرة ومن بعد لقينا أنفسنا كنفكروا فيها لساعات أو حتى الأيام. يقدر يكون الأمر مجرد سوء تفاهم مع صديق أو لا شي رسالة اللي ما وصلناش الرد عليها، ولا قرار بسيط في الخدمة، ولا موقف عابر داخل الأسرة. ولكن بدل أننا نقلبوا على الحل مباشرة، كنبداو في طرح عشرات الاحتمالات وكنحللوا كل كلمة، وكنتوقعوا دائما أسوأ السيناريوهات حتى ديك المشكلة يعني كتولي من مشكلة صغيرة إلى عبء نفسي كبير. والغريب أن بزاف ديال المشكلات اللي قلقتنا يعني لمدة طويلة ملي كتحل كنكتشفوا أن الحل ديالها كان أبسط بكثير مما كنا نتخيل. فعلاش كيوقع هادشي؟ واش المشكلة فعلا معقدة، أم أن طريقة التفكير ديالنا هي اللي كتزيد لها يعني طبقات ديال التعقيد؟ وعلاش كيميل بعض الأشخاص إلى تضخيم التفاصيل بينما آخرين كيواجهوا المشكلات يعني بنفس الهدوء، أو لا بنفسها يعني بنفس المشكلات بهدوء وببساطة. وفي الفقرة هذه غادي نحاولوا أننا نفهموا علاش كنعقدوا أحيانا، شنو اللي هو بسيط، وكيفاش يمكن أننا نتعلموا التفكير بطريقة أكثر هدوء وواقعية باش ما نستهلكوش طاقة ديالنا في مشكلات اللي كان ممكن أننا نحلوها بخطوة واحدة أو لا بكلمة بسيطة. وأول حاجة غادي نبداو بها مستمعينا الكرام هي نسولوا واحد سؤال، اللي هو علاش كنحولوا المشكلات البسيطة المشكلات اللي هي معقدة. أول حاجة لأننا يمكن كنفكروا أكثر مما كنتصرفوا، لأنه من الطبيعي أن الشخص يفكر قبل ما يتخذ واحد القرار، ولكن أحيانا كيتحول التفكير إلى دوران في نفس الحلقة. بدل أننا نسولوا شنو هي أول خطوة يمكن لنا نديروها باش نحلوا هذا المشكل، كنبداو نستمروا في التحليل ديال كل الاحتمالات، وكنراجعوا الماضي، وكنتخيلوا المستقبل، وكنفكروا في أشنو اللي يقدر يوقع إذا درنا هادي ولا هادي، واشنو اللي ما غاديش يوقع. فمع مرور الوقت كيولي التفكير ديالنا نفسه يعني واحد جزء كبير من المشكله، بينما كيظل الحل مؤجل ومازال ما لقيناش. هادشي علاش كنلقاو ان بعض الاشخاص كيدوزوا واحد الوقت اطول في التفكير في واحد المشكله اكثر من داكشي اللي كيحتاجوا الحل ديالها فعلا. فملي نواجهوا شي مشكله نسولوا انفسنا شنو هي اول خطوه عمليه اللي نقدروا نديروها، اللي نقدروا نقوموا بها اليوم باش اننا تكون الخطوه غالبا الخطوه الاولى في الحل ديال هاد المشكله، وغادي تكون اهم من 100 فكره نقدروا نفكروا فيها. وكذلك كنحولوا المشكلات البسيطه لمشكلات معقده لاننا كنفترضوا دائما سوء الاحتمالات. يعني احيانا ما كتكونش عندنا كاع المعلومات، فكيبدا العقل ديالنا يعمر الفراغ. يعني اذا ما جاوبش شي شخص على الرساله ديالنا كيف ما قلنا، نقدروا نظنوا انه يعني هو غاضب علينا، او لا اذا عيط علينا مثلا المدير ديالنا في الخدمه نقدروا نتوقعوا ديما ان راه معيط عليا على شي مشكله ولا شي حاجه درتها. فاذا تاخر مثلا كذلك احد افراد الاسره، ديما كنبقاو نقولوا كنكونوا في الدار وشي حد كنتسناوه يجي وتعطل، تنقول ياك ما وقعت ليه شي حاجه، ياك ما غالبا يعني هاد السيناريوهات هادي كتكون غير من صنع الخيال ديالنا ماشي من الواقع. فاحنا ما كنعانيوش من المشكله فقط، بل كنعانيو ايضا من عشرات الاحتمالات اللي اصلا مازال ما وقعتش. وكذلك لاننا كنخافوا من ارتكاب الخطا. بعض الناس كيأجلوا تاخذوا واحد القرار لانهم كيكونوا ديما باغيين ان القرار يكون مثالي، كيفكروا بزاف، كيقارنوا، كيقلبوا على الضمان الكامل، حتى كتضيع ديك الفرصه او لا كتعقد الامور اكثر. ولكن الحقيقه ان بزاف ديال المشكلات ما كتحتاج القرار المثالي، بل الى قرار مناسب اللي كيتخاد في الوقت المناسب. وايضا لاننا كنعطيو لكل مشكله نفس الحجم، ماشي كاع المشكلات متساويه في الحجم. كاين فرق كبير بين مشكلة اللي كتأثر على المستقبل الإنسان وبين موقف عابر اللي غيسالي بعد ساعات أو لا نهار. ولكن بعض الأشخاص كيضخموا الحوايج، كيتعاملوا مع كل موقف وكأنه يعني أزمة كبرى، فكيستهلكوا من الأعصاب ديالهم والطاقة ديالهم أكثر من داك

شيء اللي كيستحقوا الأمر. وكذلك يعني خصنا نعرفوا أنه قبل ما نقلقوا نسولوا أنفسنا واش غادي يبقى هذا الأمر مهم مثلا بعد أسبوع بعد جوج الأسابيع بعد شهر. أحيانا هذا السؤال راه كيغير النظرة ديالنا بالكامل لهذيك الحاجة أو لهذيك المشكلة اللي كنواجهوها. مستمعينا الكرام، الموسيقى موسيقى موسيقى فريكانت صيف دائما على ميديا ونسمع هذه المرة الجايلان لاكوت، غادي نعود ورجع لكم باش نكمل الموضوع ديالنا. خليكم معنا.

مازال مستمرين معكم مستمعينا الكرام في ويكاند الصيف. من بعد ما سمعنا الجيلان لاكوت غادي نسمعوا المهدي فاضلي راني وحدي، وغادي نحاول نرجعوا لكم مستمعينا الكرام باش نتكلموا على كيفاش نتعلموا التعامل مع المشكلات بطريقه ابسط في الحياه ديالنا باش نسهلوا الحلول ديالها. خليكم معنا.

0: ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
1: ومازال مستمرين معكم مستمعينا الكرام في ويكند الصيف وللحديث على على الموضوع اللي خصصناه لهذه الفقره هذه اللي هو علاش كنضخموا المشكلات الكبيره. طرحنا التساؤل هذه وحاولنا نجاوبوا على علاش كنضخموا المشكلات الصغيره وكنرجعوها كبيره بزاف او لا كنضخموا حتى الحلول. في بعض الاحيان كنفكروا حلول بسيطه كنبقاو نضخموها باش تجينا كبيره لان هذا الشيء كيوقع كامل في الدماغ ديالنا. دابا غادي نتكلموا على كيفاش نتعلموا التعامل مع المشكلات بطريقه ابسط أو كيفاش نقدروا ندربوا العقول ديالنا على التفكير ببساطة. يعني أولا خصنا نبقاو نطرحوا الأسئلة الصحيحة بدل أننا نسولوا علاش كيوقع لي هذا الشيء أنا ولا شي مرات كنبقاو نقولوا واشنو نقدر ندير دابا علاش بوحدي كيجيني كنطيح أنا في هذه المشاكل. فالأسئلة اللي كنطرحوها على أنفسنا هي اللي كتحدد كيفاش كنفكروا يعني الطريقة اللي كنفكروا بها. فخصنا نغيروا السؤال وغادي نلاحظوا أن حتى طريقة التفكير ديالنا بدات كتغير وكذلك نقللوا التوقعات السلبية. ماشي كل تأخير كيعني فشل وماشي كل اختلاف كيعني مثلا نهاية العلاقة وماشي كل خطأ كيعني موقوع كارثة. يعني كلما تعودنا على التفكير الواقعي كيقل الحجم ديال المشكلات في النظر ديالنا. خصنا نعطيو الواقع ديالنا فرصة باش أنه يتكلم ويتحدث معنا قبل ما نعطيو للخيال ونسمحوا له أنه يسيطر على المواقف. كذلك خصنا نديروا التمييز بين داكشي اللي كنقدروا نغيروه وداكشي اللي ما كنقدروش نغيروه. كاين شي أمور اللي كنقدروا نخدموا عليها وكاين أمور اللي خارجة الإرادة ديالنا. فإضاعة الوقت مثلا في مقاومات الحوايج اللي ما نقدروش نغيروها وما كنقدروش نقاوموها يعني فهذا الشيء كيزيد غير أنه يعقد المشكلة بدل أنه يقدم لنا حلول. وكذلك خصنا نتذكروا دائما أن البساطة ماشي هي سذاجة بل الناس يعني كيعتقدوا أن التفكير في بعض الأحيان يعني التفكير البسيط راه يعني تفكير سطحي. لا خصنا نعرفوا بأن التفكير البسيط راه هو اللي كيعطي الأكثر يعني الأشخاص اللي كيعطيهم الحكمة غالبا وهاد الأشخاص هادو يعني كيعرفوا كيفاش يقدروا يميزوا بين المهم وغير المهم وكيقلبوا دائما على الحلول الواضحة بدل أنهم يغرقوا رأسهم في دوك التفاصيل اللي في بعض الأحيان ولا غالبا ما كتعاون في والو. فماشي كل المشكلات اللي كنواجهوها كتكون كبيرة ولكن الطريقة ديال التعامل ديالنا معها اللي هي اللي تقدر تخلينا نشوفوها يعني كبيرة. وملي كنتعلموا أننا نهداو واحد شوية وأننا نميزوا بين الحقيقة والافتراض وأننا نبدأ بخطوة صغيرة بدل أننا نشغلوا بعشرات سيناريوهات في الدماغ ديالنا فكتولي الحياة أخف وكيولي حتى الحلول كيولي يبانوا لنا أقرب من داك الشيء اللي كنا كنظنوه. وفهاد الصيف هذا مستمعينا الكرام خاصنا نجربوا أننا نواجهوا بعض المواقف ببساطة أكثر وأننا نسولوا أنفسنا قبل ما نقلقوا واش هاد المشكلة فعلا معقدة أم إحنا اللي عطيناها أكبر من الحجم ديالها. لأن بزاف ديال راحة البال ما كتجيش من الاختفاء ديال المشاكل بل من طريقة التعلم ديالنا الهادئة والحكيمة اللي كيفاش غادي نتعاملوا مع هاد المشكلات. مستمعينا الكرام خليكم معنا غادي نسمعوا عاوتاني شوية ديال الموسيقى أكيد وما تنساوش دابا شوية غادي تكون معنا الدكتورة أميرة بوزلمات أخصائية في الحمية والتغذية العلاجية باش تكلم لنا على موضوع مهم بزاف مع ارتفاع درجات الحرارة خلال هذا الفصل ديال الصيف. يعني غنتكلموا على التسممات الغذائية في فصل الصيف وكيفاش نحميو أنفسنا وشنو بعض الأخطاء اللي كنرتكبوها في حفظ الأطعمة أو لا إعدادها بلا ما نردوا البال وكيفاش نقدروا نميزوا بين اضطراب هضمي بسيط وتسمم غذائي اللي كيستوجب

التدخل الطبي، هادشي اللي غادي نتكلموا عليه مستمعينا الكرام بعد موجز العاشرة والنصف. أما دابا فغادي نخليكم مع دي جي فان، حنان الخضر ومهدي مزين في أغنية جميلة ما خسر والو.

مع عروض ويفي اتصالات المغرب استمتع في دارك بكونيكسيون قوية سريعة ومستقرة. عيش ستريمينغ بلا انقطاع، الماتشات بحال في التيران والبارتاج مع العائلة بلا حدود. استفدوا من عروض ويفي فيبغ وبوكس 5G عالي السرعة ابتداء 400 درهم الشهر. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

0: ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، إذا كنتوا عاد التقتوا بنا في ويكند الصيف على ميديا ومازالين مستمر معكم أكيد في المواضيع ديالنا ديال الصباح. دابا شوية مستمعينا الكرام غادي تكون معنا الدكتورة أميرة بوزلمة، تخصائية في الحمية والتغذية العلاجية، باش تكلم لنا على التسممات الغذائية في فصل الصيف وعلاش كتزاد التسممات الغذائية في هذا الفصل، وشلون الأخطاء اللي نقدروا نكونوا كنرتكبوها في حفظ الأطعمة أو لا إعدادها بلا ما نردوا البال، واللي تقدر تسبب لنا هاد التسممات الغذائية، وكيفاش نقدروا نحافظوا على الأطعمة وحنا يعني كنخرجوا كناكلوا يا إما على برا وكندوا معنا الماكلة كذلك كنصيبوها في الدار ونخرجوا تقدر تضربها الشمس. كاين بزاف ديال الحوايج اللي غادي نتكلموا فيهم رفقة الدكتورة أميرة بوزلمات من بعد ما نسمعوا عادل إشبي أنا وياك مستمعينا الكرام، خليكم معنا.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. إذا كنتوا عاد التحقتوا بنا في ويكند صيف، إذا كيف ما ذكرنا سابقا الصيف كيعني السفر والرحلات والشواطئ والشواء والماكلة خارج المنزل، ولكن أيضا فصل اللي كترتفع فيه الحالات ديال التسممات الغذائية، وأحيانا وجبة واحدة فقط تقدر تحول نهار زوين لساعات ديال الألم والتعب، وربما كتستدعي حتى زيارة المستشفى. فكيفاش كتوقع التسممات الغذائية؟ واش يمكن أننا نحميو أنفسنا منها بخطوات بسيطة؟ وشنو هي أكثر الأخطاء اللي كنرتكبوها بلا ما نردوا لها البال؟ فباش نتكلموا أكثر على هذا الموضوع الشيق، فأنا فرحان بزاف أن نرحب بالدكتورة أميرة بوزلمات، أخصائية في الحمية والتغذية العلاجية، باش تشرح لنا أكثر وتوضح لنا أكثر. فغادي نقول أهلا بك دكتورة، وشكرا لك بزاف على تواجدك معنا في ويكاند الصيف.
1: اهلا، بغيت نشكر بزاف الاذاعه ميدي ان والبروغرام ديال ويكند الصيف على هذه الاستضافه. شكرا.
0: اهلا اهلا بك دكتوره، وشكرا جزيلا لك على قبول الدعوه، وشكرا على تواجدك معنا. اذا اليوم غادي نتكلموا على التسممات الغذائيه في فصل الصيف، كيفاش نقدروا نحميو انفسنا منها؟ يعني ملي كنسمعوا العباره ديال تسمم غذائي، بزاف الناس كيعتقدوا ان السبب هو ماكله اللي فاسده ولا اللي خايبه. دكتورة، أول حاجة شنو هو المقصود بالتسمم الغذائي؟ واش يعني كل اضطراب في المعدة بعد ما ناكلو شي ماكلة يعني كيتعتبر تسمم غذائي؟
1: التسمم الغذائي هو واحد المرض كيجي ملي كناكلو هذا شي ماكلة كتكون فيها الجراثيم، كتكون ملوثة، كتكون فيها البكتيريا ولا الفيروسات البارازيت أو السموم ديال هاد الجراثيم كيلوثوا ديك الماكلة، وهذه الماكلة كتكون كتقدر كتعمل تأثير كبير على الجهاز الهضمي، وكتعطي واحد الأعراض مختلفة على الأمراض أخرى. ماشي أي وجع أو أي حرق في المعدة كيعني باللي عندنا تسمم. ممكن بزاف المرات يكون غير سوء الهضم، أو لا قدر يكونوا لي غاز ولا النفخة، أو لا خدينا شي وجبة تكون ثقيلة، أو لا عن الحساسية. دونك في التسمم الغذائي غالبا كنلقاو الأعراض كتكون قوية شوية، بحال الإسهال أو لا هذا وجع الكرش قوي، سخانة، وهاد الأعراض ممكن يبانوا من بعد زعما

0: تاعات او لا اصل او لا نهار ولا يومين زعما مور ما كلينا ديك الواجبه اللي كتكون هذا اللي كتكون هي السبب هاد التسمم.
1: نعم باش نتكلموا اكثر على الاعراض دكتوره. بما انك شرتي الاعراض يعني كاين شي من غير هادشي اللي قلتي واش كاين شي علامات اخرى كتدل على ان الشخص كلا شي ما كلام ماشي هي هذيك وبدات كتبان عليه بعض العلامات اللي كتبين بانه راه تصاب بالتسمم الغذائي؟ وشنو نقدروا نتعاملوا معه؟ يعني شنو خصنا نديروا؟ نكتفيوا فقط بالراحة ولا شرب السوائل ولا مثلا خصنا نزوروا الطبيب بشي يعني بشكل ضروري؟
0: دونك شوف الأعراض ديال التسمم الغذائي نورمالمون الانسان اللي كيكون فيه التسمم الغذائي كيقدر يكون كيحس بالتعب والعياء بزاف انا وجع في المنطقه ديال الكرش والاسهال وتلقي لي فوميسمون بزاف داكور خصنا نمشيو عند الطبيب الا كان ديك الاسهال شديد كيكون قوي واذا كان باغ اكزومبل في الدم اولا ارتفاع السخانه كتكون عاليه بزاف داكور اولا ملي كيكونوا الناس كيكونوا سورتو اذا كان كيجي كيصب زعما الناس الصغار ولا الانسان اللي كيكون كبير في السن ولا المراه الحامل دونك على حسب كل واحد نورمالمون اذا كان حتى تسمم خفيف
1: نعم
0: اهم حاجه هي نعوضوا الماء والاملاح المعدنيه اللي فقدنا الجسم ديالنا على هذا الاسهال وهذا لي فوميسمون دونك الماء مهم بزاف قدر المريض يشرب الماء بشويه بشويه وممكن ياخذ حتى ديك بحال واحد الدواء كيتباع في لي فارماسي الصيدليات كيكون ديال غي هيدراتاسيون اورال كيكون فيه لي زيلكتروليت وكيكون فيه ديك الاملاح المعدنيه اللي كيفقد الجسم ديالنا
1: بسبب التسمم.
0: دونك وفي هذه المرحله هذه راه بزاف الناس ما كيحتاجوش يمشيو للطبيب كيخصنا غير نرتاحو وناكلو الماكله سورتو اللي كتكون خفيفه. اصلا الانسان اللي كيكون جاه التسمم راه كيكون عنده شهيه محدوده كتكون عنده شهيه قليله
1: نعم
0: دونك الماكله اللي خصو ياكل خصها تكون خفيفه بزاف سهله الهضم
1: نعم
0: بحال ياخذ شي هذا شي شوربه ولا شي سوبه ديال الخضره
1: نعم.
0: الروز البنان الخبز الحاجه اللي كتكون مقليه ميد ما يبعد منها تكون الحاجه اللي كتكون سهله باش يقدر يهضمها المعده وكيعطي الراحه من الجهاز الهضمي ديالو وياخذ بزاف ديال الليكيد والماء.
1: نعم نعم واضحه دكتوره. يعني ولكن بما اننا تكلمنا على الماكله يعني في الصيف كترتفع بزاف درجات الحراره وكيولي صعيب علينا اننا نحافظوا على الماكله ديالنا يعني كتولي صعيبه باش نحافظوها. فعلاش كتزداد هذه الحالات ديال التسمم الغذائي خلال هذا الفصل ديال الصيف بالضبط؟ وشنو اكثر الاطعمه اللي كتحتاج اننا نردوا ليها البال ونحافظوا عليها يعني بطرق معينه باش ما نقول باش ما تخسرش لنا ديك الماكله؟
0: دونك الصيف هذا الحراره كتكون عاليه دونك هادشي اش كيعاون هاد الجراثيم بحال هاد البكتيريات يتكبر وتكبر بسرعه حيت البكتيريات وهاد الجراثيم كيتعجوا من الحراره دونك ملي كيجبروا الحراره مرتفعه كيكبروا بسرعه دونك يقدروا هذا زعما ينتشروا دغيا في الاكل.
1: نعم.
0: والماكلات اللي خصنا نحذيو راسنا منها هو سورتو هذا الحوت والفروي دو مير البيض الحليب والمنتجات ديالو اللحم الدجاج لي سالاد اللي كيكون فيهم المايونيز سورتو المايونيز اللي كتكون معدله بالبيض كتكون معدله في الدار والماكله اللي كتكون هذا مطبوخ زعما مصيبه بالحق ملي كتكون كنخليوها برا الثلاجه مده طويله كان طيب واحد الحاجه كنخليها خارج كنخليها على برا في الحراره دونك خصنا دائما نحافظوا على الماكله في درجه ديال الحراره مناسبه في الاغلبيه نخليها دائما في الثلاجه ما نخرجوهاش منها حيت الحراره هي اللي كتخلي هاد البكتيريا تكثر بسرعه دونك اذا غادي ناخذ اي حاجه نخرجوها من هذا الثلاجه وناكلوها في ديك فيديك فيديك اللحظه، ما نخليوهاش خارج الثلاجه سوايع ولا مده طويله، سينو ديك البكتيريا كيكبروا فيها وكيقدر يوقع التسمم الغذائي.
1: نعم، وفي العطله يعني ما كناكلوش في الدار بزاف، يعني كناكلو في المطاعم وكناكلو كندو معنا الماكله للشواطئ، واحيانا كنشريو ماكله من الباعه.

0: متجولين في الزنقة. فكيفاش يمكن لنا مثلا احنا كمستهلكين اننا نختاروا بلاصة آمنة باش ناكلوا الماكلة ديالنا؟ وشنو اذا كان ممكن علامات اللي خاصنا نردوا لها البال قبل ما نشريو اي وجبة؟
1: اوكي دونك ملي كناكلوا برا خصنا نشوفوا واش ديك المحل اول حاجة واش نضيف.
0: نعم
1: داكوغ. والطريقه ديال اللي كيتعاملوا بها اللي كيتعاملوا بها مع الماكله هذه تكون نقيه ونظيفه. دونك النظافه مهمه بزاف وهذا ويكون ونشوفوا حتى واش ديك الماكله اللي كيحطونا تكون طيبه مزيان. علاش؟ حيت الماكله ملي كتكون طيبه مزيان وكتكون وصلت لواحد درجه الحراره سورتو الحوت واللحام والدجاج ملي كناخذوهم طيبين مزيان ما ديك البكتيريا كيموتوا. حيت البكتيريا ملي كتكون الماكله ملي كنطيبوها اكثر من 70 درجه حراريه دونك كيموتوا. دونك الماكله تكون سخونه وتكون طيبه مزيان. الماكله اللي كتكون بارده تبقى في الثلاجه ما تكونش على برا.
0: نعم
1: داكوغ. ونشوفوا ديك الغيستورون واش بصح كيحافظ على وكيحترم ديك القواعد ديال السلامه الغذائيه.
0: نعم.
1: واش كيحافظوا بالنظافه وهذا هو اهم حاجه.
0: نعم. والناس اللي كيديو معاهم الماكله للشاطئ كاين شي اخطاء كنقوموا بها في حفظ الماكله ولا فاش كننقلوها معنا نشوف السياره مثلا كاين شي انواع الماكله عندها شي طرق معينه باش نحافظوا عليها؟
1: وي هي من اكبر الاغلاط هي نخليو الماكله برا الثلاجه مده طويله سورتو بالحراره اللي كاينه ولا الناس اللي كيديو اللي كيخليو الماكله في الطوموبيل او لا في شي بلاصه سخونه ياك هادشي يقدر يكون خطير. دونك من الاحسن دائما اذا غادي ننتقلوا نمشيو للبحر او لا اي او لا نكونوا مسافرين نديو معنا واحد لا غلاسيير صغيره ولا شي ثلاجه صغيره باش كنقدروا نحافظوا على درجه الحراره ديال الاكل اللي غادي ناخذوا. داكوغ. اذا ما غادي نقدروش نحافظوا على ديك درجه الحراره من الاحسن نديو الماكله اللي عارفين ما غادي تقدرش تخسر. داكوغ. بحال الوجبه بحال هذا الوجبات اللي كيكونوا سهلين الخبز فهمتي اللي كيف حالي ساندويش كيكونوا سامب بلا نعم. مايونيز بلا بيض بلا لحم بلا دجاج داكوغ.
0: نعم.
1: نورمالمون هذا الماكله اللي كتكون واجده خصنا ناخذوها في ديك لو مومون. اذا خليناها بزاف في الشمس راه تكون خطيره. بحال باغ اكزومبل هذا كاين بزاف الفواكه اذا خليناهم في الشمس دروسيهم في الشمس وسخنوا ديك الجراثيم وديك البكتيريا كيقدروا يكبروا فيها ويسبوا نفس السموم.
0: نعم.
1: دونك واحد لوبسيون هي نديو معنا دائما شي ثلاجه صغيره سينو ناكلو في ديك نمشيو شي ريستورون وناكلو في ديك اللحظه الماكله اللي غادي يجيبوها لنا معدله في ديك لو مومون باش
0: نتفاداو هاد المشاكل. نعم نعم. والماكله نقدروا نعرفوها مثلا انها ملوته غير الى شميناها او لا الى شفناها تقدر تبان لنا بلي راه ولات ملوته؟
1: لا ما كنقدروش زعما الماس ما كتقدرش تبان. لا
0: نعم.
1: البكتيريا ما كيبانوش على العين ما كيقدروش يتعبوا له. يقدر يكون الاكل ما فيه حتى حاجه تاكلو وما كتحس بان طبيعي ولا ما فيه حتى حاجه ويقدر يكون ملوث في هذه البكتيريا. دونك ما هاد الجراثيم راه ما كيبدلو حتى نكهه اولا ما كيبدلوش النكهه ديال الماكله ولا شي حاجه. دونك تقدر يكون ديك الماكله تكون بصح ملوته وحنا ما عارفينهاش. دونك على داك الشيء خصنا نحافظوا راسنا على هاد النصائح.
0: نعم نعم دكتوره. وشحال ديال الوقت نقدروا مثلا نخرجوا الحاجه من الثلاجه وتبقى خارج الثلاجه؟ شحال ديال الوقت تبقى خارج الثلاجه باش يعني وتبقى سليمه ما يوقع عليها والو؟
1: نورمالمون ماكسيموم نص ساعة.
0: فإذا
1: غادي تستهلك شي حاجة كتخرجها نص ساعة ماكسيموم وكتستهلكها ما كتخليهاش بزاف الوقت. باغ اكزومبل الروز إذا طيبناه ماشي كنطيبوه كنخليوه خارج الثلاجة خصنا ديريكتومون نعملوه في الثلاجة.
0: نعم.
1: حيتاش كتكبر فيها واحد البكتيريا كتكون خطيرة جدا إذا خليناها خارج الثلاجة. اللحام ولا الدجاج ولا الحوت إذا كان عندنا في الكونجيلاتور ماشي كنهزهم الكونجيلاتور ديريكتومون كنخليوه على برا باش كي ديكونجولو خصنا نخليوه في الثلاجة حتى يديكونجولو على خاطرو
0: عاد كنهزوه
1: من الثلاجة.
0: نعم.
1: وسط الثلاجة عاد كنهزوه عاد كنطيبه حيت إذا خليناه ديريكتومون كيكون واحد لو شوك تيغنيك بواحد الدرجة حرارة هابطة بزاف شي كيكون في الكونجيلاتور واحد الدرجة عالية وديك الدرجة ديال الحرارة ملي

تكون عالية في الصيف راه كيفو غير فوقاش كيكبروا ديك البكتيريا. دونك بزاف ديال الناس كيديكونجولو الدجاج ولا اللحم ولا الحوت يخليوه على برا حتى وهو في ديك المدة فوقاش كيقدر يتلوث.

0: الدجاج اللي كيكون خضار ولا اللحم خضار ديك الموس ما بقاش تحس تعمل حاجه اخرى باش تقطع بها الخضره ولا لا سالاد تغسلو الاول عاد باش كتقدر هذا
1: نعم نستعملوه مره اخرى يعني مع حاجه
0: نستعملوه نعم
1: مع حاجه اخرى واخا دكتوره في الاخير اكيد ما كرهناش نتكلموا شويه على الفواكه والخضر كاين اللي كيغسلها غير بالماء فقط واش الماء فقط كافي باش ان هاد الخضر والفواكه اللي غادي ناكلو خلال فصل الصيف تكون يعني نقيه ونظيفه ام كاين شي طرق اخرى اللي نقدروا نصحوا بها المستمعين ديالنا هاد الصباح باش يستعملوها باش ينظفوا الخضر والفواكه ديالهم قبل ما يتناولوهم
0: دونك الخضر والفواكه قد استنغسلوها مزيان قدروا نستعملوا البيكربونات ديال الصوديوم مع الماء باش كنقتلوا ديك الجراثيم اللي كيكونوا ماشي غير الماء بوحدو البيكربونات مزيان حيت كيقتل الجراثيم وكيخلي ديك الفواكه اللي غناكلو سليمه وهذا ونحافظوهم في الثلاجه اذا قدرنا واذا قدرنا هذا نزولوا لهم القشره ديالهم اذا كان ممكن ماشي مشكل ماشي ضروري ناكلوها بالقشره قدو ناكلو نزولو القشره ديالهم وفي هذا وفي الاسبيك ديال الدلاح والبطيخ اهم حاجه هي ما تشريوش الدلاح دائما مقطع النص ديالو ولا ربع ديالو في السوق
1: نعم
0: كيكون خطر
1: داكوغ من الاحسن ناخذو كامل
0: من الاحسن تشريه كامل ويكون عارف ما كاش ضرف الشمس وكون وكان واحد درجه الحراره تكون نورمال ماشي مرتفعه بزاف زعما من حافظوا عليه صافي هادشي اللي كاين ما كاينش شي نصائح زايده المهم هو الانسان هذا يحاول دائما يكون نظيف ويمشي للمقاطع وهذا والريستوران اللي يكونوا نقيين وصافي
1: نعم واضح دكتوره اميره بوزلماط اخصائيه في التغذيه والحميه العلاجيه شكرا لك بزاف على تواجدك معنا هذا الصباح في ويكاند الصيف وشكرا على كاع هاد النصائح العمليه اللي قدمتي لنا هذا الصباح واللي غادي اكيد كتهم كل اسره مغربيه
0: شكرا لكم على
1: الاستضافة شكرا جزيلا دكتورة وأكيد غادي نعود نتلقاو معك في عدد آخر إن شاء الله ومواضيع أخرى في ويكاند الصيف
0: إن شاء الله
1: شكرا جزيلا دكتورة أميرة نهارك مبروك
0: شكرا
1: مستمعينا الكرام عرفنا اليوم رفقة الدكتورة أميرة بوزلماط أن الوقاية من التسمم الغذائي ما كتعتمدش فقط على جودة الطعام بل كتبدأ من طريقة ديال كيفاش من كنشريه وكيفاش كنحافظوا عليه وكيفاش كنحضروه وحتى كيفاش كنقلوه وكنقدموه فاستمتعوا بالعطلة ديالنا مستمعينا الكرام وبالوجبات ديالنا الصيفية ولكن خصنا دائما نتذكروا بأن دقائق قليلة من الانتباه تقدر تجنبنا أيام من المعاناة فسلامة الغذاء مسؤولية اللي كتبدأ من اختياراتنا اليومية وهكا مستمعينا الكرام غادي نكون وصلنا لنهاية هذا العدد من ويكاند صيف شكرا لكم بزاف على طيب الإصغاء والمتابعة وكنتمنى نكونوا رافقناكم بساعة خفيفة ممتعة ومليئة بالفائدة شكرا دائما لأنكم اخترتوا ميديا باش تكون رفيقة ديال الصباح ديالكم وشكرا كذلك المخرج هذا العدد توفيق الشهلي ولكل فريق العمل اللي كيخدم باش يوصل لكم هذا الموعد بأحسن صورة فاستمتعوا بأوقاتكم وخليوا الصيف يصنع لكم ذكريات زوينة مستمعينا الكرام محافظوا ديما على نفس المساحة اللي كتجمعنا في كل مرة بالمحبة وبالكلمة الطيبة وباللقاءات اللي كنفرحوا بها معكم فمتابعة طيبة الباقي برامجنا على ميديا الله معكم إلى اللقاء

0: ميدي آن بودكاست تمنح الصوت بعداً جديداً بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن، أقرب إليك، أعمق تأثيرك. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دي سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبلابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميدي آن بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً. أنتم في الاستماع لميدي آن. عناوين المنتصف:
1: معكم اعتماد سلام، وفي عناوين نشرة المنتصف: مونديال أمريكا الشمالية الأطول في التاريخ يختتم اليوم بنهائي يجمع بين المنتخبين الأرجنتيني والإسباني. أرجنتين ليونيل ميسي تسعى لأن تصبح أول منتخب يحرز لقبين متتاليين، وإسبانيا تتطلع مع نجمها اليافع لامين جمال إلى الفوز بلقبها الثاني. النهائي الحلم يقام على ملعب نيوجيرسي بنيويورك بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويتوج 5 أسابيع من المنافسات التي جمعت للمرة الأولى 48 منتخباً، وأقيمت في المكسيك والولايات المتحدة وكندا. من بوينس آيرس إلى مدريد، الحماس يهيمن على الجماهير في كل مكان عبر العالم قبل ساعات قليلة من صافرة بداية النهائي، وسط انقسام بين تشجيع لاروخا ودعم الألبي سيليستي. في النشرة ننقل لكم الأجواء من الرباط ومدريد. الجيش الأمريكي يعلن إنهاء الليلة 8 من الغارات الجوية على إيران، ويقول إنه استهدف قوات الحرس الثوري المسؤولة عن مقتل جنديين أمريكيين في الأردن، وطهران تستهدف الكويت مجدداً. مئات طلبة الفلسطينيين مهددون بخسارة منحهم الدراسية في الخارج بسبب عدم السماح لهم بمغادرة قطاع غزة واستمرار إغلاق معبر رفح أمامهم. وانفجارات قوية تهز أحياء عدة في العاصمة الأوكرانية كييف بعد يوم من هجوم دامي بطائرات مسيرة شنته أوكرانيا على مستودعات تابعة لشركة روسية كبرى للتجارة الإلكترونية. التفاصيل تأتيكم مستمعينا على رأس الساعة، تفضلوا بالبقاء معنا عبر ميديا.
2: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديان.
3: C'était une fois le monde arabe. Il était une fois la mémoire de nos peuples et de nos civilisations. Voyage dans le temps, l'autrefois. Il était une fois une histoire du monde arabe.
4: Nous sommes, il y a 4000 ans, en Mésopotamie, dans ce monde d'oasis, de villes en briques, de fleuves lourds, de palais, de temples et d'entrepôts, où l'on pourrait croire que tout se joue à l'abri des murs. Or, il n'en est rien. La ville, déjà, dépend de ce qui vient de loin. Elle vit des récoltes, bien sûr, mais elle vit aussi des échanges commerciaux, des relations, des routes. Tout commence avant l'aube. Dans la cour d'un marchand ou dans l'enceinte d'un dépôt, on n'y voit pas encore le désert, on y voit des hommes penchés sur des tablettes d'argile, des ballots rangés contre un mur et des bêtes tenues à l'écart, des serviteurs qui vont et qui viennent. Car le voyage ne naît pas dans le sable, il naît dans l'écriture. Plusieurs tablettes ont été rédigés. Ce ne sont pas seulement des lettres, hein, ce sont des inventaires, des comptes, des reconnaissances de dettes, parfois même des contrats. Avant même qu'un seul pas soit fait hors de la ville, l'expédition existe dans les signes écrits qui ont été tracés par les scribes. Le désert viendra après que l'écriture ait été déposée sur l'argile.

0: ميديا الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5.
1: أنتم في الاستماع لميديا، والآن نلقي نظرة على ألوان السماء بالمنطقة المغاربية.
2: في المغرب طقس مشمس جنوب الدخل العيون وغائم جزئيا إلى قليل السحب بباقي المناطق. درجة الحرارة 27 درجة مرتقبة بالرباط دار البيضاء السويرة، 28 بياسفي، 29 بطنجة، 31 بالعيون أكادير، 33 ببني ملال، 36 بالنظور، 37 بفاس، 39 تسجل بمراكش، 41 بالرشيدية، و43 درجة على المقاييس مرتقبة بوجدة. الجزائر الأجواء مشمسة في الغالب غرب الخط الرابط بين الجزائر العاصمة وغردايا، وصافية في باقي أنحاء البلاد. 34 درجة مرتقبة بوهران، 35 بالجزائر العاصمة، 36 بتمنرست، 41 ببجاية، 42 بعنابة، 44 بقسنطينة، و48 درجة على المقاييس مرتقبة ببسكرة. في تونس طقس مشمس في مختلف أنحاء البلاد، وخلال فترة ما بعد الظهيرة سيكون الجو كذلك في الغالب فوق مرتفعات الشمال الغربي والمناطق المجاورة لها. 38 درجة مرتقبة بجربة، 39 بالمنستير بنزرت، 40 تسجل بصفاقس جابس، 42 درجة تسجل بتونس العاصمة، و48 درجة على المقاييس بتوزر.
1: الثانية عشر زوالاً باستوديوهات ميديا، والآن موعدكم مع نشرة الأخبار المفصلة رفقة اعتماد سلام. أهلاً بك اعتماد.
3: مرحباً محمد، أهلاً بكم مستمعينا. وفي عناوين نشرة المنتصف: مونديال أمريكا الشمالية الأطول في التاريخ يختتم اليوم بنهائي يجمع بين المنتخبين الأرجنتيني والإسباني. أرجنتين ليونيل ميسي تسعى لأن تصبح أول منتخب يحرز لقبين متتاليين، وإسبانيا تتطلع مع نجمها لامين جمال إلى الفوز بلقبها الثاني. النهائي الحلم يقام على ملعب نيوجيرسي بنيويورك بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويتوج 5 أسابيع من المنافسات التي جمعت للمرة الأولى 48 منتخباً وأقيمت في المكسيك والولايات المتحدة وكندا. من بوينس آيرس إلى مدريد، الحماس يهيمن على الجماهير في كل مكان عبر العالم قبل ساعات قليلة من صافرة بداية النهائية، وسط انقسام بين تشجيع لاروخا ودعم الألبي سيلسي. في النشرة ننقل لكم الأجواء من الرباط ومدريد. الجيش الأمريكي يعلن إنهاء الليلة الثامنة من الغارات الجوية على إيران، ويقول إنه استهدف قوات الحرس الثوري المسؤولة عن مقتل جنديين أمريكيين في الأردن، وطهران تستهدف الكويت مجدداً. مئات الطلبة الفلسطينيين مهددون بخسارة منحهم الدراسية في الخارج بسبب عدم السماح لهم بمغادرة قطاع غزة واستمرار إغلاق معبر رفح أمامهم. وانفجارات قوية تهز أحياء عدة في العاصمة الأوكرانية كييف بعد يوم من هجوم دام بطائرات مسيرة شنته أوكرانيا على مستودعات تابعة لشركة روسية كبرى للتجارة الإلكترونية.

0: هل يحتفظ ميسي بلقبه بطلاً للعالم أم للإسبان رأي آخر؟ الجواب سيعرف مساء اليوم في نهائي الحلم الذي يجمع على أرضية ملعب نيوجيرسي بنيويورك بين الأرجنتين حاملة اللقب وإسبانيا بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نهائي يتوج 5 أسابيع من المنافسات التي جمعت للمرة الأولى 48 منتخباً وأقيمت في 3 بلدان هي المكسيك والولايات المتحدة وكندا ليكون مونديال أمريكا الشمالية هو الأطول في التاريخ. تفاصيل أكثر حول مباراة النهائي مع الزميل يوسف الشاطر.
1: من يلمس المجد ومن يجر أذيال الخيب راجعا إلى وطنه؟ سؤال يثير الرعب في قلوب الجماهير الإسبانية والأرجنتينية، بل يهز نفوسهم مع دبيب الثواني الذي يسبق موعد المباراة في ميت لايف نيوجيرسي الذي يتزين بكوكبة من نجوم الفن والترفيه كما اشتهت نفسه إنفانتينو وبحضور شخصيات سياسية من أبرزها رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رجلان سيتركان خلافاتهما السياسية جانبا من أجل الاستمتاع بالرقصة الأخيرة للبرغوث الأرجنتيني. ميسي سيخاطب العالم بيسره من نيويورك. الأرجنتين إسبانيا قصة تاريخ من المواجهات المتكافئة، التقى الجانبان مرة واحدة في المونديال، كان ذلك عام 1966، فازت الألبي سيليستي في حين تملك إسبانيا إنجاز الفوز الأعرض في 2018. وفي هذا المونديال أبرزت لاروخا استقرارا تقنيا أكبر وأظهرت الأرجنتين نفسا ثوريا عادت كلما تأخرت في النتيجة لأنها تملك ميسي الملهم والذي يملك فرصة تحقيق لقب المونديال للمرة الثانية على التوالي رفقة المدرب ليونيل سكالوني.
2: بغض النظر عن كونها مباراة نهائية فهي في النهاية مباراة كرة القدم ونحتاج فيها إلى أن نقدم أفضل نسخة من أنفسنا لكي نحاول الفوز. نحن نتعامل معها على أنها مجرد مباراة ولا نشغل أذهاننا بأنها نهائي كأس العالم. سنرى ما الذي سيحدث.
1: حديث سكالوني هذا يحمل الكثير من الهدوء الذي يجب أن يحمله أيضا الحكم سلافكو فينتشيتش المحاط بالنقد وآثاره. المباراة هي فرصة لكسر تقاليد كأس العالم بين الشوطين، ستتوقف لإجراء حفل مصغر قد يمتد ل17 دقيقة. الجانب الاستعراضي حاضر بقوة في انتظار ما ستجود به أقدام اللاعبين من عروض كروية تعكس تقاليد البلدين ورغبتهما في حصد أهم لقب في عالم الرياضة.
0: شكرا لك يوسف. أرجنتين ليونيل ميسي تسعى إذن لأن تصبح أول منتخب يحرز لقبين متتاليين في كأس العالم منذ البرازيل عام 1962 لترفع حصادها إلى 4، فيما تتطلع إسبانيا مع نجمها اليافع لامين يامال إلى الفوز بلقبها الثاني بعد تتويجها الأول في مونديال جنوب إفريقيا 2010. نهائي يحمل الكثير من الوعود ويثير حماس الجماهير من بوينس آيرس إلى مدريد. يقربنا من الأجواء في إسبانيا قبل ساعات من مباراة لاروخا المنتظرة ضد الألبي سيليستي، مراسلنا من مدريد محمد المدن.
3: تستيقظ إسبانيا صباح هذا الأحد ولا تفكر إلا في كلمة واحدة: النهائي. فبعد 16 عاما على مجد جنوب إفريقيا 2010 تعود لاروخا لتقف على بعد 90 دقيقة من المجد، وذلك في مواجهة أرجنتين ميسي حاملة لقب بطولة العالم الماضية. في الشوارع الإسبانية يمتزج الحماس بالحذر، يقول أحد المشجعين:
4: حسنا، فيما يتعلق بفرض الأسلوب أعتقد أن طريقة لعب إسبانيا أفضل بكثير من الأرجنتين، ولكننا نرى أن الأرجنتين ستحاول كسر إيقاع المباراة بكل ما يمكنها وإخراجهم عن تركيزهم قليلا، لكن مهمة إسبانيا هي الحفاظ على الأداء واللعب الذي أظهرته في كل هذه المباريات الماضية.
3: ويضيف آخر:
5: في الحقيقة عدد مشجعي الأرجنتين سيكون أكبر في الملعب، ولكن هذا لا يهم، فليس من الضروري أن نكون كثيرين لكي نحدث ضوضاء كبيرة، هذا لا يهم.
3: ويشير ثالث:
6: فوز إسبانيا يكفيني، وإذا كان بفارق 2 أو 3 أهداف فذلك أفضل لكي لا نعاني كثيرا.
3: أما الصحف الإسبانية فأجمعت على وصف النهائي

0: بأنه حدث تاريخي، فعنونت ماركا أجمل نهائي في العالم، بينما اختارت أس كلمة فيناليسيما محذرة من أرضية ملعب ميتاليف كفخ محتمل للروخا. ولخصت موندو ديبورتيفو الموقعة في ثنائية النجمين ميسي ولامين جمال وجها لوجه من أجل المجد. أما الصحف العامة إسبانيا وصفت البايس الأرجنتين بأنها بطلة كبيرة تتحدى إسبانيا، وقارنت ميسي بمارادونا، فيما ركزت الموندو على أنها المواجهة الرسمية الأولى بين ميسي ومنتخب إسبانيا. وفي نبرة عاطفية وصفتها الياريو بأنها مباراة الحلم وخاتمة جميلة. من مدريد، محمد المدن، ميديا.
1: كل النهايات ممكنة في كرة القدم. عموما الأرجنتين أم إسبانيا؟ سؤال طرحه مراسلنا في الرباط على عشاق كرة القدم من المغاربة والأجانب. البعض رجح فوز الأرجنتين بقيادة ميسي باللقب، والبعض الآخر انحاز للمنتخب الإسباني ونجمه لامين جمال. نتابع ربورتاج مراسلنا من الرباط عادل الزبيري.
2: من شارع محمد الخامس في قلب العاصمة الرباط تشير توقعات لجماهير مغربية إلى أن الأرجنتين الأقرب إلى الفوز بكأس العالم، ولو أن آراء لمواطنين آخرين تميل في لغة التوقعات إلى المنتخب الإسباني.
3: كنشوف ميسي فهكا فلاش كبير وبقى عنده الكرة في رجليه كما هي، مش بدلت حتى حاجة.
4: الأرجنتين أثبتت أنها تخرج دائما منتصرة حتى عندما تضيق الخيارات أمامها.
5: القلب باغي إسبانيا ديها، ولكن العقل الأرجنتيني لا ديها.
6: توقعتكم مباراة كبيرة ومشوقة بزاف، الجوج مدارس اللي مختلفين بزاف، لاماسيا الإسبانية والأرجنتين.
2: سايحان اثنان من المكسيك في زيارة إلى الرباط ينتظران بفارغ الصبر نهائي كأس العالم، لأن بلدهم شارك في التنظيم الثلاثي للمونديال.
7: بما أنني من المكسيك أشجع الأرجنتين لأنها من أمريكا اللاتينية، ولكن إسبانيا تلعب بشكل جيد جدا.
8: إسبانيا فريق سوف يبحث عن التتويج، ولكن الأرجنتين لديها ميسي.
2: في انتظار نهائي كأس العالم عبر مغاربة عن افتخارهم بالأمين جمال أو لامين يامال، حفيد مغربية من مدينة العرائش تتابع تحقق حلم حفيدها لامين نجم نادي برشلونة الكتالوني ولاروخا الإسباني باللعب في مباراة ضد قدوته النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
1: وللتذكير المباراة النهائية بين الأرجنتين وإسبانيا تنطلق على الساعة 8:00 مساء. نفتح الآن ملف الحرب في الشرق الأوسط. الجيش الأمريكي أعلن صباح اليوم أنه أنهى الليلة 8 من الغارات الجوية على إيران، مستهدفا خصوصا قوات الحرس الثوري المسؤولة عن مقتل جنديين أمريكيين في الأردن، وفق ما جاء في بيان للقيادة المركزية الأمريكية. في المقابل واصلت إيران ضرب أهداف في الكويت، حيث قالت القوات المسلحة الإيرانية إنها استهدفت قاعدتين أمريكيتين باستخدام طائرات مسيرة. في المتابعة الزميل عثمان الطاهري.
9: في تصعيد عسكري جديد ينذر بتوسع رقعة المواجهة، أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ ضربات جوية جديدة ضد إيران ردا على هجمات استهدفت قوته في الأردن وأودت بحياة جنديين أمريكيين في أول خسائر بشرية مباشرة لواشنطن منذ اندلاع جولة التصعيد الحالية في المنطقة. القيادة المركزية الأمريكية أكدت أن الضربات تستهدف إضعاف قدرات إيران على تهديد حركة الملاحة في مضيق هرمز، إلى جانب معاقبة الحرس الثوري على الهجمات التي طالت القوات الأمريكية في المنطقة. في أعقاب ذلك أكدت وزارة الصحة الإيرانية مقتل 50 شخصا وإصابة أكثر من 500 آخرين منذ تجدد المواجهات. في المقابل صعدت طهران ردها العسكري معلنة استهداف مواقع عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين، فيما اعترض الأردن 10 صواريخ إيرانية كانت متجهة نحو أراضيها. التصعيد العسكري الذي يهدد دول المنطقة العربية يدفعها إلى إيجاد معادلة أمنية جديدة، عنها يتحدث وائل عواد الخبير في الشؤون الأسيوية من نيودلهي.
10: الأحداث الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط والتغيرات الجيوسياسية المتسارعة تدفع بالعديد من دول العربية إلى إيجاد معادلة أمنية جديدة في هذه المنطقة.

0: الثقة، وبالتالي توسيع التعاون الدفاعي مع الدول الإقليمية ذات صلة وقرابة مع هذه الدول خاصة باكستان يصب في إطار هذه التحولات الأمنية العميقة التي تشهدها المنطقة بعد الحرب.
1: في السياق، توعد المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي الولايات المتحدة بدروس لا تنسى، متهما واشنطن بالتنصل من التزاماتها في وقت تؤكد فيه الإدارة الأمريكية أن تحركاتها العسكرية تهدف إلى ردع إيران وحماية المصالح الاستراتيجية في المنطقة. يأتي هذا في وقت حذر فيه مجلس التعاون الخليجي من خطورة استهداف المنشآت المدنية.
2: شكرا لك عثمان. وقبل قليل أفاد الحرس الثوري الإيراني بأنه اعترض سفنا كانت تحاول عبور مضيق هرمز دون إذن. وقال الحرس الثوري في بيان إن اثنتين من هذه السفن أصيبتا وأصبحتا غير قادرتين على الحركة. إلى قطاع غزة، حيث وجد مئات الطلبة أنفسهم على مفترق الطرق بين حلم استكمال تعليمهم ومستقبل غامض. ففي ظل اقتصار حركة العبور عبر معبر رفح على عمليات إجلاء محدودة منذ إعادة فتحه بشكل جزئي في فبراير الماضي، بات كثير من الحاصلين على منح دراسية في الخارج مهددين بخسارة فرصهم الأكاديمية بعد عجزهم عن مغادرة القطاع والالتحاق بجامعاتهم في الوقت المحدد. من غزة نتابع روبورتاج مراسلنا سيف السويطي.
3: ثلاث سنوات مضت على الطالب عبدالله الجدبة وهو في خيمة نزوحه في غرب مدينة غزة بانتظار أن يتحقق حلمه بالسفر لاستكمال دراسته الجامعية بعد أن حصل على منحة تعليمية خارج القطاع. حلم يقف عند بوابة معبر رفح المغلق أمام الطلبة والحالات الإنسانية باستثناء المرضى الذين تسمح إسرائيل بإجلائهم بأعداد قليلة جدا.
4: لماذا لم يتم إيجاد حل لملف الطلبة؟ كنا نناشد وعملنا العديد من الوقفات لفتح هذا المعبر، معبر رفح، الذي يعتبر يعني نقطة خروج وتحقيق للعديد من الأحلام. 3 سنين بضيعوا علينا بسبب إغلاق المعبر.
3: خلف الأرقام حكايات لم تكتمل. مئات الطلبة خسروا منحا دراسية كانت بوابتهم إلى المستقبل، بينما يواصل آخرون انتظار فتح المعبر على أمل أن يلتحقوا بجامعاتهم قبل أن يتحول الانتظار إلى خسارة جديدة، مطالبين بتدخل عاجل لإنقاذ مستقبلهم.
5: نظمنا كثير من الوقفات الاحتجاجية على موضوع العالقين في قطاع غزة، خصوصا الطلاب والمرضى، ولكن لم نجد أي مبادرات من أي جهات معنية مسؤولة عن قطاع غزة.
6: كل الظروف ما بتسمح أنه نكمل تعليمنا هان داخل قطاع غزة، بعد ما تم قصف الجامعات، بعد ما تم قصف المستشفيات للعمل مثلا لتخصص الطب البشري بدي ينزل عملي.
3: تشير التقديرات المحلية إلى أن أكثر من 10,000 طالب وطالبة في غزة بانتظار السفر، ونحو 1,500 منهم حاصلون على منح تعليمية مجانية. من مدينة غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
2: إلى أوكرانيا، حيث هزت انفجارات قوية أحياء عدة في العاصمة الأوكرانية كييف، وأبلغ عن مقتل شخص على الأقل الليلة الماضية. ووفقا لرئيس بلدية كييف، فقد تسببت الضربات الليلية في اندلاع حرائق وإلحاق أضرار بمبان وفي مجموعة من الأحياء. وتأتي هذه الانفجارات بعد يوم من هجوم دام بالطائرات المسيرة شنته أوكرانيا على مستودعات تابعة لشركة روسية كبرى للتجارة الإلكترونية، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص واندلاع حرائق كبيرة في ظل تكثيف أوكرانيا خلال الأشهر الأخيرة هجماتها على البنية التحتية في روسيا، والتي تصفها بأنها عقوبات بعيدة المدى. قراءة في هذه الضربات والضربات المتبادلة مع عبد الرحمن عقل، الباحث المتخصص في الشأن الأوكراني من كييف.
7: الضربات الأهم هي ضربات البنية التحتية التي تخدم على الجيش، وضربات البحر الأسود وبحر أزوف والحصار المفروض على شبه جزيرة القرم. ففي ظل العجز، عجز بوتين في الدفاع عن القرم وعجزوا عن في الدفاع عن المدن الروسية، لأنه استراتيجية الأوكرانية هي قلب نقطة الضعف إلى نقطة قوة، ونقطة ضعف أوكرانيا كانت هي أن روسيا أكبر دولة بالعالم، الآن هذه أصبحت نقطة قوة لأنه ممكن أن تستهدف روسيا في كثير من المناطق، وروسيا لن تكون قادرة على حماية تلك المناطق. فالغضب الروسي هو أيضا

0: يعني مربوط مع عجز على التصعيد على الأرض أو التصعيد خلينا نقول بالضرب النوعي. فبدل من عن ذلك يبدأ التركيز باستهداف المدنيين بشكل أكبر. الطرف الأوكراني حتى الطرف الأوكراني يعني كما هم يعتقدون أنه يندم على فعله، رغم أنه هي الحرب تؤكد أنه طالما الروس سوف يستمرون باستهداف الأوكران فإن الأوكران سيحاولون الصمود أكثر وسوف يصعدون من الضربات. لذلك يعني هو قصف مدني لن يؤثر على أرض المعركة بشيء، سوف يشعل غضب الأوكران أكثر ويجعلهم في يعني خاصة في ظل أنه الآن هناك في حمق أوكراني من موضوع إقالة وزير الدفاع، لربما هذا الأمر يعني يفيد حتى الحكومة الأوكرانية بأنه يجعل الشعب الأوكراني نوعا ما تف حول القيادة في أهمية الرد على روسيا.
1: بذا نختم نشرة المنتصف، شكرا لكم مستمعين على طيب المتابعة. بعد فاصل قصير ضيف المنتصف.
2: أكوافينا نقسم الصوديوم وهذا الشيء كايني أنها كتعطينا بلوس ديدغاتاسيون لو كور ديالنا وحتى التوازن. اختار أكوافينا وخذ الوقت الأساسي.
1: أهلا بكم من جديد ونواصل جولتنا الإخبارية عبر ميديان بضيف المنتصف. أعلنت مجموعة لومتا الإعلامية عن إطلاق جائزة أدبية سنوية تهدف إلى الاحتفاء بالإبداعي الروائي المغربي المعاصر باللغتين العربية والفرنسية وتكريم التميز الأدبي وطنياً. الجائزة التي تنظم في دورتها الأولى تشمل فئتين اثنتين، هما جائزة الرواية المكتوبة بالعربية وجائزة الرواية المكتوبة باللغة الفرنسية. وللحديث عن هذا الموضوع تحضر معنا الأستاذة فدوى مسك مسؤولة القطب الثقافي في مجموعة لومات. أستاذة فدوى أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا.
3: مرحبا. مرحبا اعتماد.
1: شكرا
3: على الاستقبال.
1: مرحبا بك فدوى. أولا في أي سياق تأتي هذه الجائزة وما الهدف منها؟
3: هو الجائزة جائزة كلمتان الأدبية جات في إطار مجموعة ديال الأنشطة لكي تقوم بها مجموعة كلمتان لتمتين المشهد الأدبي. من هذه تقريبا 4 سنوات خلق ما نسميه بالبوكل بلوماتان، يعني نادي كتاب لوماتان، واللي كان الدور دياله هو يبين الإصدارات الأدبية المغربية. وكان يتم ذلك عن طريق لقاءات أدبية مع الجمهور، ومن بعد تطورت لقاءات وتطورت حتى أهداف ديال بوكل بلوماتان، لدرجة أننا فكرنا في خلق قطب خاص بالثقافة. وكتجي هذه الجائزة يعني للاحتفاء بالرواية المغربية المعاصرة وتشجيع الإبداع الأدبي وهذه باللغتين، يعني من أجل دعم القراءة والكتاب في المغرب. ربما القيمة المادية ديالها ماشي لا توازي قيمة جوائز كبرى في العالم العربي وحتى في العالم الفرنكوفوني، ولكن المهم فيها هو أننا أولاً كنرجعوا هذا المفهوم ديال الجائزة، وهي جائزة معطية من مجموعة صحفية، وهذا الشيء ربما حاجة قليلة ما كانتش وما كانش بزاف في العالم العربي.
1: والقيمة طبعاً الرمزية أهم من القيمة المادية، لكن مع ذلك أستاذة فدوى الجائزة بالإضافة إلى المكافأة المالية تتضمن مجموعة من الأمور الأخرى، من بينها تقديم برنامج متكامل يشمل أيضا اقتناء نسخ من الكتب المتوجهة.
3: تماما. هو القيمة احنا مشينا على قيمة ربما لصغيرة ل 30,000 درهم لكل جائزة، ولكن بما أننا كنعرفوا يعني من خلال هاد 4 سنوات من العمل في هاد الحقل الميداني كنعرفوا الأهمية ديال المواكبة الإعلامية والثقافية في المغرب. وهو يعني لسألنا أي كاتب ربما يقول لنا أنه أكثر حاجة يعني تحز في نفسه هي أن الكتاب بعد مرات يخرج وما كتخرج عليه حتى مقال. يعني كاينة مواكبة إعلامية ثقافية تهدف إلى تعزيز الحضور ديال الأعمال المتوجة وتقريبها من القراء، ولكن كاينة كما ذكرتي الاقتناء ديال الكتب. فبالنسبة لنا كل مرة في البوكل في النادي الأدبي ملي كنصادف واحد كاتب كنقتني واحد عدد من الكتب اللي كنفرقوها أولا في الكيوسك ديالنا، لأن عندنا أكشاك أونفا باغ وفي المحمدية وإن شاء الله غادي تحلوا أكشاك أخرى.

0: كنا نهديوها للشركاء ديالنا، يعني شركاء ديال مجموعة الماتان ولي سبونسور ديالنا. بالنسبة لنا هذا هو واحد الجزء مهم. وبيان سور بطبيعة الحال غادي نديروا اللقاء الأدبي، وهذه المرة غادي ياخذ شكل أكبر وأهم وأكثر احتفالية.
1: نعم.
0: ربما كنفكروا أننا نديروا حتى واحد مجموعة من اللقاءات اللي غيقوموا بها شركاء ديالنا اللي هما كتبين في مدن أخرى.
1: نعم.
0: هادشي بصدد عمل
1: دراستي. نعم طبعا لقاءات مع الكتاب المتوجين. طيب لنعطي معلومات عملية أستاذة فدوى حول الجائزة، سواء للكتاب أو لدور النشر الراغبة في المشاركة، ماذا عن الشروط؟ هل تعني هذه الجائزة حصرا أن دور النشر المغربية؟
0: الجائزة تعني الكتاب المغاربة إذا كانوا من شورين في المغرب فهذا هو المطلوب، لأن غندعموا دور النشر المغربية. ولكن إذا كان الكاتب لجأ لدار نشر من بلد آخر فهذا ما كيشكلش أي عائق. طبعا عائق بالنسبة لنا إحنا، المهم هو أن الكتاب يكون مغربي. الشروط هي أنه أولا يكون الكتاب منشور عن طريق دار نشر في هذه الدورة الأولى. يعني حاولنا أننا يكون عندنا واحد العدد ربما أقل باش ما نتقلوش على لجنة الانتقاء الأولي والقراءة. فما غاديش نفتحوا الجائزة في وجه الناس للكتاب اللي خرجوا الكتب ديالهم على النفقة شخصية. فهذا من واحد الجهة هو أيضا تثمين الدور ديال الناشر. والناشر اللي عنده أكثر من فلول، قلنا جوج روايات ولكن نزول عند طلب ناشرين كثير إحنا الثلاث روايات، فهذا هو كيخلي أن الناشر كيلعب دور في الانتقاء ويقدم أحسن من ما عنده. الكتب خاصها تكون منشورة ما بين 3 يوليوز 2025 و30 من يونيو 2029. هاد الكتب يعني المهم هو أنها تكون موجودة، يعني ورقيا وموجودة في المكتبات
1: منشورة.
0: فمثلا ملي كي يعني توصلنا بعدد من الكتب على شكل PDF وهذا مرفوض تماما. احنا بالنسبة لنا يعني لازم تكون عندنا نكون متأكدين أن الكتاب موجود فعليا في المكتبات. يعني مددنا لأجل ترشح حتى 27 من هذا الشهر من شهر يوليوز، وكما قلت لك فتحناها لثلاثة كتب في عوض
1: كل دار النشر. نعم. وستكون كما ذكرتي أستاذة فدوى لجنة قراءة أولية للانتقاء الأولي، ثم لجنة لاختيار الأعمال المتوجة بشكل نهائي.
0: في الأول يعني من الأول حرصنا على أن الجائزة تكون قائمة على الاستقلالية وعلى الشفافية. فغتكون عندنا لجنة انتقاء اللي هي يعني معزولة تماما ومستقلة تماما على مجموعة الماتان، واللي كتضم قراء وأكاديميين متخصصين وصحفيين اللي غادي يقراوا الروايات المرشحة وغادي يختاروا القائمة القصيرة. ومن بعد القائمة القصيرة غادي تمشي للجنة التحكيم اللي هي كتضم شخصيات أدبية وثقافية معروفة بالكفاءة ديالها وبالاستقلالية ديالها، واللي غيقوموا بقراءة يعني متأنية وعميقة للروايات وغيتناقشوا فيها في أواخر شهر أكتوبر باش نعلنوا على النتيجة في المهرجان الدخول الأدبي اللي كنضموه في آخر شهر أكتوبر.
1: نعم، بالتوفيق في هذه الجائزة، وأيضا بالتوفيق للكتاب والكاتبات المتنافسين والمتنافسات. وأشكرك شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا على الاستقبال.
1: شكرا لك.
0: شكرا.

0: 12h30, 13h, le grand journal Alicia Miami.
1: Il est très exactement 13h sur Medi 1. Le grand journal, c'est donc fini. Merci d'avoir passé cette demi-heure en notre compagnie. C'est le moment pour moi de vous laisser pour une nouvelle synthèse d'actualité qui vous est présentée aujourd'hui par Abdelali Ezzahar. Bonjour Abdelali.
2: Marhaban Alicia. نستهل الموجز بالحدث الرياضي الأبرز عبر العالم. كأس العالم بأمريكا الشمالية تختتم اليوم بمواجهة المنتخب بين الأرجنتين حاملة اللقب وإسبانيا في نيوجيرسي بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتسعى أرجنتين ليونيل ميسي لأن تصبح أول منتخب يحرز لقبين متتاليين في كأس العالم منذ البرازيل عام 1962 لترفع حصادها الأربعة، فيما تتطلع إسبانيا مع نجمها اليافع لامين يامال إلى الفوز بلقبها الثاني بعد التتويج ويجيها الأول في مونديال جنوب إفريقيا عام 2010، وستكون المباراة الوحيدة في البطولة التي يحضرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. مباراة الأرجنتين وإسبانيا تنطلق في تمام الساعة 8 بتوقيت المغرب، ويجرى نهائي المونديال وسط متابعة دقيقة لجودة الهواء في منطقة نيويورك ونيوجيرسي بسبب دخان حرائق الغابات في كندا. وكان دخان الحرائق في كندا قد غطى أجزاء من نيويورك ونيوجيرسي الجمعة الماضية قبل أن تبقى كميات منه في الأجواء، ما دفع ذلك رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جان إيفانتينو إلى اجتماع مع مسؤولين في البيت الأبيض لمناقشة المخاطر الصحية المحتملة على اللاعبين والجماهير والحكام. وجهتنا الآن الشرق الأوسط، التصعيد بين إيران والولايات المتحدة. في اليوم الثامن أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم شن ضربات جديدة على إيران، قائلة إن هدفها معاقبة الحرس الثوري الإيراني على هجماته ضد أفراد الخدمة الأمريكيين في الأردن. وفي إيران اتهمت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية الولايات المتحدة بأنها هاجمت اليوم محطة نووية قيد الإنشاء جنوب غرب البلاد. من جانبه أفاد الحرس الثوري الإيراني اليوم بأنه اعترض سفنا كانت تحاول عبور مضيق هرمز من دون إذن. وفي تداعيات تصعيده على دول الجوار في الكويت، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم أن الدفاعات الجوية تصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إثر هجوم إيراني. وفي الأردن نفت الحكومة الأردنية إعلان السفارة الأمريكية في عمان إخلاء المطار الدولي والميناء البحري في مدينة العقبة الساحلية جنوب البلاد بناء على تهديد، مؤكدة أنهما يعملان بشكل طبيعي. وجهتنا الآن إفريقيا وتحديدا الكونغو الديمقراطية، حيث ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد إلى أزيد من 2200 حالة من بينها نحو 900 وفاة. وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت الخميس الماضي من أن فيروس إيبولا ينتشر في جمهورية الكونغو الديمقراطية بوتيرة أسرع من أي تفشي سابق لهذا المرض الفتاك. في منطقتنا المغاربية في الجزائر، وسط عزوف شعبي قياسي، أعلنت المحكمة الدستورية الجزائرية النتائج النهائية للانتخابات التشريعية. وتصدر حزب جبهة التحرير الوطني المقاعد

0: بعض القرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ لا نسأل كيف نجحت بل نسأل كم من مرة كدت التنهار. نحن لا نحتفي بالوصول بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي.
1: نقطة تحول مع خديجة الفحيصي كل أحد ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:40 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، موجز ثانية.
2: موجز الثانية معكم عبد العالي الصهار، نستهل الموجز بالحدث الرياضي الأبرز عبر العالم. كأس العالم بأمريكا الشمالية يختتم اليوم بمواجهة المرتقبة بين الأرجنتين حاملة اللقب وإسبانيا في نيوجيرسي بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتسعى أرجنتين ليونيل ميسي لأن تصبح أول منتخب يحرز لقبين متتاليين في كأس العالم منذ البرازيل عام 1962 لترفع حصدها إلى 4، فيما تتطالع إسبانيا مع نجمها الياف علي من يامال إلى الفوز بلقب الثاني بعد تتويجها الأول في مونديال جنوب إفريقيا عام 2010. وستكون المباراة الوحيدة في البطولة يحضرها الرئيس الأمريكي. مباراة الأرجنتين وإسبانيا تنطلق في تمام الساعة 8 بتوقيت المغرب. وجهتنا الآن الشرق الأوسط، والتصعيد بين إيران والولايات المتحدة في يومه الثامن يطال دول المنطقة، حيث أفاد الجيش الإسرائيلي بأن القوات الإسرائيلية والأردنية اعترضت اليوم صاروخا أطلق من إيران باتجاه مدينة العقبة الساحلية، فيما أعلنت وسائل إعلام أردنية خبر تفعيل صفارات الإنذار في مناطق مختلفة من المملكة الأردنية. وفي الكويت قالت السلطات اليوم إن محطة لتوليد الكهرباء وتقطير المياه تعرضت لقصف إيراني للمرة الثانية في يومين، ما أسفر عن اندلاع حريق في بعض مرافقها، وذلك بعدما أعلن الجيشان الكويتي والبحريني التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية. وفي الجبهة الإيرانية الأمريكية أعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن ضربات جديدة على إيران، قائلة إن هدفها معاقبة الحرس الثوري الإيراني على هجماته ضد أفراد الخدمة الأمريكيين في الأردن. وفي إيران اتهمت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية الولايات المتحدة بأنها هاجمت اليوم محطة نووية قيد الإنشاء جنوب غرب البلاد. من جانبه أفاد الحرس الثوري الإيراني اليوم بأنه اعترض سفنا كانت تحاول عبور مضيق هرمز دون إذن. إلى إفريقيا وتحديدا الكونغو الديمقراطية، حيث ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد إلى أزيد من 2100 حالة، من بينها نحو 900 وفاة. وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت الخميس الماضي من أن فيروس إيبولا ينتشر في جمهورية الكونغو الديمقراطية بوتيرة أسرع من أي تفشي سابق للمرض الفتاك. إلى أوروبا، إسبانيا تحديدا، حيث أعلنت السلطات الإسبانية اليوم أن حريقا اندلع الخميس الماضي على مسافة حوالي 100 كيلومتر شمال مدريد قضى على 13,000 هكتار، متسببا بإجلاء مئات الأشخاص وطال أكثر من 700 شخص، بينما يعمل مئات من عناصر الإطفاء على احتواء النيران بمساعدة مروحيات. وفي ألمانيا تمكن رجال الأطفاء من السيطرة على حريق غابات في منتزه موريتس الوطني شمال شرق ألمانيا بعد جهود مكثفة منذ الإبلاغ عن الحريق الاثنين الماضي. في المغرب، ودائما مع تقلبات أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تسجيل موجة حر تستمر إلى غاية يوم غد الاثنين بعدد من مناطق المملكة، مع درجات حرارة تراوح ما بين 44 و46 درجة بعمالات وقاليم وادي الذهب وأسزاك والسمارة وطاطا وزقورة وبوجدور، وما بين 40 و44 درجة بعدة عمالات وقاليم من بينها تازا وترودانت وتنغير وخريبقة وسطات ووجد أنقاد وبني ملال وبولمام. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز. بعد لحظات تلتقون مع برنامج نقطة تحول مع خديجة الفحيصي، في أمان الله. على إيقاع

0: صيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديا.
1: بعض القرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ ما الذي جعل نقطة تحول مختلفة؟ لا نسأل كيف نجحت بل نسأل كم من مرة كدت أن تنهار. نحن لا نحتفي بالوصول بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي. نحن لا نصنع نجوما، نحن نعيد اكتشاف الإنسان لنفسه. خلف كل اسم لامع سيمر هنا هناك إنسان دفع ثمنا باهظا. هذا البرنامج يكشف الفاتورة في نقطة تحول.
2: ميديا نقطة تحول، خديجة الفحسن.
1: أهلا بكم. حين نتحدث عن ألعاب القوى نتحدث عن السرعة، عن التحمل، عن كسر الحواجز. وحين نتحدث عن التاريخ نتحدث عن أسماء قليلة غيرت قواعد اللعبة إلى الأبد. ضيفنا اليوم ليس مجرد عداء وظاهرة ومدرسة، هو الاسم الذي جعل العالم كله ينطق باسمه، إنه سعيد عويطة. من شوارع القنيطرة إلى منصات التتويج الأولمبية في لوس أنجلوس، من فتى يحلم إلى أول عربي وإفريقي يحطم الأرقام القياسية العالمية في 1500 متر، 2000 متر و5000 متر. الرجل الذي أرعب أقوى المدارس الأمريكية الأوروبية والإفريقية. بطلنا اليوم لم يركض بالساقين فقط بل ركض بالعقل، بالإرادة وبقلب أسد. انتصر على الإصابة وعلى المنافسين وعلى كل من قال المستحيل. اليوم بعد أن اعتزل الحلبة اختار أصعب سباق، سباق صناعة الأبطال. في نقطة تحول نفتح معه صفحة المجد، صفحة الألم، صفحة المستقبل. نسأله عن البدايات، عن القمة، عن السقوط وعن الحلم الذي لم يمت بعد. مرحبا بك معنا أيها الأسطورة سعيد عويطة في نقطة تحول.
3: السلام عليكم لله خديجة، وشكرا لك، وسنتكلم بطبيعة الحال على سعيد عويطة، فشكرا لك ولكل من يسمع برنامجك.
1: مرحبا. طيب سيد سعيد، من الحلم إلى الواقع، من القنيطرة إلى العالم. سيد سعيد، ما هي اللحظة بالضبط التي أدركت فيها أنك مختلف؟ متى تحول الحلم إلى هدف؟
3: ممكن أقول من مدينة فاس إلى العالمية بل قنيطرة. نعم صحيح، أنا خلقت في مدينة قنيطرة ولكن لا أعرف شيئا عن مدينة قنيطرة. نعم. لأنني كبرت وتربيت وكل ما فعلته فعلته في مدينة فاس. فصحيح هي مولد أين ولدت ولكن لا أعرف شيئا عليها. وتحياتي لجميع القنيطريين، وأنا فخور بأنني قنيطري المولد، ولكن التربية والدراسة وكل شيء مدينة فاس.
1: نعم.
3: نعم. ففي مدينة فاس للا خديجة كل شيء بدأ هناك، عندما كنت أنا في أكاديمية المغرب الفاسي لكرة القدم. أخذني صديق حتى أساعد الفريق المدرسي الذي كنا فيه كي نشارك في بطولة جهوية، وعندها لم تكن لي خبرة أو تجربة في العدو، وكنت محظوظ فزت بهذا السباق. وقال لي هذا الصديق وبعض المدربين من المدرسة بأنني سأكون بطل وأنا لا أعرف حتى معنى كلمة بطل. فأصبح تفكيري وحلمي هو أن أكون بطل. فنعم من هناك مع مدربين المدارس عندما كنت في المدرسة خطط أن أكون بطل أولمبي، وتغير هذا الحلم لشاب صغير إلى إنجاز كبير في بعد 9 سنوات.
1: تمام.
3: لأن كانت أنا ذا كانت عندي 15 سنة فقط.
1: طيب سي سعيد عويطة، في زمن لم تكن فيه الإمكانيات للتكنولوجيا للرقمنة، كيف استطعت أن تهزم أبطال العالم؟

0: وتتفوق على أنظمة رياضية كاملة في ذاك الوقت؟
1: هي كانت إرادة، وهذه الإرادة هي التي جعلتني أن أكون عد متميز شيئا ما. فصحيح لأن هناك كانت عدة مناهج تدريبية. المنهج الأول هو المنهج البريطاني القوي، وبجانبه كان المنهج الأستراليين، كانوا قويين قويين جدا. ولا ننسى عندما نتكلم على أستراليا علينا أن نتكلم على نيوزيلندا، لأن كان الصراع ما بين البلدين، ولو هم كلهم ينتمون إلى الكومنولث، ومن بعدها المدرسة الأمريكية. الحمد لله بطل مغربي قح، حاولت أن أغير بعض الأشياء فاهما معنى أو قواعد اللعبة، وغيرتها إلى طريقة أو منهجية مغربية، وخططت لهذه الأشياء في الثمانينات لكي أتنافس مع هؤلاء المدارس القوية سابقا.
0: كيف تعاملت مع ضغط شعب بأكمله؟ الشعب المغربي طموح، لديه طموح، لديه سقف عالي من الطموح. هذا الشعب ينتظر منك الذهب، وكيف حولت الخوف أنذاك إلى وقود؟
1: هو للا خديجة ليس ضغط بالنسبة لي أنا، كان تشجيع تقريبا أكثر من 30 مليون مغربي، وبالخصوص قائدنا الراحل الحسن الثاني. كان هذا الضغط، ما يسمى بالضغط، كان تشجيع لسعيد عويطة آنذاك، وتمكنت بهذه التشجيعات القوية لكي أستمر في مساري، هو بعد الميداليات وتحطيم الأرقام القياسية العالمية. بمعنى آخر دخلنا إلى العالمية للا خديجة من أبوابها الواسعة. فالحمد لله هو ليس بضغط، ولكن أنا ممكن أصوره أو أقول لك بأنه كان تشجيع.
0: طيب ننتقل للنقطة الثانية، نقطة التحول في مسارك. البطل سعيد عويطة، عقلية البطل، سر الهيمنة، عقل يسبق الساقين. صراحة ما هو السر في أنك البطل الوحيد في التاريخ الذي حقق أرقاما قياسية في ثلاث مسافات مختلفة؟ ما الذي كان يدور في ذهنك قبل كل سباق؟ ربما كل سباق كان يحدث لك تحول أولاً كبيراً في مسارك.
1: هي للا خديجة، عندما نتكلم على الكاركتر أو العقلية، هذه العقلية لابد أن تدرس أو تصنع في هذه الموهبة إذا أردنا أن نكون أبطال. فهذا هو ما نحاوله في الوقت الحاضر، حتى نصنع شخصية قوية للرياضي لكي يتمكن من الفوز بالبطولات القوية، لأن بدون هذه الشخصية مستحيل أن يصبح العداء بطل العالمي. فهي شخصية كانت عملت عليها كثيرا مع فريقي الإيطالي آنذاك. ولو صوروا سعيد عويطة بأنه إنسان الذي يتقلق والذي يتعامل أحيانا كما يظنون البعض بعنف وهكذا، لا، هي كانت كلها تكتيك لسعيد عويطة لكي يفوز بطريقة محمد علي كلاي في الملاكمة. هو إنسان لطيف جدا جدا، ولكن عندما يتكلم يشعر الإنسان بأنه إنسان قبيح ومندفع، وهي لا، هي كانت فقط جزء من التكتيك حتى تصنع شخصية قوية لذاك الرياضي في ذاك الوقت في ذاك السباق لكي يفوز.
0: إذا كانت نية مبيتة، ممتاز،
1: نعم، تكون مقصودة. نعم.
0: طيب مستعد لأن ننتقل لنقطة تحول ربما كانت مفصلية في حياتك الإنسان والبطل. ربما هذه النقطة سي سعيد عويطة تتعلق بالكسر الكبير، تتعلق بالإصابة، بالغياب. في أولمبياد سيول 1988، الإصابة التي حرمت العالم، حرمتنا من مواجهة تاريخية. ماذا حدث

0: في تلك اللحظة؟ كيف غيرت الإصابة مفهومك عن الحياة؟
1: هو للا خديجة، الطموح شيء جميل جدا في مسيرة البطل أو في مسيرة الرياضي، ولكن أحيانا الطموح يكون قاسي على هذا الرياضي، لأن كان طموحاتي كبيرة جدا، لأنك ما تفضلتي وذكرت على الأرقام القياسية، بل كان رقم قياسي 1500 متر و2000 متر و3000 متر و5000 متر مرتين، وكنت أول رجل أو أول عداء في العالم الذي كسر حائط 13 دقيقة، لأن تقريبا خاص واحد 300 سنة أو 400 سنة باش يجي عداء آخر حتى يعدو أقل من 12 دقيقة. فكانت طموحاتي كبيرة جدا، كنت حطمت كل الأرقام، فزت بجميع السباقات، ولكن كان سباق واحد ينقصني، هو سباق 800 متر، وكان هذا هو التحدي القوي لسعد عويطة في مسيرته. لماذا؟ لأنني أنا أنتمي إلى المسافات المتوسطة والطويلة، ولكن حاولت أن أشارك في سباق 800 متر كما نقول نحن خبراء ألعاب القوة، نقول بأن السرعة الطويلة، بمعنى آخر جسمك مستحيل أن يجري سباقات المسافات المتوسطة الطويلة 1500 2000 3000 5000 أحيانا حتى 10000 متر، وتجري 800 متر اللي هي دورتين فقط، تعتمد على السرعة 95 حتى 99% للسرعة. أنا كان ذاك الرقم ناقصني، فقلت خليني نغير كل شيء لأسباب سأذكرها. لماذا هذه الأسباب؟ لأنني كنت وعدت الراحل حسن الثاني أنذاك للفوز بثلاثة حتى أربع ميداليات في الألعاب الأولمبية، لأن كان عندي عداء أدربه لحصد الميدالية 5000 و10000 متر، وأنا سأشارك في سباق 800 متر و1500 متر، والعداء هو إبراهيم بوطيب. فأخذت الخطورة لمصلحة وطني وبلدي، وأردت أن أرضي الراحل حسن الثاني. فصحيح كان المفروض أن أكون مهنيا أكثر مما عاطفيا أو هكذا، ولكن هذه هي الرياضة. فشاركت في سباق 800 متر لأنني كنت متفوق فيها في جميع الملتقيات العالمية ما قبل الألعاب الأولمبية، ولكن أصابني تعب. السباق 800 متر تحتاج إلى المدلك دائم أن يكون معي، فمع كل أسف مدلكي في معسكري قبل الألعاب الأولمبية بمدينة طوكيو لم يلتحق بالمعسكر، فأنا استمريت في التدريب القاسي وعطبت وأصبت. وعندما أصبت كان من الصعب علي أن أعود بياقتي البدنية القوية حتى أشارك أسبوع بعد الإصابة في الألعاب الأولمبية. رغم هذه المشاكل حاولت أن أشارك في سباق 800 متر كما وعدت الراحل حسن الثاني، وشاركت وحصلت على الميدالية البرونزية. صحيح هذه الميدالية البرونزية جعلتني أن لا أشارك في سباق 1500 متر لأنني خلاص انتهيت صحيا. فكان حتى ولو شاركت في سباق 1500 متر في الأقصائيات وتأهلت إلى النصف النهائي، ولكن كنت غير قادر للمشاركة. شيء للجميل، شيء جميل ويعرفه الكثير من خبراء ألعاب القوة، هو الكل ولا أحد حتى الآن يقدر أن يفوز بسباق 5000 متر في ألعاب أولمبية وينزل يجري 800 متر لسباق السرعة ويحتل المركز التالي أو يحصل على ميدالية من الميدالية. كنت العداء الوحيد في تاريخ ألعاب القوى، وهذه أشياء جميلة ولم أندم عليها، لأنني صنعت بطل آخر بسباق 10 كيلومترات وحصلنا على ميداليتين.
0: صحيح.
1: لم تكن 3 ميداليات كما وعدت الراحل حسن، ولكن الحمد لله.
0: طيب ما هو أصعب قرار اتخذته بعد الاعتزال، وكيف تعايشت مع فكرة توقف البطل؟
1: أصعب قرار هو عندما أنهيت مساري الرياضي

0: كان من المفروض كان من المفروض من المفروض كان المفروض أن أركز على كل ما أرادوني أن أفعله، هو العمل في الاتحاد الدولي واللجنة الأولمبية والاستفادة من خبرتي وتجربتي في إفريقيا وفي المغرب وفي بعض الدول العربية، ولكن رفضت لسبب واحد، لأنني قررت وأخذت، هو ليس بقرار صعب ولكن أنا كنت أحب هذا القرار، لأنني أنا عندما أرسلني المغرب لأعمل رياضة ودراسة في فرنسا 1979-81 أصبحت محترفا، عندما أصبحت محترف تركت الدراسة وكنت آنذاك في القسم البكالوريا،
1: نعم.
0: فتركت الدراسة وأصبحت محترفا لأن كان مستواي قوي جدا وكان المغرب يحتاجني إلى ألعاب البحر المتوسط، البطولات العالم، ألعاب أولمبية، فلبيت رغبة المغرب.
1: ممتاز.
0: فقررت أن أعود إلى الدراسة. فهذا هو غيابي الذي كان تقريبا لمدة 9 سنوات، لأنني ذهبت إلى أمريكا، أخذت شهادة بكالوريا جديدة ودخلت إلى الجامعة، أنهيت 4 سنوات البكالوريوس ما يسمى بالليسانس، ومن بعدها كملت دراستي وأخذت الماجستير في الإدارة والأعمال، وعملت حتى 3 سنوات للدكتوراه لصنع الأبطال. ولو إذا لاحظت هنا أخذت ماجستير في الإدارة ما يسمى بالMBA، فتركت كل عملي ودراستي لي أنا شخصيا كنت أفضل هذا هو الطريق الصحيح بعد احترافي لمدة 8 سنوات أو 9 سنوات، وتركت كل ما هو رياضي، كراسي في اللجنة الأولمبية في اللجنة الأولمبية أو في الاتحاد الدولي، فقلت بأن هذه الأشياء لا تدوم.
1: طيب هنا لماذا دائما في نقطة تحول من التتويج إلى التكوين سي سعيد عويطة؟ لماذا اخترت أن تعود من بوابة التدريب والتكوين؟ ما هي الفلسفة التي تدرسها اليوم للشباب كقرار أخذته ما بعد الاعتزال؟
0: هو صحيح أنا فضلت التدريب والتكوين رغم كما قلت لك دراستي كنت من المفروض أن أعمل في بنوك وأعمل في عدة أشياء هكذا، لأن دراستي كانت متجهة إلى هذا الاتجاه، ولكن فضلت أن أعود إلى تدريب وتكوين أبطال. عملت في عدة دول كمستشار تقني وإداري، ساعدت على عدة تخطيط في منهجية سعيد عويطة التدريبية، أعطت الكثير من الأبطال في أستراليا، في نيوزيلندا، في فرنسا، في المغرب، في عدة دول، في حتى في الوقت الحاضر عندما أعمل لسيمينار كلها في أمريكا أتكلم دائما على الاستراتيجية سعيد عويطة، لأن أفضل أن يستفيد مني الشاب الصغير في الرياضة أكثر ما أعمل كله عمل إداري في البنوك أو غيرها أو في المكاتب أو هكذا. هذه هي فلسفتي هي أن يستفيد شاب آخر وأدرسه ما معنى الحلم والميداليات والإرادة. هذه هي الأشياء اللي كنت أنا أحلم بها حتى يتعلمها ذاك الشاب الصغير.
1: طيب محطة أخرى مفصلية لديك الآن سي سعيد عويطة تتعلق بالإرث والرسالة، ربما هي أكبر من الميداليات، بعد كل هذا التاريخ ما هي الرسالة التي تريد أن تتركها للأجيال القادمة خارج المستطيل الرياضي، وبالتالي ما هو الحلم الذي لم تحققه بعد في عالم الرياضة وتراه في الشباب؟
0: الرسالة أولاً سأقولها وأكررها لأن قلتها كثيرا وأقول دائما في كل الندوات الرياضية أو في لقاءاتي الرياضية وهكذا، الشهادة الأكاديمية هي أفضل من ميدالية ذهبية أولمبية، لأن عندما يكون الإنسان له معرفة أكاديمية ممكن أن يعيش حياته

0: ببساطه هو افضل من ان تكون ميداليه، لان ذاك الانجاز قصير، ولكن عندما تتعلم العلم يبقى معك حتى تموت. فهذه لابد منها. واذا كان هذا الرياضي او هذا الشاب الصغير له طموح وله اراده وله معرفه اكاديميه قويه جدا وحاول يعمل ديك الازدواجيه بيناتهم، هذا شيء جميل جدا.
1: طيب وصلنا لسؤال الصعب سي سعيد عويطة، لو خيروك اليوم بين أن تعيد مسيرتك كلها من جديد بنفس الظروف أو أن تعيش حياة عادية بلا ألقاب بلا ضغط بلا إصابات، ماذا كنت ستختار؟ وهل الثمن الذي دفعته يستحق كل هذه الميداليات؟
0: نعم لله خديجة، إذا رجعت بالزمن إلى السابق سأكرر نفس الشيء، لأن شيء جميل جدا عندما تكون بطل وترفع راية بلدك.
1: نعم،
0: هذا هو الشيء الجميل في الرياضة، ليس الإنجاز الذي له علاقة بالنتيجة، هذا لا، هو عندما تفوز وترفع راية بلدك. ما أجمل يا لالا خديجة.
1: تماما تماما تماما. هل الثمن الذي دفعته يستحق كل هذه الميداليات بصراحة؟
0: نعم يستحق، لأن جلبت، أنا أتكلم عن نفسي أنا، لأنني جلبت الملايين من الشباب إلى تحطيم حائط عدم الوصول إلى العالمية.
1: تمام.
0: فأصبحنا الآن كلنا عالميين، فإنجازات في أوائل الثمانينات هي التي جعلتنا أن يكون لنا عدة علماء وصلوا إلى العالمية، عدة رياضيين وصلوا إلى العالمية، وحتى كرة القدم الآن أصبحت المنهجية لألعاب القوة في الثمانينات عملوها الآن وأصبحنا عالميين في كرة القدم. هذا هو الشيء الجميل عندما تكون لك قدوة أمامك وتراها تكسر حائط، الكل سيتبعك لتكسير حائط آخر.
1: تمام، كل الشكر لك سي سعيد عويطة، شكرا لأنك علمتنا أن المستحيل مجرد كلمة. شكرا أيضا لأنك ركضت باسمنا، انتصرت باسمنا، رفعت رؤوسنا عاليا. الإرث، شكرا على هذا الإرث الذي تركته سيبقى يركض في أجيال قادمة. شكرا جزيلا لك، علمتنا فعلا أن العلم المغربي حين يرفع يجب أن يرفع بالذهب. اليوم علمتنا درسا مهما، صناعة الأبطال في بلدنا. شكرا جزيلا لك أيها الأسطورة على كل ما قدمت وما زلت تقدم. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك لالا خديجة،
1: مرحبا، نورتنا. شكرا شكرا، إلى اللقاء. شكرا مستمعينا على جميل الوفاء. أنا خديجة الفحصي، كان هذا برنامج نقطة تحول، على أمل أن نلتقي في حكاية جديدة، قرار جديد وتحول جديد. إلى اللقاء.

0: vendredi à partir de 14h30 sur Média.
1: أهلا بكم إلى عدد جديد من كارت بوستال، البرنامج الذي يبعث إليكم بطاقة من قلب المغرب يكتبها المكان وتوقعها الطبيعة والتاريخ.
2: ميديا كارت بوستال، أسماء بشري.
1: بطاقة اليوم تأخذكم إلى موقع أثري فريد من نوعه، تحديدا على بعد نحو 7 كيلومترات غرب مدينة سبتة في قرية بليونش في أقصى شمال المغرب، ينتصب جبل استثنائي لا يشبه سواه، جبل موسى. وقصته يحدثنا عنها الأستاذ أحمد الطلحي، خبير في البيئة والتنمية والعمارة الإسلامية.
3: في حقيقة الحديث عن محمية جبل موسى حديث قد يطول، وللأسف الشديد معظم المغاربة لا يعرفون قيمة والمعطيات كثيرة عن هذه المنطقة، بالرغم أن الناس أصبحوا يرتادون شواطئها الجميلة في السنوات الأخيرة. المحمية، محمية جبل موسى، تصنف في الصنيف المغربي وطنيا بأنها منطقة ذات أهمية بيولوجية وإيكولوجية، سيب الفرنسية سيد دانتيغي بيولوجيك وإيكولوجيك، ولكنها ليس فقط لها هذه الميزة الطبيعية كتراث طبيعي، وإنما كذلك لها تراث ثقافي كبير وموقع استراتيجي متميز، وأكثر من ذلك لها تاريخ مهم جدا بالنسبة لتاريخ المغرب وتاريخ المنطقة. كما جاء في تقديمكم، المحمية تقع بالقرب من سبتة، بالضبط باش يعرفوها المستمعين، هي تقع ما بين مدينة سبتة وميناء طنجة المتوسط. فهذاك الجبل الصغير المطل على ميناء طنجة المتوسط رأس سيرست هو داخل في محمية جبل موسى. هذه المحمية التي تمتد على مساحة 4000 هكتار، وتبعد عن مدينة طنجة بحوالي 48 كيلومتر. والقدم الجبل هو أقرب نقطة إلى أوروبا من رأس ليونة أو رأس اللابؤة باللغة العربية. فعندما نقول أن المغرب قريب من أوروبا ولا تغسل سوى 14 كيلومتر، ففي الحقيقة من هذه النقطة تحديدا وليس من مدينة طنجة كما هو شائع خطأ. فالمسافة بين طنجة وطريفة أكثر من 14 كيلومتر، هي تصل بين 28 كيلومتر و 39 كيلومتر حسب موقع انطلاق. إداريا تمتد المحمية على عمالتين، عمالة جزء في عمالة مضيق الفيدق وجزء آخر في إقليم الفحص أنجرة. والجبل موسى ينتمي إلى سلسلة جبال الريف، ما يعرف بالريف الغربي، وقمته تصل إلى 842 من سطح البحر. هذه المحمية تتكون من 6 وحدات جغرافية، أولا الجبال، جبل موسى أساسا، وجبل العتبة، وجبل الجمعة، وجبل واد المرسى، ورأس سيرس الذي كما قلت يطل على ميناء طنجة المتوسط، هو اللي مرسوم عليه منحوت عليه شعار المملكة الله الوطن الملك. ثم ثانيا هناك غطاء غابوي شاسع ومتنوع، وثالثا الشواطئ، سواء الشواطئ الصخرية أو الشواطئ الرملية التي أصبحت مشهورة الآن وطنيا، شاطئ بليونس وشاطئ واد المرسى وشاطئ الدلية الذي حصل على اللواء الأزرق للمرة 11 على التوالي، وأجمل شاطئ يمكن أن أقول على المستوى الوطني. رابعا الأودية، ولكنها أغلب هذه الأودية هي موسمية الجريان. وخامسا قرى متفرقة، أهمها قرية البيوت والحرة وبليونس وواد المرسى والدلية. وأخيرا جزيرة ليلى المشهورة، أو التي تعرف محليا باسم جزيرة المعدنوس.
1: مشهد منذ الوهلة الأولى يأسر الزائر لما يختزنه من تناقضات متناغمة، وكأن الطبيعة قررت أن تجمع في مكان واحد كل ما يبدو متباعدا.

0: الاسم المحمية اللي هو موسى. يعني هناك أربع روايات، ولكن نبدأ بالرواية الأولى، الرواية الشعبية التي ترجع قصة الاسم إلى النبي موسى عليه السلام ولقائه بالخضر في مجمع البحرين. للأسف بعض المفسرين كابن عطية والزمخشري وابن جزي وابن عجيبة ومفسرين آخرين أرجعوا مجمع البحرين إلى مدينة طنجة، وهو من ناحية العلمية متأكد بأن مجمع البحرين ليس هو مدينة طنجة، وبالتالي جبل موسى لا يعني اسم موسى، لا يعني موسى عليه السلام. الأسطورة تقول بأن جبل موسى هو الكتف الأيمن للإله أطلس حارس مضيق جبل طارق، والكتف الأيسر وهو صخرة جبل طارق، وبعض الأحيان نسميه الأعمدة، أعمدة مضيق جبل طارق، العمود الأول الأيمن اللي هو يعني جبل موسى، والعمود الأيسر اللي هو صخر جبل طارق. الإله أطلس كتقول الأسطورة دخل في صراع مع رجل خارق هو هرقل إركيل. في هذا الصراع نتج عنه انهزام إله أطلس وغرقه في المضيق، ثم قام هرقل بفصل القارتين الأوروبية عن إفريقيا، ثم بعد ذلك انتقل هرقل إلى السكن في مغارة تحمل اسمه إلى الآن، معروفة مشهورة مغارة هرقل. هذه الأسطورة. الاسم العربي هو جبل موسى نسبة إلى الأمير موسى بن نصير الذي كان أميرا لإقليم إفريقيا في العهد الدولة الأموية، وأنذاك كان المغرب يتبع هذا الإقليم. إفريقيا تعني الآن هي تونس، وكانت يعني العاصمة الإقليم هي القيروان. وموسى بن نصير هو أمير القائد طارق بن زياد الذي قاد الجيوش فتح إسلامي للأندلس في عام 92 هجرية. ففي جبل موسى كانت جيوش الفاتحين تتجمع في هذا الجبل وتعسكر فيه وبقيادة أمير موسى بن نصير، ثم لذلك اتخذ الجبل اسم هذا الأمير، والصخرة التي عبر إليها طارق بن زياد سميت باسمه، وكذلك بعد ذلك بوقت طويل سمي المضيق كله باسم مضيق جبل طارق ديت خواد جيبغالطار.
1: أمام هذا المشهد يتباطأ الزمن، ويجد المتجول نفسه مأخوذا بهذا الانسجام الفريد بين الصخور والبحر والسماء. هناك الكثير من الروايات والأساطير المرتبطة بجبل موسى، بينها لا موخير موارتا أو المرأة الميتة.
0: الاسم الإسباني في عهد الاحتلال يسمى الجبل موسى بلا موخير موارتا، أي المرأة الميتة. ذلك أنه أحد الضباط الإسبان كان يقطن في إسبانيا في سبتة، وخرج لنزاته في منطقة بليونش وشاهد منظر الجبل وتخيله على شكل صورة لامرأة ميتة. وأثناء قيامنا بأبحاث حول المنطقة أحد الباحثين الأصدقاء لم تعجبه هذه الاسمية، وكان معنا كذلك خبراء إسبان، وقال أنه هذه المرأة ليست ميتة إخواني أصدقائي، إنها نائمة، وسمها لا مخير دورميدا عوضا لا مخير مرتا.
1: ولكن أي الأساطير أستاذ الطلحي الأقرب إلى الواقع؟
0: الحقيقة التاريخية هي جبل موسى بن نصير، هذه هي الحقيقة التاريخية والعلمية. أما التسمية الإسبانية هي فقط لتغيير اسم، كما تعرفين أن في عهد الاحتلال الإسباني أو الفرنسي أو الدولي لطنجة كان يتم تغيير أسماء الأماكن، فسموها التسمية، ولحد الآن المنطقة تسمى بلا مخير موارتا. يمكن أن تقومي بالبحث فتجدين لا مخير موارتا تعني جبل موسى لحد الآن. وحتى في المسارات السياحية والجولة السياحية التي تنظم في إسبانيا خلال وكالة سياحية يعني تجد لا مخير موارتا. قلت من ناحية تاريخية يعني منطقة لها تاريخ كبير جدا، ليس فقط بالنسبة لتاريخ المغرب، وإنما بالنسبة

تاريخ الإسلام وتاريخ الدولة بصفة عامة. أهم حدث تاريخي وهو حدث الفتح الأندلس بقيادة طارق بن زياد كما قلت في عام 92 هجرية، وحيث يعني كان العبور من جبل موسى إلى إلى إلى طارق إلى صخرة جبل طارق. وبعد ذلك بعد الفتح الأندلس كل يعني الجيوش المغربية التي ذهبت لتحرير أندلس بعد سقوطها يعني المتعدد، بدءا من المرابطين بقيادة يوسف بن تشفين إلى الموحدين بقيادة يعقوب منصور، يعني تغير الموقع العبور من جبل موسى إلى القصر الصغير، لذلك سمي بقصر المجاز لأن منه كانت تجتاز جيوش المغاربة. القرية بليونش هي عند التي توجد في سفح جبل موسى، لها ارتباط وثيق بتاريخ سبتة الإسلامية وحتى في سبتة يعني عندما أصبحت إسبانيا مستعمرة إسبانيا، حيث كانت عبارة عن منتزه لسكان المدينة. ولحد الآن هناك حقل في ملكية كان في يعني في بليونش كان في ملكية القاضي عياض الذي يسمى عرصة عياض، مشهورة لحد الآن. والقاضي عياض هو عالم كبير جدا، هو دفين مراكش، أحد يعني رجالات السبعة لسبعة رجال كان معروفة شعبيا في مراكش. وقديما قيل لولا القاضي عياض لما عرف المغرب لشهرته العلمية. في قرية بليونش كذلك هناك مآثر تاريخية التي للأسف تعرضوا لتدهور كبير، عبارة عن بقايا مساكن وحمامات ومساجد وبنايات عسكرية. ولكن أهم معلمة أثرية موجودة في هذه المنطقة وهي فريدة من نوعها لا توجد في المغرب، وهي ما يسمى بالمونيا المارينية. المونيا هي سكن مخصص للنزهة والاستراحة، كان منتشرا في الأندلس وانتقلت إلى إلى إلى بليونش، حتى أنه بعض أمراء الأندلس خصوصا ملك غرناطة أبي عبد الله بن الأحمر حل ضيفا على العالم مشهور كذلك أبو العباس السبكي الذي هو كذلك أحد رجالة السبعة لمراكش، دفين مراكش، نزل مع وزيره المشهور لسان الدين الخطيب في أحد هذه البنايات تسمى المونية. كذلك هناك لحد الآن بقايا أثرية لمسجد مسجد موسى بن نصير الذي قيل أنه كان يعني يتعبد فيه ويصلي فيه أثناء يعني معارك الفتح الإسلامي الأندلس، ويوجد في قمة الجبل، الناس الذين تسلقوا الجبل وصلوا إلى القمة يعني أخذوا صور، موجودة صور لبقايا هذا المسجد، والبحرات تقريبا لا يزالوا في بعض أجزائه سالما. المنطقة خصوصا منطقة بليونش هي مشهورة بأنها أول منطقة أدخلت يعني أو احتفلت بالمولد النبوي. مغاربة قبل ذلك العهد قبل العزفيين، المنطقة سكان المنطقة يسمون بالعزفيين، هم من أدخلوا هذه العادة عادة الاحتفال بهذه المناسبة الدينية من الأندلس، لأنها كانت منتشرة في الأندلس. العالم الإسلامي يعني الاحتفال بالمولد النبوي جاء من الأندلس، وكان إلى عهد قريب تنظم أسابيع الاحتفال بالسماع والمدح. كذلك وجدت في المنطقة لقعة أثرية هامة جدا في قاع البحر قرب شاطئ بليونش. كذلك موجود لحد الآن معالم أثرية ترجع لعهد الاحتلال الإسباني، أهمها الفابريكا، مشهورة بناية الفابريكا التي اشتغلت ما بين 1947 و 1953 التي للأسف تم تدميرها مؤخرا، وهي كانت عبارة عن وحدة لاستخراج الزيوت من الحيتان، حيث كان صيد الحيتان في هذه المنطقة مزدهرا، تقلص هذا النوع من الصيد الآن. ثم هناك منطقة قصارين المعروفة بالمآثر العسكرية، حيث تنتشر شبكة من الخنادق والممرات

0: أرضية وأبراج مرقبة ومنصات المدفعية الثقيلة. وأخيرا يعني المنطقة عرفت في العصر الحديث أو المعاصر حدثا تاريخيا مهما جدا، هي قصة قائد عسكري إسباني جرح في اشتباك مسلح مع أهالي المنطقة، وبالضبط في قرية البيوت التي توجد لحد الآن. هذا القائد كان حاكما لسبتة، وهو القائد الذي قاد الانقلاب العسكري على النظام الملكي في إسبانيا. وطبيعة الحال هذا القائد هو الجنرال فرانكو. قليل من الناس من يعرف هذه الحادثة وهذا الحدث التاريخي. المحمية تتوفر على مؤهلات طبيعية، فهي من ناحية الدولية معترف يعني هي جزء من محمية كبيرة تسمى محمية المحيط الحيوي العابرة للقارات، مشهورة بالفرنسية إيربيم بمعنى لا ريزيرف دو لا بيوسفير انتركونتينتال دو لا ميديتيراني، وهي محمية معترف بها من قبل اليونسكو. والمحميات العابرة للقارات وعابرة يعني تقريبا فريدة من نوعها على المستوى العالمي. هذه المحميات تمتد على مساحة تزيد عن 430 ألف هكتار بين الجزء القاري والجزء البحري، بين تتكون من محميات موجودة في منطقة الأندلس إسبانيا ومحميات موجودة في شمال المملكة، منها محمية جبل موسى، منطقة رطبة سمير، محمية بريكشان، المنتزه الجهوي بوهاشيب، المنتزه الوطني تل سمطان. المحمية تتوفر مشهورة بوفرة المياه العذبة، ونسبة مهمة من هذه المياه تزود بها مدينة سبتة إلى حد الآن عبر قنوات حديدية انطلاقا من بليونش.
1: سحر جبل موسى لا يقتصر على مناظره الخلابة، بل يمتد إلى تاريخه وثرائه البيئي بعد أن أصبح موطنا لأنواع نباتية وحيوانية نادرة وجدت فيه ملاذا آمنا حتى غدا إحدى أهم المحميات الطبيعية بالمنطقة.
0: المحمية في جزئيها البحري والقري تتوفر على أحياء نباتية وحيوانية مهمة. على سبيل المثال الحصر فقط، هناك طيور مهاجرة، لأن جبل موسى هو أحد ممرات المهمة لهجرة الطيور المهاجرة يعني ما بين القارتين الأوروبية والأفريقية، كما رأس سبارتل الموجود في طنجة، فتم إحصاء تقريبا 252 نوع من هذه الطيور. تنتشر فيها كذلك عدد من الحيوانات خصوصا الثدييات، منها حيوان الدربان، الأوى، الثرو، القط الوحشي، أنواع نادرة ومهددة بالانقراض.
1: إلى الآن موجودة هذه الأنواع من الحيوانات؟
0: موجودة، ولكن يعني كاين هناك التي يقل عددها، وهناك التي هي مهددة بالانقراض كالخفافيش. خفافيش نوع من الوطواط يعني موجود في الكهوف المنتشرة بكثرة في المنطقة. ولكن أهم حيوان منتشر بالمنطقة وهو القرد المغربي زعطوط. كل ما يزور المنطقة سيحالف الحظ لمشاهدة هذا القرد المغربي اللي يسمى زعطوط لسانجماغو، منتشر في المغرب ككل. القرد زعطوط مشهور، وأني أحكي لكم حادثة، وأنه هذا القرد هو الموجود كذلك في صخر جبل طارق، وصخر جبل طارق أهم معالمها السياحية هو القرد ماغو. كان قد عرف تقلصا كبيرا في عدد رؤوس هذا الحيوان في جبل طارق، فاضطروا إلى استيراده بالتعاون بالشركة الناحية قانونية مع المغرب، استيراده هذا القرد زعطوط. كذلك هناك على المستوى البحري هناك انتشار السلاحف البحرية والحيتان خصوصا الميرو والدلافين والمرجم الأحمر. طبعا الحالة هذه كلها تقلصت بحكم الصيد الجائر وبحكم الملاحة البحرية. نعرف أن المنطقة يوجد بها أكبر ميناء في إفريقيا والمتوسط وهو طنجة المتوسط، التي هي المنطقة يعني تعرف عبور أكثر من 100,000 باخرة سفينة سنويا، فبالتالي تتأثر الثروة السمكية بهذه يعني الحركية. هناك انتشار عدد

من أنواع الأشجار خصوصا شجر باللوط بنوعيه في الليني والقزمي وصنوبريات لبان أساسا الصنوبر البحري.

مؤهلات سياحية يمكن سرد خمس أربع مؤهلات سياحية. أولا الاستجمام في الشواطئ، الآن هناك إقبال كبير على الشواطئ كما سبق الإشارة إلى ذلك، خصوصا شاطئ الدالية وشاطئ بليونس وشاطئ واد المرسى. هناك المسارات السياحية سواء البحرية ويعني البرية، سياحة المسارات السياحية البحرية يعني بدأت الآن بالنسبة للمغاربة، ولكنها بالنسبة للإسبان يعني هي مزدهرة كثيرة. أهم مسار سياحي بري هو المسار الرابط بين قريتي بليونش وواد المرسى لمدة زمنية لهذا المسار هي 3 ساعات، وكان لي الشرف في الإعداد وتهيئات هذا المسار في عام 2006، من عام 2006 إلى الآن ومستمر هذا المسار. هناك ثالثا تسلق الجبال، هذه الرياضة هي رياضة خطيرة، وخطورتها في تسلق جبل موسى تزداد بسبب انتشار الحصى التي تسبب في انزلاق المتسلقين. وآخر حادثة مؤسفة يعني كانت في السنوات الأخيرة، حيث توفي شاب صحفي من طنجة كنا نعرفه يعني وتسلق، لذلك فينصح أن تسلق الجبل موسى ينبغي أن يكون بمعية خبراء ومتخصصين في تسلق الجبال. أخيرا سياحة أو رياضة الغوص، وخصوصا على مستوى بالقرب من الشاطئ بليونش، حيث يوجد عمق كبير جدا. للأسف هذه الرياضة غير منتشرة بكثرة بالنسبة للمغاربة، ولكن بالنسبة للإسبان يقومون بجولات الغوص.

كانت هذه قصة جبل موسى في أقصى شمال المغرب. شكرا لكل من تابعنا، وشكرا أيضا للأستاذ أحمد الطلحي خبير في البيئة والتنمية والعمارة الإسلامية على هذه الجولة التاريخية والغنية بالمعطيات. الشكر لكم أيضا مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.

0: ميديا لكل الأجيال، رؤية مستدامة لقارة المستقبل.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجة ثالثة.
2: موجز الثالثة، معكم عبد العالي سهار. نسهل الموجز من الشرق الأوسط. التصعيد بين إيران والولايات المتحدة في يومه الثامن يطال دول المنطقة، حيث أفاد الجيش الإسرائيلي بأن القوات الإسرائيلية والأردنية اعترضت اليوم صاروخا أطلق من إيران باتجاه مدينة العقبة الساحلية، فيما نقلت وسائل إعلام أردنية خبر تفعيل صفارات الإنذار في مناطق مختلفة من المملكة الأردنية. وفي الكويت، قالت السلطات اليوم إن محطة لتوليد الكهرباء وتقطير المياه تعرضت لقصف إيراني للمرة الثانية في يومين، ما أسفر عن اندلاع حريق في بعض مرافقها، وذلك بعدما أعلن الجيشان الكويتي والبحريني التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية. وفي الجبهة الإيرانية الأمريكية، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن ضربات جديدة على إيران، قائلة إن هدفها معاقبة الحرس الثوري الإيراني على هجماته ضد أفراد الخدمة الأمريكيين في الأردن. من جهة ثانية، اتهمت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية الولايات المتحدة بأنها هاجمت اليوم محطة نووية قيد الإنشاء جنوب غرب البلاد. من جانبها، أفاد الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه اعترض سفنا كانت تحاول عبور مضيق هرمز من دون إذن. إلى أوروبا، إسبانيا تحديدا، حيث أعلنت السلطات الإسبانية اليوم أن حريقا اندلع الخميس الماضي على مسافة حوالي 100 كيلومتر شمال مدريد قضى على 13 ألف هكتار، متسببا بإجلاء مئات الأشخاص وطال أكثر من 700 شخص أيضا، بينما يعمل مئات من عناصر الإطفاء على احتواء النيران بمساعدة مروحيات. وفي ألمانيا، تمكن رجال الأطفاء من السيطرة على حريق غابات في منتزه موريتس الوطني شمال شرق ألمانيا بعد جهود مكثفة منذ الإبلاغ عن هذا الحريق الاثنين الماضي. في المغرب، مع تقلبات أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تسجيل موجة حر تستمر إلى غاية يوم غد الاثنين بعدد من مناطق المملكة، مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و46 درجة بعمالات وأقاليم وادي الذهب والسزاج والسمارة وطاطا وزجورة وبجدور، وما بين 40 و44 درجة بعدة عمالات وأقاليم من بينها تازة وترودات وتلغير وخريبكا وسطات ووجد أنجاد وبني ملال وبولمان. نبقى في منطقة المغاربية. في الجزائر، وسط عزوف شعبي قياسي مع نسبة مشاركة لم تتجاوز 21%، أعلنت المحكمة الدستورية الجزائرية النتائج النهائية للانتخابات التشريعية. حزب جبهة التحرير الوطني تصدر الانتخابات بحصوله على 91 مقعدا، متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي ب 74 مقعدا، ثم جبهة المستقبل ب 56 مقعدا. نختم الموجز بالحدث الرياضي الأبرز عبر العالم. كأس العالم بأمريكا الشمالية يختتم اليوم بمواجهة مرتقبة بين الأرجنتين حاملة اللقب وإسبانيا في نيوجيرسي بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتسعى الأرجنتين لأن تصبح أول منتخب يحرز لقبين متتاليين في كأس العالم منذ البرازيل عام 1962 لترفع حصادها إلى 4، فيما تتطلع إسبانيا مع نجمها اليافع ليمين يامال إلى الفوز بلقبها الثاني بعد تتويجها الأول في مونديال جنوب إفريقيا 2010، وستكون المباراة الوحيدة في البطولة التي يحضرها ترامب. مباراة الأرجنتين وإسبانيا تنطلق في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت المغرب. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز. لحظات تكون مع برنامج Summer Tracks مع جواد، في أمان الله.
3: Four decades on the global stage.
4: Hello Morocco, this is Brian Adams right here on Medi One. We got music, songs, stories, and more. Some of mine, some of my faves, and hopefully some of yours as well.
3: With Brian Adams, Morocco. Welcome to the Brian Adams Radio Show, exclusively on Medi One.
5: Brian Adams.
3: Exclusively on Medi One in Morocco.
6: The Brian Adams Radio Show, du lundi au vendredi, à partir de 15h30 sur Medi One.
7: Summer Tracks Weekend. Summer

0: اكوا فينا ناقصه من الصوديوم، داكشي علاش كنشربها كل نهار، كتخليني ديما نبقى ايدغاتي ونركز على امتحاناتي. اختار اكوا فينا، خذ الوقت الاساسي.
1: انتم في الاستماع لميدي 1.

0: الرابعة.
1: موجز الرابعة معكم عبد العالي صهر. السهيل الموجز من الشرق الأوسط. التصعيد بين إيران والولايات المتحدة في يومه الثامن يطال دول المنطقة، حيث أفاد الجيش الإسرائيلي بأن القوات الإسرائيلية والأردنية اعترضت اليوم صاروخا أطلق من إيران باتجاه مدينة العقبة الساحلية، فيما نقلت وسائل إعلام أردنية خبر تفعيل صافرات الإنذار في مناطق مختلفة من المملكة الأردنية، فيما توعد وزير الدفاع الإسرائيلي بأن بلاده سترد بقوة على أي هجوم إيراني. في الكويت، قالت السلطات اليوم أن محطة لتوليد الكهرباء وتقطير المياه تعرضت لقصف إيراني للمرة الثانية في يومين، ما أسفر عن اندلاع حريق في بعض مرافقها، وذلك بعدما أعلن الجيشان الكويتي والبحريني التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية. وفي الجبهة الإيرانية الأمريكية، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن ضربات جديدة على إيران، قائلة إن هدفها معاقبة الحرس الثوري الإيراني على هجماته ضد أفراد الخدمة الأمريكيين في الأردن. من جهة ثانية، اتهمت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية الولايات المتحدة بأن هاجمت اليوم محطة نووية قيد الإنشاء في جنوب غرب البلاد. من جانبه، أفاد الحرس الثوري الإيراني اليوم بأنه اعترض سفنا كانت تحاول عبور مضيق هرمز من دون إذن. وجهتنا الآن أوروبا، إسبانيا تحديدا، حيث أعلنت السلطات الإسبانية اليوم أن حريقا اندلع الخميس الماضي على مسافة حوالي 100 كيلومتر شمال مدريد قضى على 13 ألف هكتار، متسببا بإجلاء مئات الأشخاص وطال أكثر من 700 شخص، بينما يعمل مئات من عناصر الإطفاء على احتواء النيران بمساعدة مروحيات. وفي ألمانيا، تمكن رجال الأطفاء من السيطرة على حريق غابات في منتزه موريتس الوطني شمال شرق ألمانيا بعد جهود مكثفة منذ الإبلاغ عن الحريق الاثنين الماضي. نقلت وكالة الأنباء الرسمية في النيجر اليوم مقتل 16 جنديا وإصابة 23 آخرين في هجوم وصفته بالإرهابي الجمعة الماضي غرب البلاد قرب مالي وبوركينا فاسو. الوكالة قالت إن هجوما مسلحا استهدف مفرزة عسكرية في تيرا منطقة تيلاباري، مضيفة أن 15 ممن وصفتهم بالإرهابيين قتلوا في هذا الهجوم. إلى الجزائر، وسط عزوف شعبي قياسي ومع نسبة مشاركة لم تتجاوز 21%، أعلنت المحكمة الدستورية الجزائرية نتائج نهائية الانتخابات التشريعية. حزب جبهة التحرير الوطني تصدر الانتخابات بحصول على 91 مقعدا، متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي ب 74 مقعدا، ثم جبهة المستقبل ب 56 مقعدا. نختم الموجز بالحدث الرياضي الأبرز عبر العالم. كأس العالم بأمريكا الشمالية يختتم اليوم بمواجهة مرتقبة بين الأرجنتين حاملة اللقب وإسبانيا في نيوجيرسي بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتسعى الأرجنتين لأن تصبح أول منتخب يحرز لقبين متتاليين في كأس العالم منذ البرازيل عام 1962 لترفع حصادها إلى 4 ألقاب، فيما تتطلع إسبانيا مع نجمها اليافع لامين يامال إلى الفوز بلقبها الثاني بعد تتويجها الأول في مونديال جنوب إفريقيا عام 2010، وستكون المباراة الوحيدة في البطولة يحضرها دونالد ترامب. مباراة الأرجنتين وإسبانيا تنطلق في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت المغرب. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز، في أمان الله.
2: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلوس. باش تستافدو، ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخذوا لاكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، أو تسجلوا على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو، شركة مغربية تهلا فيك وفيها.

0: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجز الخامسة.
1: موجز الخامسة معكم عبد العالي صار. نسأل الموجز بالحدث الرياضي الأبرز عبر العالم، كأس العالم بأمريكا الشمالية يختتم اليوم بمواجهة مرتقبة بين الأرجنتين حاملة اللقب وإسبانيا في نيوجيرسي بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتسعى الأرجنتين لأن تصبح أول منتخب يحرز لقبين متتاليين في كأس العالم منذ البرازيل عام 1962 لترفع حصادها إلى 4 ألقاب، فيما تتطلع إسبانيا مع نجمها اليافع اليمين مال إلى الفوز بلقبها الثاني بعد تتويجها الأول في مونديال جنوب إفريقيا.

0: عام 2010، وستكون المباراة الوحيدة في البطولة التي يحضرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. مباراة الأرجنتين وإسبانيا تنطلق في تمام الساعة 8 بتوقيت المغرب. صلة بكرة القدم، أعلن النادي الأهلي المصري اليوم تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب المغربي سفيان بن جديدة مهاجم فريق المغرب الفاسي بعقد يمتد لثلاثة مواسم قادمة. وبحسب بيان، فقد وجه النادي الأهلي شكرا إلى نادي المغرب الفاسي على تعاونه لإتمام الصفقة. وتألق اللاعب سفيان بن جديدة بشكل كبير خلال الموسم الماضي مع المغرب الفاسي ليقوده للتتويج بلقب الدوري المغربي للمرة الخامسة في تاريخه، كما نال بن جديدة لقب هداف البطولة برصيد 20 هدفا. وجهتنا الآن الشرق الأوسط. التصعيد بين إيران والولايات المتحدة في يومه الثامن يطال دول المنطقة، حيث أفاد الجيش الإسرائيلي بأن القوات الإسرائيلية والأردنية اعترضت اليوم صاروخا أطلق من إيران باتجاه مدينة العقبة الساحلية، فيما نقلت وسائل إعلام أردنية خبر تفعيل سفارات الإنذار في مناطق مختلفة من المملكة الأردنية. فيما توعد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بأن بلاده سترد بقوة على أي هجوم إيراني. في الكويت، قالت السلطات اليوم إن محطة لتوليد الكهرباء وتقطير المياه تعرضت لقصف إيراني للمرة الثانية في يومين، ما أسفر عن اندلاع حريق في بعض مرافقها، وذلك بعدما أعلن الجيشان الكويتي والبحريني التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية. إلى أوروبا، إسبانيا تحديدا، حيث أعلنت السلطات الإسبانية اليوم أن حريق اندلع الخميس الماضي على مسافة حوالي 100 كيلومتر شمال مدريد قضى على 13 ألف هكتار وتسبب إجلاء مئات الأشخاص وطال أكثر من 700 شخص، بينما يعمل مئات من عناصر الإطفاء على احتواء النيران بمساعدة مروحيات. وفي ألمانيا، تمكن رجال الأطفاء من السيطرة على حريق غابات في منتزه موريتس الوطني شمال شرق ألمانيا بعد جهود مكثفة منذ الإبلاغ عن هذا الحريق الاثنين الماضي. وفي المغرب، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي مواصلة تسجيل موجة حر تستمر إلى غاية يوم غد الاثنين بعدد من مناطق المملكة، مع درجة حرارة تتراوح ما بين 44 و46 درجة بعاملات وأقاليم وادي الذهب والسزاك وأسمار وطاطا وزقورة وبشدور، وما بين 40 و44 درجة بعدة عاملات وأقاليم من بينها تازة وترودانت وتنغير وخريبقة وسطات ووجدة أنقاد وبني ملال وبولمان. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز. بعد قليل تلتقون مع برنامج استوديو الرياضة. في أمان الله.
1: La Coupe du Monde se joue sur le terrain et se décrypte sur Média. Dans l'autre match spécial mondial, nos experts apportent leurs précieuses connaissances et leurs inestimables analyses pour nous éclairer.
2: Il n'y avait pas beaucoup d'enjeux sur ce match entre
3: pour la Coupe du Monde.
1: Et débats, tactiques et anecdotes. Du lundi au vendredi à partir de 16h, retrouvez aussi la version de l'autre match au week-end chaque samedi et dimanche à partir de 13h sur Média.
4: On déjeune ensemble ?
5: Ouais, et après on emmène les enfants jouer ?
4: Attends, il nous manque encore 2-3 trucs pour les inviter.
6: Cet été chez IKEA, pas besoin de choisir. Tout ça et plus de 700 articles à des prix encore plus bas. Vous attendent en magasin sur IKEA.ma et l'application IKEA Maroc. Ndiru blasal safe. IKEA, maak bestal fhayatk.

مرحبا بكم مستمعينا الكرام. الساعة بميديا هنا بطنجة تشير إلى 5:05. مرحبا بكم في كل مكان أينما كنتم عشاق الرياضة في هذا العدد الجديد من استوديو الرياضة، العدد الأخير هذا الموسم الإذاعي، عدد أخير سنحاول من خلاله أن نزينه بألوان نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا المرتقبة في 8 مساء. استوديو الرياضة كما تعلمون طيلة موسم كامل كنا معكم في كل صغيرة وكبيرة هم كرة القدم المغربية العالمية وأيضا المغربية دون أن ننسى باقي الأنواع الرياضية الأخرى. في هذا العدد في الطرف الآخر من الملعب أي استوديو الرياضة

0: Alors, il y a aussi l'entraîneur du côté argentin qui s'est exprimé parce qu'on a entendu tout à l'heure eh bien Luis de la Fuente. On va écouter Lionel Scaloni avant cette rencontre, un peu plus de précision, désormais à quelques heures du coup d'envoi.
1: Nous nous sommes préparés de la même manière que pour tous les matchs, avec beaucoup de concentration. Nous avons également analysé l'adversaire afin d'avoir une idée claire de la manière dont nous allons jouer. Dans une finale, il faut être à la hauteur des attentes et montrer la meilleure version de nous-mêmes pour essayer de gagner. Je ne vais pas tout dévoiler sur les aspects tactiques, mais cela reste une finale. Nous l'avons donc préparée avec beaucoup de soin. Ensuite, nous verrons ce qui se passera.
2: Paramos al máximo como todos los partidos y después ya veremos qué pasa.
3: سكالوني مدرب المنتخب الأرجنتيني إذن يتحدث عن لقاء القمة بين الأرجنتين وإسبانيا. نذكر بأن هذه المباراة تنطلق في تمام الساعة 8:00 مساء بالتوقيت المغربي بصفرة الحكم فينتشيتش، الحكم سلافغو فينتشيتش، أعتقد هو الحكم الذي أدار مباراة البرازيل والمغرب، أول مباراة للمغرب في هذا المونديال. طيب الآن نتحدث عن التشكيلة المتوقعة منصف. بالنسبة لإسبانيا التشكيلة المرتقبة والمتوقعة: أوناي سيمون، بيدرو بورو، كوبارسي، لابورت، كوكوريا، رودري، فابيان رويز، لامين يامال، داني أولمو، أليكس باينا، وأويار زابال. هذه بالنسبة لتشكيلة لويس دي لا فوينت المتوقعة. بالنسبة لتشكيلة الأرجنتين المتوقعة هي الأخرى: مارتينيز في حراسة المرمى، تاليافيكو في الدفاع، هناك أيضا اللاعب ليساندرو مارتينيز لاعب المانيو، كريستيان روميرو، مولينا، ثم في وسط الميدان نجد كل من ماك أليستر، باريديس، إنزو فرنانديز، ديبول، وفي الخط الأمامي الإمبراطور الأسطورة ليونيل ميسي رفقة خوليان ألفاريز لاعب الريفر السابق لاعب أتليتيكو الحالي. هذا بخصوص التشكيلة المتوقعة. أيضا مستمعينا الكرام، ذكرنا بأن الحكم هو فينتشيتش، وما دمنا نتحدث عن التحكيم أكيد بأن هذا المونديال شهد تحكيم نقاشا واسعا، ولكن للأمانة منصف لم يكن هناك جدال كبير، يعني بكل أمانة كانت هناك حالات معزولة كيفما كان الحال، غرفة الفار ساعدت على ذلك. عادل زراق الحكم الدولي السابق الخبير التحكيمي تحدث مع الزميل يوسف الشاطر يوم أمس عن التحكيم في المونديال، نستمع إليه.
4: أمر بالنسبة للمتتبعين كانوا شيئا ما، كانوا عندهم بعض الملاحظات على التحكيم، لكن أنا من الزاوية ديالي غنتكلم كتقني يعني اللي كان في الميدان. فبالنسبة لي أنا المستوى ديال الحكام بصفة عامة فكان مستوى جيد جدا وبدل واحد مجهود كبير، لأنه شفنا الكم ديال التعديلات اللي كانت هذه السنة هذه، لدرجة أنه الحكام باش يستطيعوا أنهم يفهموا ويفهموا الناس معهم وأيضا الفرق، أنه التأجيلات اللي كينا إلا تعطلت رمية التماس وإلا كان شي شونجمون ماشي خرج دغيا وإلا كان شي ركنية تعطلت بالخطأ إلى آخره، فهذا كان واحد الكم الهائل من التأجيلات اللي تكيفوا معهم الحكام وبدلوا مجهود كبير، إضافة على هذيك التكنولوجيا اللي ولات واحد الشيء اللي شيء المزايد، لأنه كنشوفوا الحكام قبل كانوا كيديروا غير السماعة في الأذن، الآن كنشوفوا بأنه السماعة زائد الكاميرا زائد هذاك لي دو كابل اللي خارجين من اللور زيد هذاك البوندو اللي شدهم، فهذا بالنسبة لي أنا في حد ذاته كان يشكل واحد عائق، كنت نخوف أنه واش الحكام غيقدروا يتأضفتوا مع هذه التكنولوجيا ومع هذه التغييرة الجديدة، ولكن بصفة عامة ما كانوش قرارات اللي هي غيرت نتائج المباريات. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الأغلبية ديال القرارات كانوا مفهومين من طرف الجميع وتقبلهم الجميع، إلا بعد حنا كنفهموا الفرق اللي كتخسر في بعض الأحيان كيخرجوا بشي مش صريح، كمثلا إلى حسنا على سبيل المثال الحصر مباراة نصف النهائي اللي المدرب الفرنسي قال لهم يعني ما لقاش شي مسألة اللي يقدر ينتقد فيها التحكيم، لأنه ذاك الحكم بغض النظر على القصر القامة ديالو فدا مباراة ممتازة. صريح في الندوة الصحفية ما كان من المدرب الفرنسي إلا أنه قال يعني ما كانش عندوش القدرة اللي يقدر ينقشها، قال لهم أنا كنشك واش الحكم ممكن يدير مباراة نصف النهائي، وكأنه لم يدير مباراة نصف النهائي، مع العلم أنه أرى مباراة نصف النهائي وأدارها باقتدار.
5: وانتقد أيضا أنه يعني من السلفادور، يعني وكأنه يعني أنا دولة ربما لا تملك تقاليد في كرة القدم، فبالتالي الحكم من المنطقي ربما أنه لا يدير مباريات في المستوى العالي تخول له إدارة مباراة في نصف نهائي كأس العالم.
4: ممكن، ولكن هو ما عرفش الباركور غير الحكم. الحكم سنة 2021 أنا درت مع بطولة ديال الألعاب الأولمبية لي جوز أولمبيك في 2021 اللي

0: كانت تعطلت بسبب كوفيد. فمن 2021 هو كياخذ في دورة تكوينية وكياخذ في بطولات، وراح حكم عندنا حنايا في المغرب هنا كأس العالم الأندية اللي كانت تنظمات، أيضا كان حكم هنايا مباريات. فهذا ما بين الحكام اللي هما الطوب إليت في الفيفا، بالرغم من القصار القامة ديالو، إلا أنه هذا المسألة هذه سي اون ديسكريميناسيون بلا نقولوا المعيار هو قصار القامة. المعيار بالنسبة لنا الحكام هو المردود، كيف ما كان الطول ديالك أو القصار ديال القامة ديالك. فالأمر اللي هو ما فهموش بأنه هذاك الحكام عنده أن باركور تخي بروفيسيونيل اللي يقدر واقيلا كاين بعض اللاعبين اللي الباركور ديالهم بروفيسيونيل يلاه بدا في 2023 والآن لعب كوب جيمون ديال 2026، وهذا الباركور ديالو في صعيد الفيفا فتقريبا راه من 2020 هو كياخذ الدورات وكياخذ المباريات. ف يعني انا الامر هذا كنتقبله، لانه هذا جزء من اللعبه. اي واحد كيخسر احيانا كيبان ليه بعض الانتقادات ولا بعض المخارج اللي يقدر يبرر بها الهزيمه ديالو، انما بصفه عامه كنشوفوا المردود ديال الحكام. ف نعطيك مثال، دابا الا سولتك في الذاكره ديالك او لا سول شي واحد من المتتبعين، واش عندكم شي لقطه اللي بقات لاصقه لكم في الدماغ ديالكم دارت لا بوليميك مثلا؟ فكنلقاو بانه تقدر تكون شي لقطه ولا جوج، ولكن كنفهموا بانه الحكام كانوا على صواب.
1: وسي عادل، باستثناء ربما الاحتجاج المصري المبالغ فيه على الحكم الفرنسي لتيسي، وايضا في مواقع التواصل الاجتماعي هل لمس ميسي اللاعب سبنس في مباراه الارجنتين انجلترا في لقطه الهدف الثاني؟ فايضا بعد التوضيح ربما الصوره يظهر ان ميسي لم يلمس اللاعب، فيعني ربما في بعض الاحيان حتى اللاعبين او المدربين في بعض الاحيان لا يقتنعون بالخساره ويبحثون عن شماعه التحكيم، لانه اسهل من نهاجم في نهايه المباراه هو الحكم الذي لا يملك لا جمهور من هذا الجانب ولا من هذا الجانب. سعادي ربما نتقدم في الحوار ونصل للشق الذي يهمنا أكثر، هو الأداء ديال الثنائي المغربي خصوصا جلال جيد كحكم ساحة، لأنه يخطف الأضواء وهذا شيء طبيعي، لكن أيضا برينسي. لكن بالنسبة لجلال جيد، يعني هل فعلا نحن لم نكن منتبهين لمستوى جلال جيد حتى ظهر في كأس العالم؟
0: فنقول لك واحد الأمر اللي واجد مهم اللي يقدر المتتبعين ما عرفوش. فبالنسبة لجلال جيد جاء في واحد الموجة ديال التغيير اللي كانت شاملة على الصعيد ديال الكاف. فمن بعد كأس العالم ديال قطر 2022 جات لجنة جديدة اللي خدت على الأتق ديالها أنها تعمل واحد التغيير ديال الأسماء إلى رطيتي البال. في ظرف سنتين شفنا ذاك الصومالي عمر أرطان لعب نهائي ديال الشامبيونز ليغ، شفنا دحان بيضاء لعب فيلم ديال لاكان، أسماء اللي ما كانش كتواجد من قبل. فالناس اللي ما عارفينش بأنه جلال جديد كان مخصوص هذا البروجي، هذا خداوه من الحكام الشباب اللي عملوا لهم لا فورماسيون، يعني اون نوفيل جينيراسيون في لاكاف. الإشكال اللي كان هو أنه لا ليست الأولانية ديال لي كونديدا ديال لا كوب دي موند ما كانش فيها جلال، بالرغم أنه يستاهل يكون فيها. دوزوا لو ستاج ما تبين لهم بأنه كاين وجوه جديدة ممكن يزيدوها. فجلال جيد تزاد في لا دوزيام فاغ ديال لي كونديدا بوغ لا كوب دي موند، واستطاع أنه يكسب الثقة ديال لجنة الحكام. وأكبر دليل الآن ممكن نفتخروا بالحكم ديالنا، ماشي غادي نقولوا الحكم ديالنا راه لعب ثلاث مباريات إلى آخره. الحكم ديالنا الآن بتمثيل المشرف ديالو أصبح هو الحكم رقم واحد الآن في إفريقيا.
2: جلال جيد كان حاضرا يوم أمس ضمن طاقم مباراة فرنسا وإنجلترا، كان حكما رابعا، زكريا برينسي كان حكم مساعد احتياطي. كيفما كان الحال، التحكيم المغربي كان حاضرا في هذا الموديل، لكن هذا لا يعني بأن التحكيم المغربي بخير. طيب مستمعي الكرام، فرنسا الأرجنتين إسبانيا بداية من الساعة 8 مساء، الجزء الثاني من استوديو الرياضة يتواصل بعد موجز 5:30 رفقة سكينة عزيز.
3: ميديا على إيقاع كأس العالم، المباريات، التحليلات والأجواء الحماسية بين الانتصار والهزيمة، نعيش معكم نبض الملاعب. بوديوم، طيلة منافسات كأس العالم ابتداء من 9 صباحا على ميديا وميديا تي في.
4: Vous êtes sur ميديا la synthèse de 17h30.
5: Avec vous Soukaina Aziz, bonjour à tous. Plus de 82 000 personnes sont attendues ce soir au MetLife Stadium pour la finale du Mondial de football. Dans ce dernier chapitre de la compétition, l'Argentine tenante du titre retrouve l'Espagne. Lionel Messi, la légende, contre la relève Lamine Yamal. Un match prévu à 20h en présence de plusieurs personnalités dans les tribunes, notamment le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez, mais surtout le président américain Donald Trump doit remettre la coupe au vainqueur.

0: d'abord et de prime de guerre.
1: صباح الأخبار.
0: Matin info.
1: المنتصف.
0: Le grand journal.
1: والحصاد.
2: شريط الحدود.
3: شرق الأوسط.
4: En Palestine.
1: فتراتنا الإخبارية. جرعتكم اليومية من الأحداث على ميديا.
5: أكوافينا نقسم الصوديوم وكتعاون.

0: بكم في حصاد اليوم، أرافقكم خلاله من الآن وحتى الثامنة مساء. كالمعتاد مستمعينا الكرام، حصادنا فيه الكثير. في نقاش الحصاد اليوم سيتم التركيز على موجة الحر الاستثنائية التي تمتد إلى عدد من مناطق المغرب، مع تحذيرات من المديرية العامة للأرصاد الجوية من بلوغ درجات الحرارة مستويات قياسية، وسط حديث عن بداية تشكل ما يعرف بالقبة الحرارية. سنرحل أيضا إلى كوتونو عاصمة بنين، حيث جدد هناك وزراء خارجية الدول الإفريقية الأطلسية دعمهم للرؤية المغربية الرامية إلى النهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية. طبعا محطات ووجهات أخرى تنتظركم في حصاد اليوم إلى حدود الثامنة مساء. مستمعينا الكرام، قبل النشرة المغاربية نتابع طقس الفلاح مع عمري هاشم العلوي.
1: نعم الله مساكم أخواتي إخواني، في الطقس ديال الغدا بحول الله الحال غادي يبقى مغيم شوية ولا غنفيه الصفا مع الشمس، فعامة النواحي في الأحياء ديالنا ما عدا في السواحل ما بين العيون والداخلة فاش غادي يكون صافي ومشمش. الريح غادي يصوت غربي في جل المناطق ما عدا في السهول الغربية في درعا تافيلات في السواحل الصحراوية فاش غادي يصوت شرقي. القوة ديالو ما مجهده شوية إلا في السهول الغربية وبالخصوص في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو هاكا القل من 40% والجو ناشف في غالب النواحي ما عدا في بعض المناطق الساحلية فاش غادي توصل ما بين 50% و 75%. الحرارة وسط النهار في نفس المستوى ديال البارح ما بين 24 و 43 درجة في واد الدهب، ما بين 25 و 33 درجة في دكالة، ما بين 28 و 34 درجة في اللوكوس وناحية عبدة، ما بين 29 و 40 درجة في ناحية سوس، ما بين 31 و 37 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 31 و 43 درجة في تادلة، 32-33 درجة في الشاوية، ما بين 34-36 درجة في ناحية الغرب، ما بين 36-38 درجة في الريف، ما بين 36-39 درجة في ناحية الحوز، ما بين 36-41 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 36-43 درجة في سايس والمنطقة الشرقية، ما بين 37-43 درجة في ناحية التفيلات، وما بين 39-43 درجة في ناحية الدرعا. وفاز الطقس والحرارة اللي فيه والجو النشف في جل نواحي الفلاحية ديالنا، الحشرات غادي يلقاو منهم بحال القملة ديال شجر الحامض والدبانات السراتيت والدبانات الزيتون وحشرات السوسة في عدة زرعات وأنواع ديال الشجر، وكذلك حشرات الكاربوكابس شجر التفاح وبعويد. ونصيحتي اليوم من فوق المراقبة والاحتياط من هاد الحشرات، بغيت نزيد نطلب من الإخوان الفلاحة وبالخصوص الخدامة ديالهم اللي تيديروا هاد المحاربة ضد هاد الحشرات وتيرشوا الأدوية والمبيدات باش ما يتعراوش ويبقاو لابسين ملابس الوقاية ضد مشاكل ومخاطر المبيدات الكيماوية وخا يجيهم الصد وقت الخدمة، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
0: السادسة مساء باستوديوهاتنا بميديان موعد النشرة المغاربية. والعرض الإخباري المغاربي من أعداد وتقديم الزميل أمين عزيماني. مساء الخير أمين.
2: مساء الخير محمد، مساء الخير لكل مستمعينا. نستهل النشرة المغاربية بالحدث الأبرز مساء اليوم، بطولة كأس العالم بأمريكا الشمالية التي تختتم اليوم بمواجهة مرتقبة بين الأرجنتين حاملة اللقب وإسبانيا في ملعب ميت لايف بنيو جيرزي بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتسعى أرجنتين ليونيل ميسي لأن تصبح أول منتخب يحرز لقبين متتاليين في كأس العالم منذ البرازيل عام 1962 لترفع حصادها إلى 4 كؤوس، فيما تتطلع إسبانيا مع نجمها اليافع يمين يمال إلى الفوز بلقبها الثاني بعد تتويجها الأول في مونديال جنوب إفريقيا 2010. وستكون المباراة الوحيدة في البطولة التي يحضرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مباراة الأرجنتين وإسبانيا، تنطلق في تمام الساعة 8 بتوقيت المغرب وفي نشرتنا المغاربية نتابع كيف يرى المغرب

0: أقارب الشغوفون بكرة القدم. هذه المباراة في روبورتاج عادل الزبيري من الرباط.
1: من شارع محمد الخامس في قلب العاصمة الرباط تشير توقعات لجماهير مغربية إلى أن الأرجنتين الأقرب إلى الفوز بكأس العالم، ولو أن آراء لمواطنين آخرين تميل في لغة التوقعات إلى المنتخب الإسباني.
2: كتشوف ميسي فهكا فلاش كبير وبقى عنده الكرة في رجليه كما هي، مش بدلت حتى حاجة.
3: الأرجنتين أثبتت أنها تخرج دائما منتصرة حتى عندما تضيق الخيارات أمامها.
4: القلب باغي إسبانيا ديها ولكن العقل الأرجنتيني لا ديها.
5: توقعتكم مباراة كبيرة مشوقة بزاف، الجوج مدارس اللي مختلفين بزاف، لاماسيا الإسبانية والأرجنتين.
1: سايحان اثنان من المكسيك في زيارة إلى الرباط ينتظران بفارغ الصبر نهائي كأس العالم، لأن بلدهم شارك في التنظيم الثلاثي للمونديال.
6: بما أنني من المكسيك أشجع الأرجنتين لأنها من أمريكا اللاتينية، ولكن إسبانيا تلعب بشكل جيد جدا.
7: إسبانيا فريق سوف يبحث عن التتويج، ولكن الأرجنتين لديها ميسي.
1: في انتظار نهائي كأس العالم عبر مغاربة عن افتخارهم بالأمين جمال أو لمين يمال، حفيد مغربية من مدينة العرائش، تتابع تحقق حلم حفيدها لمين نجم نادي برشلونة الكتالوني ولاروخا الإسباني باللعب في مباراة ضد قدوته النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
0: نواصل نشرتنا من المغرب، حيث يعيش قطاع تنظيم الأعراس والحفلات خلال الصيف الجاري واحدة من أصعب وأعقد الفترات الاقتصادية والاجتماعية التي مر بها منذ سنوات. فرغم أن شهري يوليوز وغشت ذروة النشاط السنوي للمهنيين بفعل تفافد أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وانطلاق العطل الصيفية، إلا أن الموسم الحالي حمل صدمة غير متوقعة تجسدت في ركود غير مسبوق وتراجع حاد في الطلب على حفلات الزفاف والمناسبات العائلية. عن أسباب هذا الركود نتابع توضيحات علي زهري المتحدث باسم الاتحاد المغربي لأرباب ومسيري قاعات الحفلات، متحدثا من الدار البيضاء لنور الدين إيجاجان.
8: بيدان كيعرفوا احتراج منذ جائحة كورونا، ولكن هذه السنة هذه سنة ظاهرة يعني بكل مقاييس، لأن كيف كيلاحظوا كاع الناس بأن غياب تام الأفراح والمناسبات بواحد الشكل كبير، واحد الانخفاض اللي هو فايت 70% ديال الحجوزات، وهذا راجع لمجموعة من المسائل اللي هي اجتماعية اقتصادية، خاصة أن كاين عزوف ديال الشباب عن الزواج، كاين إمكانيات الظروف الاقتصادية ديال التشغيل، وكذلك ارتفاع التكاليف ديال المناسبات. فهذا الشيء كله عطى ظاهرة ديال انخفاض كبير اللي هو ملحوظ حتى بالنسبة للعامة الناس، وكذلك الغياب ديال الجالية لأنه وصلوا لواحد المرحلة ديال الجيل الرابع اللي كيديروا مناسباتهم في الخارج، يعني يعانون الأمرين، خاصة أن عندهم التزامات، عندهم ديزونجاجمون، عندهم لي شارج فيكس، عندهم مجموعة من الأمور. صراحة الناس كتدبر الفترة بالإمكانيات، كاين مثلا أرباب قاعات دابا اللي كيكريو قاع المعارض اللي يغيروا النشاط، مثلا يحاولوا يبتكروا، يحاولوا يجتهدوا في إطار أنه تكون واحد رواج اللي يمكن له يخلق بعدا الاكتفاء الذاتي.
0: وصلوا نشرتنا من الجزائر، حيث أصدرت المحكمة الدستورية أمس النتائج النهائية والرسمية للانتخابات التشريعية الأخيرة، وتصدرت جبهة التحرير الوطني هذه النتائج بحصولها على 91 مقعدا بالمجلس الشعبي الوطني الغرفة السفلى للبرلمان، في حين جاء التجمع الوطني الديمقراطي ثانيا ب 74 مقعدا، وتلتها جبهة المستقبل ب 56 مقعدا. وطبعت اقتراع انتخابات ثاني يوليو نسبة مقاطعة عالية، حيث استقرت النسبة النهائية للمشاركة عند حدود 21.24% داخل البلاد و 10.75% بالخارج. يحدثنا عن العزوف الانتخابي في الجزائر وليد كبير الحقوقي والمحلل السياسي الجزائري، متحدثا من وجدة.
9: 8 من 10 من الناخبين الجزائريين اختاروا عدم المشاركة، وهذه رسالة سياسية قوية تعكس حجم المقاطعة أو القطيعة بين السلطة والشعب. لكن نسبة العزوف الفعلية قد تكون أكبر من ذلك، لأن هذا هو الرقم الرسمي الذي قدمته السلطة. هناك حديث عن أقل بكثير.

0: من 21%، وهذا راجع طبعا لعدة معطيات كنا لاحظنا ارتساماتها في الحملة الانتخابية التي كانت ضعيفة، ورأينا أن يوم الانتخابات مقاطع الفيديو التي تم بثها عن أفراد الجيش الوطني الشعبي يصوتون بألبسة مدنية، هذا يبين على أن الشعب لم يعد يثق في انتخابات السلطة. هنا السلطة عجزت عن إقناع ما يقارب غالبية الجزائريين بالمشاركة في الانتخابات، وهنا تواجه السلطة أزمة ثقة حقيقية، لأن الانتخابات ليست عملية ميكانيكية، يعني مجرد انتخاب وضع صوت في صندوق. طبعا قبل كل ذلك لازم تكون منافسة حرة، إعلام مستقل، انفتاح سياسي، وضمانات متكافئة لجميع الفاعلين السياسيين. أما عن النتائج التي أعلنت عنها المحكمة الدستورية باستمرار مثلا حزب الفتح الوطني في تصدر النتائج، يعزز لدى الكثير من الجزائريين القناعة بأن الانتخابات لا تؤدي إلى تعبير حقيقي، وهذا اللي يدفع الجزائريين إلى المقاطعة بدل المشاركة.
1: إلى ليبيا الآن، ولليوم الثاني على التوالي تشهد مدن ومناطق واسعة في ليبيا انقطاعا عاما للتيار الكهربائي في مشهد يتكرر منذ سنوات، بينما تستمر ساعات طرح الأحمال في مختلف أنحاء البلاد بالتزامن مع موجة حر شديدة تزيد من معاناة المواطنين وتثقل كاهل الأسر والمرافق الحيوية. المزيد من التفاصيل في مراسلة رأفت بالخير من طرابلس.
2: تشهد عدة مدن في ليبيا انقطاعا لساعات طويلة للتيار الكهربائي وسط حالة من الاستياء الشديد بين المواطنين بالتزامن مع موجة حر تضرب شمال إفريقيا أثرت على ليبيا بشكل عام. أرى من الشارع الليبي.
3: ازدادت حركة انقطاع التيار الكهربائي، عزز ذلك الانقطاع خيبة أمل الناس، وكذلك يأس من أن هذه الشبكة يمكن تطويرها بالرغم من صرف المليارات عليها.
4: والله بالنسبة لأزمة الكهرباء أن مفتعلة، لأن رئيس الحكومة بلسانه قال إحنا ننتجوا في 10,000 ميجا، كيف ننزلوا لدرجة الصفر؟ بدليل على ذلك قال إن هناك ابتزاز.
2: وسط هذا الاستياء الشعبي أبدى رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيب انزعاجه، مطالبا السلطات القضائية بضرورة محاسبة المتورطين في أي قضايا فساد تتعلق بقطاع الكهرباء. عبد الحميد الدبيب رئيس حكومة الوحدة الوطنية:
5: أنتم كمواطنين وكوزراء محد ينقطع الضي في مكان، نبو نعرفه ليش، ونبو نعرفه منه اللي قطعة وشنو الأسباب بشكل حقيقي. ما فيش ما عاش فيه، عينا يا جماعة عينا توه.
2: وشهدت مدن في شرق ليبيا حالات إظلام تام وسط غياب إجراءات الصيانة الدورية وحدوث أزمات في التزود بوقود الديزل في ليبيا. لميديا رافت بالخير، طرابلس.
1: بهذا مستمعينا ننهي مواد نشرتنا المغاربية، ممتنون لحسن الإصغاء والمتابعة. بعد فصل قصير يعود إليكم من جديد محمد بن عبوري متابعة باقي فقرات هذا الحصاد. إلى اللقاء.
6: إيزابيل دائما بجنبكم، لأن إيزابيل كتقدم لكم أفضل طول ماتيجا، الطريقة الأكثر صحة وبنة باش تعبر على الحب ديالك. إيزابيل عبر على حبك بطريقتك، وباش تحضر الوصفات الجديدة ديالك جرب تونة إيزابيل بالمايونيز الجديدة.
7: ميديا حصاد اليوم محمد بن عبدو.
8: أهلا بكل مستمعي وأوفياء ميديا. لحظة مستمعينا الكرام، نفتح نقاش الحصاد. يشهد المغرب موجة حر استثنائية تمتد إلى عدد من مناطق المملكة، مع تحذيرات من المديرية العامة للأرصاد الجوية من بلوغ درجات الحرارة مستويات قياسية، وسط حديث عن بداية تشكل ما يعرف بالقبة الحرارية. فما طبيعة هذه الظاهرة، ولماذا أصبحت تتكرر بوتيرة أكبر، وما انعكاساتها على الطقس وصحة المواطنين والموارد الطبيعية؟ أسئلة وغيرها نطرحها على ضيفينا، كل من الأستاذ مصطفى العيسات الخبير في السياسة المائية من الرباط. مرحبا بك أستاذ مصطفى.
9: مرحبا أستاذي الكريم.
8: شكرا جزيلا.

0: شكرا لك على تلبية دعوة ميدي آن. وأيضا يحضر معنا من القنيطرة الأستاذ مصطفى صالح بن رامل، صلاح بن رامل خبير في مجال البيئة والمناخ. أستاذ صلاح مرحبا.
1: مرحبا بك سيدي، ومرحبا بكل المستمعات والمستمعين وضيفك الكريم، وشكرا على الدعوة الكريمة.
0: الشكر لك أستاذي الكريم على استجابتك الدائمة لطاقم ميديا وعلى تعاونك الدائم، شكرا جزيلا. أبدأ معك أستاذ مصطفى، البداية، ما المقصود بظاهرة القبة الحرارية وكيف يعني تتشكل من الناحية العلمية؟
1: في الواقع فالقبة الحرارية فهي نتيجة أولا لانحسار ضغط جوي مرتفع نتيجة تشابكه وانحساره بين كتلتين للكتلة الحرارية جافة قادمة من جنوب الصحراء، وأيضا كتلة حرارية يعني دافئة قادمة من الشمال نتيجة الظروف المناخية التي تعرفها أوروبا، والتي كانت تشكل في الماضي كتل هوائية باردة رطبة، يعني تكون عند التقائها بالكتل الهوائية الصحراوية تشكل أمطار. أما اليوم فهي تشكل عبارة عن جزيرة حرارية أو قبة حرارية تنحصر فيها بالداخل درجة الكتلة هوائية مرتفعة حارة، وترتفع شدتها نتيجة انعكاس الأشعة الشمس القادمة من الشمال للكتل الهوائية الدافئة الباردة التي تكون يعني على السطح، وبالتالي تزداد يعني تلك الحرارة، وهذا ما أعطانا اليوم درجات حرارة مرتفعة تجاوزت 50 درجة و 47 درجة بأوروبا، حيث أنه في المعتاد درجة الحرارة تكون 33 درجة في المعتاد، لكن بفعل القبة الحرارية أو الجزيرة الحرارية تكون شدتها أكثر من 45 درجة، وبالتالي هذه الظاهرة غالبا ما يعني تكون مصاحبة لظاهرة النينيو العالمية التي تساعد على ارتفاع درجة الحرارة التيارات الهوائية القادمة من شرق المحيط الهادئ على مستوى البيرو والإكواتور، وتنتشر على مستوى العالم وتؤثر بشكل كبير على مستوى البحر الأبيض المتوسط، حيث كانت يعني منذ يعني تقريبا 2021، وهي السبب التي تؤدي إلى اندلاع حرائق والتي عرفتها يعني كل دول جنوب الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط ودول شمال إفريقيا المطلة على البحر الأبيض المتوسط. واليوم ونحن نعيش هذه الظاهرة يعني تتشكل ظاهرة أخرى بالمدن، وهي ما يسمى بالجزيرة الحرارية، حيث أنه تزيد من ارتفاع درجة الحرارة نتيجة البناء المعتمد في المدن نتيجة اختفاء الغطاء النباتي والمساحات الخضراء في المدن، ونتيجة اعتماد على وسائل النقل وأيضا أنشطة بشرية تكون نافذة للغازات الدفيئة، والتي هي بدورها تقوم بحجز أشعة الشمس على مستوى السماء وتساعد على ارتفاع لدرجة الحرارة، وهذا ما نشاهده في المدن، حيث أنه مثلا إذا أخذنا أي مدينة من المدن المغربية الرباط، القنيطرة، دار البيضاء، المحمدية، مراكش، نجد ارتفاع لدرجة الحرارة في الوسط الحضاري، في حين محيط الجماعات الترابية التي تحيط بالمدن التي تكون فيها غنية بالغطاء النباتي غنية بالأشجار تكون درجة الحرارة أقل من درجة حرارة المدينة. وهذا ما يعني أدى على مستوى أوسع بظهور درجات حرارة مرتفعة على مستوى جل المدن المغربية والتي تتجاوز اليوم 40 درجة، وهو المعدل الذي لم نعتده، حيث كانت أبعد يعني درجة حرارة نشاهد 40 41 بالمدن التي تعرف هذه المدن كالعيون كالداخلة كمراكش وك بعض المدن الداخلية.
0: نعم، شكرا أستاذ الكريم. أنتقل إليك أستاذ العيسات، ونبقى في هذه النقطة المتعلقة بمسببات هذه الظاهرة، إلى أي مدى يرتبط يعني تزايد الظاهرة

0: القباب الحرارية بالتغيرات المناخية العالمية وما أبرز المخاطر التي قد تنجم عن استمرار هذه الأجواء سواء على صحة المواطنين كما أشار الأستاذ بن رامل أو على القطاع الفلاحي والموارد المائية ككل.
1: صحيح، في تناغم مع ما جاء به زميلي السي بن رامل، فالظاهرة ديال الاحترار الجوي أو القبة الحرارية شكلت تغيرات مناخية إضافة إلى العبء الحراري على مستوى هذه الظاهرة. إذا تحدثنا عن الضغط الجوي الذي يتسبب في وقف انتشار الحرارة على مستوى الغلاف الجوي، تنضاف إليه كذلك نسبة ثاني أكسيد الكربون التي ترفع كذلك من مستوى الاحترار على مستوى الأرض. إذن عامل الاحترار المرتبط بثاني أكسيد الكربون اللي كيرتفع في الجو، وعامل كذلك الطبيعي المرتبط بالتيارات الجوية الدافئة القادمة من جنوب الصحراء، وكذلك ما أشار إليه الأخ الكريم المرتبطة بظاهرة النينيو. إذن اليوم ما هو طبيعي انضاف إليه ما هو بشري. التدخل البشري فيما يخص عدم الامتثال لاتفاقية باريس للانتقال إلى الطاقات النظيفة والمتجددة وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بات تحقيق هذه الآمال والطموحات العالمية في حدود النسيان اليوم مع عدم التزام الدول الكبرى باتفاقية باريس للمناخ. اليوم علينا أن نتحول إلى سياسات مرنة للتكيف مع الوضع الجديد المناخي. درجات الحرارة المرتفعة اليوم تؤثر على مناحي الحياة، تؤثر على صحة الإنسان بالدرجة الأولى. نلاحظ الآن حالات وفيات على مستوى الاتحاد الأوروبي بعشرات الآلاف اليوم ما بين إسبانيا وفرنسا وإنجلترا والبرتغال. نتحدث كذلك في السنوات الأخيرة عن حالات وفيات نتيجة الاختناق لدى الناس المسنين في بني ملال في مجموعة من المناطق خصوصا في المرافق الصحية. وبالتالي اليوم علينا أن نكيف مؤسساتنا العمومية من مستشفيات، من إدارات عمومية، من سياسات العمل في الصيف. اليوم علينا أن نغير، وهنا أشد بحرارة على بعض المناطق في الجنوب التي غيرت توقيت عمل عمال النظافة إلى المساء بالصباح الباكر والمساء. وبالتالي اليوم علينا أن نغير منظومة الحياة اليومية وفق هذا الطارئ الحراري. نعم. في مؤسسات العمل، في مؤسسات المياومة، في العمل المباشر في المجال الزراعي والفلاحي وقطاعات البناء إلى غير ذلك. وكذلك اليوم علينا أن نستعد استراتيجيات الوطنية في تسريعها. نتكلم عن الانتقال الطاقي، اليوم أصبح المغرب من الدول الرائدة في التحول الطاقي، 50% نرنو إليها في 2030 إذا انتقلنا إلى الهيدروجين الأخضر، وتحققت الاتفاقيات الدولية في هذا المجال. سيصل المغرب في 2035-2040 إلى 70% من إنتاج الطاقات النظيفة، وهذا سيحرر وسيكون دفعا إلى تسريع الدولي بهذا الاعتماد على الطاقات المتجددة. كذلك اليوم السياسات المائية مهددة، تبخر الكبير لآلاف وملايين الأمطار المكعبة، لأن كل أمطار المياه ديالنا على السطح. نتكلم عن مياه السدود، نتكلم عن مياه الضايات إلى غير ذلك، فنفقد ما جمعناه من مياه في هذه السنة المطيرة، ناهيك عن حرائق الغابات التي تشكل كذلك تدهورا للتنوع البيولوجي. والتقرير ديال المجلس الاقتصادي والبيئي والاجتماعي دق ناقوس الخطر فيما تتعرض له ثرواتنا والتنوع البيولوجي للمغرب نتيجة التغيرات المناخية القاسية، نتيجة الحرائق، نتيجة الجفاف. نعرف بأن كذلك مستوى الجراد الذي تحرك في بعض المناطق يشكل تهديدا للأمن الغذائي والزراعي. كلها معطيات اليوم نتيجة هذه المعطيات الحرارية ونتيجة هذا التحول السريع في معدلات درجة الحرارة لم يسبق للمنطقة أن تعاملت معه، لا على المستوى الطبيعي لا على مستوى حياة الناس العادية.

0: وبالتالي علينا اليوم أن ننتقل إلى توعية المواطن كيف يتعامل في الأوقات اللي خصو يمشي فيها للشاطئ، الأوقات اللي خصو يخرج فيها، الأوقات اللي خصو يلزم البيت ديالو اللي كتكون فيها المعدلات في بعض المدن 48 درجة، هي معدلات تصيب بضربات الشمس، تصيب بأمراض في الدماغ كالشلل كالميبليجي كأمراض الاختناق، الأمراض القلبية، أمراض الحساسية، أمراض ضيق التنفس. وبالتالي اليوم علينا أن نغير من نمط حياتنا وأن نتكيف مع هذه الظواهر المناخية القاسية.
1: نعم نعم. أستاذ بن رامل، كما استمعتم لمداخلة أستاذ العيسات والذي تحدث عن مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي يجب على المواطنين أن يتحلوا بها، خصوصا الفئات الأكثر عرضة للخطر مثل الأطفال، المسنين، العمال في الهواء الطلق إلى غير ذلك، وهي نصائح جدا مهمة. أستاذ الكريم، في ظل يعني توقع تكرار مثل هذه الظواهر مستقبلا، ما مدى دقة النماذج الجوية في التنبؤ بمثل هذه الظواهر، وهل يمكن مثلا تحديد مدة استمرارها بدقة؟
2: شكرا جزيلا، وشكرا لزميلي السي مصطفى عيسات على هذه التوضيحات المهمة والتي تؤكد بأننا نعيش على كوكب هو في صفيح دافئ وساخن، ويتميز بتغيرات مناخية لا يمكن لأبعد النماذج المناخية أن تتنبأ بها، حيث أن هذه السنة كنا نتكلم عن ظاهرة المينيا في خلال فصل الشتاء يناير فبراير، بدأنا نتكلم عن ظاهرة المينيو التي بدأت خلال شهر يونيو والتي تنبأ إليها العلماء خلال شهر أبريل ومارس، واليوم نتكلم عن القباب الحرارية، عن جزر الحرارية، عن العديد من الظواهر الأخرى، والتي كما استرد زميلي سعيسات أنه السبب الرئيسي إليها هو الإنسان. فالإنسان اليوم هو الذي بيده أن يغير النماذج المستقبلية أو يزيد في شدتها وفي تغيراتها. وبالتالي اليوم حسب آخر نماذج الأرصاد، منظمة الأرصاد الجوية الدولية تقول بأنه هذه الظواهر لارتفاع درجة الحرارة وظاهرة النينيو ممكن أن تستمر إلى غاية 2030، و2030 نعلم بأنه المغرب سينظم كأس العالم.
1: نعم.
2: واليوم ما نشهده من يعني ارتفاع لنسبة ثاني أكسيد الكربون والمسببات لارتفاع درجة الحرارة بالولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، هو أيضا يعني كان من بين الأسباب، حيث أنه حسب آخر المؤشرات بأنه كانت هناك ارتفاع مهول لثاني أكسيد الكربون نتيجة حركة التنقل، نتيجة حركة المشجعين والأنشطة التي كانت تواكب تلك الأمور. وحسب هذه النماذج التي يعني هي مقلقة ويعني تحذر بأن تكون هناك إما ارتفاع لدرجة الحرارة والذي يمكن أن يتجاوز 50 درجة، لأنه وصلنا إلى 50 درجة، فإذا ما وصلت إلى أعلى من ذلك ستكون الطامة الكبرى، سواء على مستوى عوض أن نلاحظ الوفيات بالآلاف كما تكلم قبل قليل سعيسات، ستكون بمئات الآلاف، سيكون اختفاء للتنوع البيولوجي، ستكون اختفاء للموارد المائية بالرغم من تساقطات المطرية. فاليوم ونحن نشاهد شاهدنا تساقطات المطرية الكثيفة، إذا ما زرت صديقي إلى الأودية والأنهار تجدها اليوم جافة. نعم، حقنة سدود يعني توفر اليوم بحمد الله بفضل سياسة صاحب جلالة الملك محمد السادس على 76%، لكن محيطها وباقي المناطق يعني هي جفت، ومجهودات كبيرة من طرف الحكومة من أجل إيصال وتوسيع تزويد كل هذه المناطق سواء بالمياه الصالحة للشرب سواء بالمياه للزراعة، لكن تبقى تحديات كبيرة وكبيرة جدا أمام ما يمكن أن نقوم به من تخفيض للبصمة الكربونية، سواء كنا في المجال القروي أو الذي هو مرتبط بارتفاع نسبة الميثان نتيجة تربية المشية، خصوصا الضيعات الكبرى لتربية المشية لإنتاج الحليب مثلا، هناك النقل الذي يعني ينفث بشكل يومي سواء على مستوى الطرقات الرابطة بين المدن سواء داخل المدن
1: بالفعل. بالفعل أستاذ

0: الكريم المسببات كثيرة وكثيرة جدا، والإجراءات الاحترازية بدورها ستكون أكثر، وهذا ما يجب على المواطنين القيام به وكافة الجهات المعنية. آسف على المقاطعة أستاذي الكريم، لكن مخرجنا يسير إلى نهاية وقت البرنامج. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية نقاش الحصاد لهذا اليوم. أشكر ضيفي الكريمين، كل من الأستاذ مصطفى العيسات الخبير في السياسات المائية كان معنا من الرباط. شكرا جزيلا أستاذي الكريم.
1: بارك الله فيك، شكرا على الاستضافة.
0: شكرا لك، وأيضا الشكر الجزيل للأستاذ مصطفى صلاح برامل الخبير في مجال البيئة، كنت معنا من مدينة القنيطرة، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لك وإلى فرصة سعيدة.
0: شكرا. إذا المستمعين الكرام، فاصل ونعود لتتمة باقي مواد الحصاد، ابقوا في الاستماع.

الكرام، أنتم في إسماعيل الحصاد على ميديا وكعادته سلته ملأ بالعديد والعديد من المختارات الغنائية التي دائما نتمنى أن تنال إعجابكم. بتنفس حرية لجوليا بوليا.

0: هادئة حصاد اليوم محمد بن عبدو.
1: مستمعينا الكرام، أنتم في الاستماع للحصاد على ميدي آن، فقرته مستمرة ومحطته الموالية القصة. تعد كرة القدم الرياضة الأكثر شعبية عالميا، ولا توجد رياضة في العالم تمتلك التأثير الثقافي والاجتماعي نفسه الذي تحظى به اللعبة، من الأحياء الشعبية إلى أكبر الملاعب في العالم. وتشير العديد من الدراسات التاريخية والأثرية إلى أن كرة القدم ليست ابتكارا حديثا، بل تمتد جذورها إلى آلاف السنين قبل الميلاد. كيف بدأت هذه اللعبة؟ وكيف تطورت من مجرد هواية بسيطة إلى منظومة رياضية عالمية تديرها منظمات كبرى مثل الفيفا؟ الإجابة في قصة اليوم مع إبراهيم الغربي.
2: تعد كرة القدم الرياضة الأكثر شعبية عالميا، وتمثل نموذجا متكاملا تجمع بين الجوانب البدنية والفنية والتكتيكية والاجتماعية والاقتصادية. وبدأت اللعبة بأشكال بدائية في الحضارات القديمة، وتطورت خلال القرن التاسع عشر في أوروبا، وهي أكثر من مجرد لعبة رياضية، هي شغف عالمي يوحد الشعوب ويثير الحماس في قلوب الملايين. ولا توجد رياضة في العالم تمتلك التأثير الثقافي والاجتماعي نفسه لتحظى به كرة القدم، من الأحياء الشعبية إلى أكبر الملاعب في العالم. لكن كيف بدأت هذه اللعبة؟ وكيف تطورت من مجرد هواية بسيطة إلى منظومة رياضية عالمية تديرها منظمات كبرى مثل الفيفا؟ تشير العديد من الدراسات التاريخية والأثرية إلى أن كرة القدم ليست ابتكاراً حديثاً كما يعتقد البعض، بل تمتد جذورها إلى آلاف السنين قبل الميلاد، حيث وجدت ألعاب متعددة في مختلف الحضارات القديمة اعتمدت

على مبدأ ركل الكرة لتحقيق هدف محدد. يعود تاريخها إلى أزيد من 2500 سنة قبل الميلاد، حيث مارسها الصينيون القدامى تحت اسم كوجو، وكانوا يقدمون الولائم للفريق الفائز ويجلدون الفريق المهزوم، وكانت تمارس في المعسكرات والثكنات العسكرية كجزء من برامج تدريب الجنود على اللياقة البدنية والمرونة وسرعة الحركة. ولم تكن كوجو مجرد لعبة ترفيهية، بل كانت تحظى بمكانة اجتماعية مرموقة، إذ يشارك فيها الأباطرة والجنود والنبلاء على حد سواء. ومع مرور الوقت أصبحت تقام مباريات رسمية في الساحات العامة، وعرفها اليونانيون واليابانيون 600 سنة قبل الميلاد، والرومان والمصريون 300 سنة قبل الميلاد. إلا أن اللعبة في شكلها الممارس اليوم ظهرت في إنجلترا سنة 1016 خلال الاحتفال بإجلاء الدنماركيين عن بلادهم. لعب الإنجليز كرة القدم فيما بينهم ببقايا جثث الدنماركيين، فمنعت ممارستها، وكانت اللعبة تظهر وتنتشر ثم تمنع بمراسيم ملكية لأسباب مختلفة. ومن بين هذه القرارات ما أصدره الملك إدوارد الثالث عام 1365، حيث حظر ممارسة كرة القدم رسميا لأنها تسبب الضوضاء والفوضى وتشتت الجنود عن التدريب على الرماية. غير أن حظر كرة القدم لم ينجح في القضاء عليها، إذ أن شغف البريطانيين المحبين للرياضة جعلهم يمارسون اللعبة في الخفاء، سواء في الأرياف أو في الساحات البعيدة عن المدن. ومع مرور الوقت أصبحت جزءا من التراث الشعبي الإنجليزي، تنتقل من جيل إلى جيل وتمارس بأشكال متعددة في كل المناسبات الاجتماعية. وفي العام 1863 عقد اجتماع تاريخي ضم ممثلين عن عدة أندية ومدارس، وأسفر عن تأسيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أول هيئة رسمية تعنى بتنظيم اللعبة ووضع قواعدها. وأصدر الاتحاد مجموعة من القوانين الموحدة التي فصلت بين كرة القدم الفوتبول والرجبي، إذ كانتا تمارسان بطريقة متشابهة في ذلك الوقت مع اختلاف في استخدام الأيدي والركل. ونصت القوانين الجديدة على تحديد عدد اللاعبين لأحد عشر لاعباً لكل فريق، ووضع أبعاد محددة للملعب، وتحديد طريقة احتساب الأهداف. وهذه القواعد رغم بساطتها أصبحت الأساس الذي بنت عليه كرة القدم الحديثة. وبفضل القوة البحرية والتجارية للإمبراطورية البريطانية في القرن التاسع عشر، انتقلت اللعبة إلى كل أنحاء العالم عبر البحارة والتجار والجنود. في البداية انتشرت في أوروبا، في فرنسا وإيطاليا وأسبانيا وألمانيا، ثم وجدت طريقها إلى أمريكا الجنوبية، الأرجنتين والبرازيل، وهناك لاقت قبولاً غير مسبوق. وفي العام 1904 تأسس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، وكان الهدف توحيد جهود الأندية والاتحادات لتنظيم اللعبة عالمياً ووضع قواعد موحدة للمسابقات الدولية.

0: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم من جديد في متابعة حصاد اليوم على ميديا. قبل العرض الإخباري المفصل، هذه إطلالة على جديد أحوال الطقس بسماء منطقتنا المغاربية. في المغرب يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس في أغلب الأحيان شمال الخط الرابط بين الصويرة وطاطا وفيقيق، وكذلك على السواحل الواقعة جنوب تيزنيت، فيما ستكون الأجواء صحوة بباقي المناطق. درجة الحرارة المتوقعة 27 درجة بالعاصمة الرباط والدار البيضاء، 31 درجة بطنجة والعيون، 39 درجة بمراكش، 41 درجة بالراشيدية، 44 درجة بوجدة، 26 درجة بالصويرة. في الجزائر من المنتظر أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس في أغلب الأحيان على الشريط الساحلي غرب الجزائر العاصمة، وكذلك على الأطلس الصحراوي، فيما ستكون الأجواء صحوة بباقي المناطق. درجة الحرارة المتوقعة 35 درجة بالجزائر العاصمة، 47 درجة بشلف، 35 درجة بتمن راست، 44 درجة بغردايا، 48 درجة ببسكرة، 47 درجة بأدلب. في تونس يرتقب أن يكون الطقس مشمسا على كامل أنحاء البلاد. درجات الحرارة المتوقعة 41 درجة بتونس العاصمة، 39 درجة بالطبرقة، 43 درجة بمدنين، 48 درجة بتوزر، 47 درجة بكفصة، 38 درجة بالمنستير، 43 درجة بالقصرين، 41 درجة بكل من صفاقس وكذلك بكابس. تمام السابعة باستديوهاتنا بميديا، موعد نشرة الأخبار المفصلة من جديد معك أمين عزيمني. مرحبا أمين.
1: مرحبا بك محمد، مرحبا بكل مستمعينا، وهذه عناوين السابعة. أنظار العالم تتجه مساء اليوم لملعب نيوجيرسي بالولايات المتحدة لمتابعة نهائي كأس العالم بين الأرجنتين حاملة اللقب وإسبانيا. المباراة يحضرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والعاهل الإسباني فيليب السادس. إسبانيا مع نجمها اليافع الأمين جمال تسعى في مباراة اليوم إلى الفوز بلقبها الثاني بكأس العالم بعد تتويجها الأول في مونديال جنوب إفريقيا 2010. وفي النشرة روبورتاج حول توقعات الشارع الإسباني من هذه المباراة. بعد ليلة ثامنة من القصف الأمريكي، إيران تستهدف الكويت والبحرين والأردن، ووزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بأن ترد بلاده بقوة على أي هجوم إيراني بعد اعتراض القوات الإسرائيلية والأردنية لصواريخ إيرانية. استطلاع لوكالة رويترز يكشف أن الاقتصاد المصري أظهر متانة أكبر في مواجهة تداعيات حرب إيران، تداعيات لم تؤثر على توقعات نمو الاقتصاد المصري. بالمغرب إطلاق آلية رقمية لتعزيز حماية النساء من العنف المرتبط بالمشاركة السياسية والمدنية في إطار مشروع لفعاليات من المجتمع المدني. نسائل النشرة بالحدث الأبرز مساء اليوم. بطولة كأس العالم بأمريكا الشمالية التي تختتم مساء اليوم بمواجهة مرتقبة بين الأرجنتين حاملة اللقب وإسبانيا في ملعب ميت لايف بنيوجيرسي بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتسعى الأرجنتين

0: الأرجنتين ليونيل ميسي لأن تصبح أول منتخب يحرز لقبين متتاليين في كأس العالم منذ البرازيل عام 1962 لترفع حصادها إلى 4 كؤوس، فيما تتطلع إسبانيا مع نجمها اليافع الأمين جمال إلى الفوز بلقبها الثاني بعد تتويجها الأول في مونديال جنوب إفريقيا 2010. وستكون المباراة الوحيدة في البطولة التي يحضرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. للحديث حول المباراة معنا زميل من القسم الرياضي وديع أحتي. وديع، مساء الخير.
1: مساء الخير أمين.
0: وديع، على بعد ساعة واحدة من انطلاق مباراة الأرجنتين وإسبانيا، ما قراءتك لهذه المباراة؟
1: بداية أمين، مباراة 50% 50% لكل منتخب، على اعتبار أن النهائي دائما ما يعطي نفس نسبة الحظوظ لكل منتخب، لكن كل هذا يرتبط بقبل صافرة الانطلاق. لكن بالحديث عن إسبانيا، بالحديث عن الأرجنتين، كلاهما قدم مباراة نصف نهائي متميزة جدا، خاصة منتخب إسبانيا الذي نجح في إيقاف منتخب فرنسا الذي كان المرشح الأول للتتويج باللقب، وكان نجح في إغلاق المنافذ، كان قويا على مستوى الاستحواذ، على مستوى التمرير، على مستوى البناء من الخلف، على مستوى الجرينتا. المنتخب الأرجنتيني نفس الشيء، المنتخب الأرجنتيني يؤمن بحظوظه حتى آخر الثواني. تابعنا كيف قام بريمونتادا تقريبا في مباراتين أو 3 مباريات، كان آخرها ضد إنجلترا في المربع الذهبي. وبالتالي اليوم المنتخب الإسباني يبحث عن اللقب الثاني له بعد لقب 2010، المنتخب الأرجنتيني يبحث عن اللقب الرابع له في التاريخ والثاني توالي. المهمة لن تكون سهلة، كما ذكرت أمين في تقديم، هناك صراع ثنائي بين العديد من اللاعبين، لكن يتقدم هذا الصراع صراع كل من ليونيل ميسي ولامين يامال، نجم المنتخبين وطرفي النهائي. وبالتالي يمكن أن نقول بأن مباراة تعد بالكثير من الدية والإثارة. تقريبا ديلا فوينتي وسكالوني اعتمدا في التشكيلتين الرسميتين على نفس الأسماء والرسم التكتيكي الذي اعتمد في المربع الذهبي. أقترح عليك أمين وعلى المستمعين الكرام أن نستمع لمدرب المنتخب الأرجنتيني سكالوني.
2: بغض النظر عن كونها مباراة نهائية، فهي في النهاية مباراة كرة القدم، ونحتاج فيها إلى أن نقدم أفضل نسخة من أنفسنا لكي نحاول الفوز. نحن نتعامل معها على أنها مجرد مباراة، ولا نشغل أذهاننا بأنها نهائي كأس العالم، لأن ذلك قد يشتت تركيزنا. في النهاية نستعد لها بأقصى درجة ممكنة كما نفعل مع جميع المباريات، وبعد ذلك سنرى ما الذي سيحدث.
1: المباراة تعرف حضورا جماهيريا كاملا، وكما ذكرت أمين حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي صرح قبل هذه المباراة بالحرف وقال بأنه لا يمكن أن يتوقع من الفائز، ولكن قال بالحرف بأنه من الصعب مجابهة ليونيل ميسي.
0: شكرا لك وديع. ووجهتنا اللحظة إسبانيا التي يحضر ملكها أيضا الملك فيليبي السادس نهائي كأس العالم. نتابع توقعات الشارع والصحافة الإسبانيين لأداء منتخب لاروخا مع مراسلنا في مدريد محمد المدن.
3: تستيقظ إسبانيا صباح هذا الأحد ولا تفكر إلا في كلمة واحدة، النهائي. فبعد 16 عاما على مجد جنوب إفريقيا 2010، تعود لاروخا لتقف على بعد 90 دقيقة من المجد، وذلك في مواجهة أرجنتين ميسي حاملة لقب بطولة العالم الماضية. في الشوارع الإسبانية يمتزج الحماس بالحذر، يقول أحد المشجعين:
4: حسنا، فيما يتعلق بفرض الأسلوب، أعتقد أن طريقة لعب إسبانيا أفضل بكثير من الأرجنتين، ولكننا نرى أن الأرجنتين ستحاول كسر إيقاع المباراة بكل ما يمكنها وإخراجهم عن تركيزهم قليلا، لكن مهمة إسبانيا هي الحفاظ على الأداء واللعب الذي أظهرته في كل هذه المباريات الماضية.
3: ويضيف آخر:
5: في الحقيقة عدد مشجعي الأرجنتين سيكون أكبر في الملعب، ولكن هذا لا يهم، فليس من الضروري أن نكون كثيرين لكي نحدث ضوضاء كبيرة، هذا لا يهم.
3: ويشير ثالث:
6: فوز إسبانيا يكفيني، وإذا كان بفارق 2 أو 3 أهداف فذلك أفضل لكي لا نعاني كثيرا.
3: أما الصحف الإسبانية فأجمعت على وصف النهائي بأنه حدث تاريخي، فعنونت ماركا أجمل نهائي في العالم، بينما اختارت أس كلمة فيناليسيما محذرة من أرضية ملعب ميتاليف كفخ محتمل للاروخا، ولخصت موندو ديبورتيفو الموقعة في ثنائية النجمين ميسي ولامين جمال وجها لوجه من أجل المجد. أما الصحف العامة الإسبانية وصفت البايس الأرجنتين بأنها بطلة كبيرة تتحدى إسبانيا، وقارنت ميسي بمارادونا، فيما ركزت الموندو على أنها المواجهة الرسمية الأولى بين ميسي ومنتخب إسبانيا، وفي نبرة عاطفية وصفتها الدياريو بأنها مباراة الحلم وخاتمة جميلة. من مدريد، محمد المدن، ميديا.
0: نواصل الآن بتطورات الحرب في الشرق الأوسط، حيث قصفت إيران اليوم أهدافا في كل من الكويت والبحرين والأردن، كما أعلنت اعتراض سفن حاولت عبور مضيق هرمز دون التنسيق مع الحرس الثوري الإيراني. جاء ذلك بعد ليلة ثامنة من القصف الأمريكي الذي طال أهدافا عدة في إيران، من بينها محطة نووية قيد الإنشاء. في غضون ذلك أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه اعترض والقوات الأردنية صاروخا أطلقته إيران باتجاه مدينة العقبة الأردنية، ليعقب ذلك توعد وزير الدفاع الإسرائيلي بأن ترد بلاده بقوة على أي هجوم إيراني يستهدف إسرائيل. هذا الوعيد يبعث مخاوف من العودة إلى الحرب الشاملة، كما تسعى إلى ذلك الحكومة الإسرائيلية بحسب شرح أنطوان شلحت المحلل السياسي من عكا، واتصل به نور الدين جاجان.
7: في واقع الأمر، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يرغب بأن يعود إلى حرب كاملة ومكثفة ضد إيران، ويرغب حتى بأن يستخدم قوة ربما أكثر من القوة التي تم استخدامها حتى الآن، تطلع إلى أن يقصف أيضا بنى تحتية، وهو يعتقد ويروج بأن مثل هذه الخطوات يمكن أن تزيد من الضغط الشعبي على النظام في إيران. ولكن ما يبدو حتى الآن هو أن مثل هذه الرغبة لا يمكن أن تخرج إلى حيز التنفيذ إلا إذا كان هناك طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولذلك خلاصة المطلوبة هي أن عودة إسرائيل إلى المشاركة في الحرب على إيران مرهونة بموافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أيضا هي مرهونة بربما وضع آخر إذا ما قامت إيران بمهاجمة إسرائيل. مع ذلك يجب أن أؤكد بأن التطورات في سياق الحرب الأمريكية الإيرانية هي تطورات متسارعة وقد تخرج عن السيطرة، ولذلك فإن احتمال عودة إسرائيل إلى الحرب هو احتمال أيضا وارد.
0: استدعت وزارة الخارجية الأردنية اليوم القائمة بأعمال السفارة الإيرانية في عمان، وذلك احتجاجا على استمرار الاعتداءات الإيرانية. قبل ذلك نددت الخارجية الكويتية بتكرار استهداف منشآتها الحيوية والمدنية من قبل إيران. أظهر استطلاع لوكالة رويترز للأنباء أن الاقتصاد المصري أظهر متانة أكبر في مواجهة تداعيات حرب إيران، مشيرة إلى أن البنية الاقتصادية حدثت أو تعافت من تأثير تلك التداعيات على توقعات نمو الاقتصاد المصري، ورفعت توقعات النمو إلى 4.8 في السنة المالية 2025-2026 مقابل 4.6% في توقعات أبريل الماضي. المزيد مع مراسلنا في القاهرة عبد الله حميد.
8: على عكس توقعات الخبراء، نما الاقتصاد المصري بفضل تزايد حجم المخاطر الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة وسيطرة البلاد على استقرارها خلال هذه الفترة، لأنها معرضة لزيادة في نسبة التضخم. الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الجوهري.
9: هناك حجم من النشاط الاقتصادي والإنتاج داخل الدولة أصبح أكبر مقارنة بفترة سابقة. يشير زيادة الإنتاج الصناعي والزراعي وارتفاع نشاط السياحة والتجارة والتشييد إلى تحسن الاستثمارات والصادرات، فبالتالي ارتفاع هذا المؤشر لا يعني تلقائيا أن مستوى معيشة المواطن تتحسن بنفس النسبة، في ناتج من الإنتاج والاستثمار وليس من الاقتراض فقط.
8: الاقتصاد المصري أثبت أنه أكثر متانة في مواجهة حرب الشرق الأوسط مما كان يخشى في البداية، متجاوزا التوقعات في الربع الأول من العام على الرغم من اضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع أسعار النفط. هذا المنح تعزز بتوقعات تشير إلى نسبة النمو المرتقبة في العام المقبل 5.3%. رئيس مركز آسيا للدراسات الدكتور أحمد مصطفى.
10: الخطط الخاصة بالبنى التحتية، الاستثمارات الضخمة مع العديد من البلدان خصوصا في مناطق المحور من قناة السويس الجديدة، اللي هي استراتيجية التعامل مع المديونية في مجال الاستثمار. الاستثمار، نقلة نوعية في توطين الصناعة وليس فقط مجرد استغلال مصر كطرف ثالث في التصدير.
8: العملة المصرية كذلك بقيت متماسكة رغم كل الظروف المحيطة بالبلاد،

0: مع زيادة تحويلات المصريين في الخارج لتتخطى 43 مليار دولار، مرتفعة حوالي 10 مليارات دولار عن العام الماضي. عبد الله حميد، ميديا القاهرة.
1: نختم نشرتنا من المغرب، حيث جرى أمس بمدينة الحسيمة إطلاق آلية رقمية آمنة للتبليغ عن العنف المرتبط بمشاركة النساء في الحياة العامة والديمقراطية، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تعزيز حماية النساء وتشجيع مشاركتهن في مختلف مجالات الشأن العام. وقد تم إطلاق هذه الآلية خلال اللقاء نظم بمبادرة من تحالف حقوق ومواطنة بتنسيق مع جمعية الاستقبال والاستماع والتوجيه بالحسيمة، وبشراكة مع جمعية بسمة الخير بالمضيق وجمعية أنوار للمساواة والمواطنة. عبد العالي زهر والتفاصيل.
2: المنصة التي جرى إطلاقها بالحسيمة تهدف إلى توفير فضاء إلكتروني آمن يتيح للنساء التبليغ عن مختلف أشكال العنف والانتهاكات التي قد يتعرضن لها بسبب مشاركتهن في الحياة العامة أو انخراطهن في العمل السياسي والنقابي أو الجمعوي أو الإعلامي. وفي تفصيل لطبيعة هذه الآلية الرقمية، أوضحت منى الشماخ نائبة رئيسة جمعية أنوار للمساواة والمواطنة في عرضها خلال اللقاء، أن المنصة صممت وفق معايير تضمن حماية المعطيات الشخصية لتشجيع الضحايا على التبليغ في ظروف آمنة، مضيفة أن المنصة تتيح أيضا إمكانية توجيه النساء نحو خدمات الاستماع والمواكبة والدعم القانوني والنفسي، إلى جانب المساهمة في إنتاج معطيات دقيقة حول حجم وأنواع هذا العنف. خلال اللقاء الذي شهد تقديم هذه المنصة الرقمية الجديدة، ناقش المشاركون العنف السياسي الذي تتعرض له المرأة في الفضاءات العامة والرقمية على حد سواء، وقد سعوا إلى تشريح هذا الموضوع من كافة جوانبه القانونية والتشريعية، مشيرين إلى أن العنف الذي يستهدف النساء بسبب مشاركتهن في تدبير الشأن العام يمثل واحدا من أبرز التحديات التي تعوق تكريس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، مشددين على أن تطوير هذه الأدوات الرقمية الآمنة يمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز الحماية ونشر ثقافة احترام حقوق النساء وضمان مشاركتهن الكاملة في الحياة العامة، خاصة وأن المغرب مقبل على انتخابات تشريعية في شتنبر المقبل.
1: شكرا لك عبد العالي. بهذا إذن مستمعينا نستوفي مواد نشرتنا نشرة السابعة، ممتنون لحسن الإصغاء والمتابعة، واللحظة عودة إليك مباشرة محمد.
3: شكرا لك زميلي أمين، وبدوري أجدد الترحاب بكل من التحق بنا وكذلك المواصلين معنا في متابعة حصاد اليوم. محطتنا التالية في هذه الرحلة الإخبارية رسالة الرباط. جرت العادة أن تستدعى أسماء المبدعين في مناسبات بعينها، لكن أسماء الكبار منهم دائمة الحضور والاستدعاء. قد نختلف أو تختلف اختيارات الناس فيما يقرؤون من أعمال روائية، لكن لن تجد من ينازع أن دوستويفسكي اسم عابر للزمن، عابر للأذواق. دوستويفسكي، أدب الخلود، عنوان نسخة اليوم من رسالة الرباط، حررها نور الدين الحوتي.
4: تحية طيبة وبعد. كانت وفاته عام 81,800 كلا لم يموت. تيودور دوستويفسكي عظيم أدباء العالم دون منازعة، يقرأه الناس اليوم كما كان يقرأه الأسلاف، بلافة وإصغاء وإعجاب. يقرؤونه ولا يفارقهم سؤال، لماذا بالضبط يظل هذا النحيف الروسي متربعا على عروش قلوب القراء؟ لم يبل ما أنتج وحبر، ولا نقصت قيمة حرف مما سطر. الاسم وحده إجابة، دوستويفسكي يقال وهو كاف يغني. تحت عنوان دوستويفسكي وبين دفتي أعماله، عبقرية الكتابة الروائية كاملة الأوصاف. تعددت قراءات من اعتنى بمشروعه الروائي، وهي على تشعباتها تتقاطع مجمعة على أن الرجل في تاريخ الأدب باب لوحده مستقل. أقرأ في يودور دوستويفسكي كغير من عشاقه، لأنه الغواص الأعظم في أعماق النفس الإنسانية، المفكك بدقة متناهية لمختلف تلوينات صراعاتنا الداخلية الدائرة بين ثنائيات الخير والشر، الإيمان واللا إيمان، والحرية والمسؤولية. قراءته رحلة معرفية وعلاجية تفضح مخاوفنا، تصارحنا بتعقيداتنا النفسية وبهشاشتنا الأخلاقية. كل من جاء بعد دوستويفسكي عالة عليه في الأدب كما في علوم إنسانية أخرى كثيرة، على غرار الفلسفة والتحليل السيكولوجي.

0: التكنولوجي، وقبل ذلك وبعده وخلاله صاحب موهبة خاصة في طرح الأسئلة الفلسفية العميقة، أسئلة ما فوق الزمان والمكان. ناقش بجرأة خاصة قضايا الدين والمعتقد، شاغب فكريا على حدود الحرية والأخلاق، واخترقت أعماله تنويرات حول ضرورة الفكرة الصحيحة، تلك الفكرة التي إن وجدت عند الفرد وعمت عند الجماعة تمكنت من خلق القدرة الفردية والجماعية على فرض الذات والوجود. إن المدهش في كل ذلك أن كاتبنا لا يدعي معرفة، كما لا يتكلف نصيحة أو توجيها، بل ها وصايا. احتفظ بحذق بارع بتلك المسافة اللازمة بينه وبين القارئ، تلك المسافة التي جعلت عيون كتاباته موردا للجميع والجميع عطشا. ظل عاصيا عن التصنيف والخندقة ضمن الخانات السياسية المعروفة من اليسار إلى اليمين وما بينهما. يقرأ عشاقه مقاطع من كتاباته، يسطرون تحتها، يميزونها بألوان خاصة، ينقلونها إلى مذكرة تقميش، يحفظونها شواهد عن ظهر قلب باستمتاع. شخصية دوستويفسكي باتت من كثرة استدعائها على الألسن نماذج إنسانية أكثر واقعية من شخصيات حقيقية، تفوق في حقيقتها شخصيات وجدت وعبرت فيما سطر لها من مسارها من الوجود الإنساني دون أثر يذكر. دوستويفسكي لا يضارع في تصوير الشخصيات المتناقضة، يتعذر على قارئه تصنيف هذه الشخصيات ضمن ثنائيات الشر المطلق أو الخير المطلق. هي شخصيات واقعية للغاية، واقعيتها تفرض دون اختيار آخر التعاطف معها من قبل من يعايشها قراءة حتى في أخطائها وتناقضاتها. في زمن روسيا القيصرية أبدع دوستويفسكي ما أبدع، وإبداع يقرأ كثيرا بنيويا في تغافل عن مختبر التفاعلات التي صاغته، مختبر بمحطات طويلة عريضة من التجارب والمعاناة والحرمان. من أوجه ذلك أن المبدع العظيم عانى من نوبات صرع طول حياته، حكم عليه بالإعدام شنقا لنشاط ضمن جماعة سياسية سرية، نفي إلى سيبيريا لعشر سنوات. وفوق ما ذكر عانى دوستويفسكي جراء إدمانه القمار، فنفى نفسه اختيارا هربا من الدائنين. هذه الديون للمفارقة هي التي فرضت عليه أن يكتب عددا من أهم نصوصه مسلسلة في الصحف حتى يؤمن أقساط سدادها. هذا الرجل المريض النحيف المنفي المعدم بالمعنيين والمدين هو مبدع النصوص الخالدة، الجريمة والعقاب، الإخوة كارامازوف، الشياطين وبقية العقد الفريد. في زمن سوق الأدب الكاسد المائع المسرف، في زمن أدب الذكاء الاصطناعي، شكرا للقدر على عبقرية دوستويفسكي، شكرا للديون، والسلام.
1: مستمعينا الكرام، موعدنا الآن على متن الحصاد، مساء الرياضة مع وديع أحتي. خير وديع.
2: مساء الخير محمد، تحية لك ولكل المستمعين الكرام في هذه الجولة الرياضية المسائية التي نستهلها بنهائي كأس العالم 2026. اليوم الجماهير العاشقة للساحرة المستديرة تتعرف رسميا على بطل العالم الجديد بين الأرجنتين وإسبانيا بداية من الساعة 8 مساء. ميسي أمام لامين يامال، من سيفوز بكأس العالم؟ نهائي مرتقب، نهائي مثير. الأرجنتين من أجل اللقب الرابع في تاريخها، وإسبانيا من أجل اللقب الثاني في تاريخ. المباراة سيحضرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بملعب ميت لايف بنيو جيرسي. من دون شك المباراة تشهد إلى حدود الساعة حضورا جماهيريا كاملا طيلة الساعة الكاملة للملعب. تقديم لهذا النهائي المرتقب بين إسبانيا والأرجنتين مع الزميل يوسف شادر. من يلمس المجد ومن يجر أذيال الخيب راجعا إلى وطنه؟ سؤال يثير الرعب في قلوب الجماهير الإسبانية والأرجنتينية، بل يهز نفوسهم مع دبيب الثواني الذي يسبق موعد المباراة في ميتلايف نيوجيرسي الذي يتزين بكوكبة من نجوم الفن والترفيه كما اشتهت نفسه إنفانتينو، وبحضور شخصيات سياسية من أبرزها رئيس الوزراء الإسباني بيدرو

0: سانشيز والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رجلان سيتركان خلافاتهما السياسية جانبا من أجل الاستمتاع بالرقصة الأخيرة للبرغوث الأرجنتيني. ميسي سيخاطب العالم بيسره من نيويورك. الأرجنتين إسبانيا، قصة تاريخ من المواجهات المتكافئة. التقى الجانبان مرة واحدة في المونديال، كان ذلك عام 1966. فازت الألبي سيليستي في حين تملك إسبانيا إنجاز الفوز الأعرض في 2018. وفي هذا المونديال أبرزت لاروخا استقرارا تقنيا أكبر، وأظهرت الأرجنتين نفسا ثوريا عادت كلما تأخرت في النتيجة لأنها تملك ميسي الملهم، والذي يملك فرصة تحقيق لقب المونديال للمرة الثانية على التوالي رفقة المدرب ليونيل سكالوني.
1: بغض النظر عن كونها مباراة نهائية، فهي في النهاية مباراة كرة القدم، ونحتاج فيها إلى أن نقدم أفضل نسخة من أنفسنا لكي نحاول الفوز. نحن نتعامل معها على أنها مجرد مباراة، ولا نشغل أذهاننا بأنها نهائي كأس العالم. سنرى ما الذي سيحدث.
0: حديث سكالوني هذا يحمل الكثير من الهدوء الذي يجب أن يحمله أيضا الحكم سلافكو فينتشيتش المحاط بالنقد وآثاره. المباراة هي فرصة لكسر تقاليد كأس العالم بين الشوطين، ستتوقف لإجراء حفل مصغر قد يمتد ل17 دقيقة. الجانب الاستعراضي حاضر بقوة في انتظار ما ستجود به أقدام اللاعبين من عروض كروية تعكس تقاليد البلدين ورغبتهما في حصد أهم لقب في عالم الرياضة.
2: شكرا لك زميلنا يوسف شاتر. أما نحن مستمعي الكرام فنضع بين أيديكم التشكيلتين الرسميتين للمنتخبين. بالنسبة لإسبانيا نجد أوناي سيمون، بيدرو بورو، كوبارسي، لابورت، كوكوريا، رودري، فابيان رويز، لامين يامال، داني أولمو، أليكس بينا، أويارزابال. تشكيلة الأرجنتين نجد إيميليانو مارتينيز حارس مرمى التانغو، ثم تاليا فيغو، ليساندرو مارتينيز، روميرو، مونتيال في الجهة اليمنى، ثم ديبول وماك أليستر، إنزو فرنانديز، وأيضا اللاعب نيكولا كونزاليس، ثم جوليان ألفاريز والأسطورة العميد ليونيل ميسي في الخط الأمامي. نشير بأن ميسي يبحث عن لقب ثان تواليا، وأيضا عن أن يكون الهداف التاريخي للمونديال بعدما تجاوزه كيليان مبابي يوم أمس في مباراة الترتيب بهدف واحد فقط. المنتخب الإسباني هو الآخر يطمح إلى تكرار إنجاز 2010، ولما لا الفوز باللقب الثاني في تاريخه، علما بأن لويس دي لا فوينتي يعرف جيدا إدارة المباريات الكبرى. نفس الشيء بالنسبة للمدرب ليونيل سكالوني مدرب منتخب التانغو. كما ذكر زميلنا يوسف الشاتر في تقريره، فهذه المواجهة تنطلق في 8 مساء، ويقودها الحكم السلوفيني سلافغو فينتشيتش. نتحدث إذن مستمعينا الكرام عن الحكم الذي اختير لقيادة هذا النهائي المرتقب. كيف يرى الشارع المغربي هذا النهائي؟ اقترح عليكم عينة من الجماهير المغربية استقاها مراسل ميديا في الرباط عادل الزبيري.
3: كتشوف ميسي فهكا فلاش كبير وبقى عنده الكرة في رجليه كما هي، مش بدلت حتى حاجة.
4: الأرجنتين أثبتت أنها تخرج دائما منتصرة حتى عندما تضيق الخيارات أمامها.
5: القلب باغي إسبانيا تديها، ولكن العقل الأرجنتيني لا تديها.
6: توقعتكم مباراة كبيرة ومشوقة بزاف، الجوج مدارس اللي مختلفين بزاف، لا ماسيا الإسبانية ولا الأرجنتين.
7: بما أنني من المكسيك أشجع الأرجنتين لأنها من أمريكا اللاتينية، ولكن إسبانيا تلعب بشكل جيد جدا.
8: إسبانيا فريق سوف يبحث عن التتويج، ولكن الأرجنتين لديها ميسي.
2: الأرجنتين إسبانيا بداية من الساعة 8 مساء بتوقيت المغربي. بعيدا عن المونديال، في أخبار الأندية المغربية أعلن نادي المغرب الفاسي اليوم أنه توصل إلى اتفاق رسمي مع إدارة النادي الأهلي يقضي بانتقال اللاعب سفيان بن جديدة إلى صفوف الفريق المصري. وتقدم نادي المغرب الفاسي بجزيل الشكر للاعب سفيان بن جديدة على كل ما قدمه للنادي، مشيدا باحترافيته الكبيرة والتزامه وتفانيه في الدفاع عن ألوان الفريق طيلة الفترة الماضية. وتقريبا بلغت قيمة الصفقة بحسب التقارير الصحفية 3 ملايير سنتيم. بطبيعة الحال صفقة مهمة للأهل المصري، لكن أيضا مهمة للماس على مستوى المواردي المالية. في جديد المدربين المغاربة

0: الدقيقة حصاد اليوم محمد بن عبدو.
1: أهلا ومرحبا بكل من يلتحق بنا للتو على متن أمواج ميديا. لحظة مستمعين نأخذكم في جولة خارج الاستوديو في محطة ميديا روبورتاج ونتجه إلى أديس أبابا. من كوتونو عاصمة بنين، جدد وزراء خارجية الدول الإفريقية الأطلسية دعمهم للرؤية المغربية الرامية إلى النهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية، مؤكدين في إعلانهم الختامي توافقها مع أهداف أجندة الاتحاد الإفريقي للعام 2063، بما يعزز مسار السلام والاستقرار والاندماج الاقتصادي. طبعا ميديا روبورتاج يوقعه من أديس أبابا أبو بكر السماني.
2: النهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية لتكون فضاء للسلام والاستقرار والرفاه المشترك، رؤية استراتيجية طموحة يقودها العاهل المغربي الملك محمد السادس، حظيت بإشادة بارزة من وزراء خارجية الدول المشاركة الذين أكدوا انسجامها مع أهداف أجندة الاتحاد الإفريقي لعام 2063، وذلك خلال الإعلان الختامي للاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية الذي انعقد في مدينة كوتونو بجمهورية بنين.
3: يمثل إعلان كوتونو نموذجاً متقدماً للدبلوماسية التنموية المتعددة الأبعاد، وما يثير الانتباه هو محاولته الذكية لتوطين المفاهيم العالمية.
2: المختص في الشؤون الإفريقية دكتور حسن كاو:
3: التركيز على ربط الدول غير الساحلية بالموانئ الأطلسية ليس مجرد مشروع اقتصادي، بل هو إعادة صياغة

0: المتبادل داخل القارة، مما يقلل من العزلة الجغرافية لبعض الدول ويعزز الأمن الداخلي للشعب.
1: الالتزام بإعلان الرباط الصادر في يونيو عام 2022 مبدأ ثابت أكد عليه الوزراء، إلى جانب الدعوة إلى تطوير ممرات لوجستية خضراء وتعزيز الانتقال الأطلسي المندمج والاهتمام بتكامل سلاسل القيمة الإقليمية وتيسير التجارة، بما يعزز القدرات والمبادرات ويسهم في تقوية النظم الاقتصادية ويدعم النمو والازدهار المشترك.
2: مبادرة ملك المغرب والنهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية خطوة ممتازة تدعو لاندماج الفضاء الإفريقي، خاصة إذا ركزنا على إمكانات وقدرات البحار.
1: المحلل الاقتصادي السوداني دكتور محمد الناير:
2: المنطقة لديها العديد من الممرات اللوجستية مهمة جدا، ولديها إمكانات وقدرات فيما يعرف بالاقتصاد الأزرق، وبالتالي هذه مبادرة لتنفيذ كل ما تم التوصل إليه من الاهتمام بالمواني، السكك الحديد، البنية التحتية التي تساعد على إحداث تكامل وتبادل المصالح الاقتصادية.
1: الحوار السياسي ودعم الأمن البحري وتعزيز التعاون الإقليمي محاور رئيسية شكلت مداولات الوزراء، انطلاقا من أهمية تبادل المعلومات وتنسيق المبادرات الرامية إلى الحد من عمليات القرصنة والصيد البحري غير المشروع ومكافحة الجريمة المنظمة، إلى جانب تفعيل آليات التصدي للهجمات الإلكترونية، وصولا إلى تحقيق أهداف الاندماج الاقتصادي.
3: تمثل رؤية القيادة المغربية تحولا استراتيجيا عميقا في مسارات العمل الأفريقي المشترك، ومشروعا جيوستراتيجيا متكاملا يعيد صياغة مفهوم التعاون بين دول الجنوب.
1: الباحث في الشؤون الإفريقية والعلاقات الدولية دكتور محمد النحاس:
3: الحوار السياسي المستمر بين وزراء خارجية الدول المشاركة يعكس إدراكا جماعيا بأهمية الأمن البحري وحماية الممرات المائية وبناء وتعزيز القدرات المشتركة. هذا الفضاء الأطلسي النابض يمثل اليوم لبنة متينة تسهم مباشرة في تسريع وتيرة الاندماج الإقليمي وتعميق الشراكات الاستراتيجية.
1: بحسب مراقبين، فإن التوافق الإفريقي الأطلسي يعكس إرادة سياسية مشتركة لترجمة الرؤى والمبادرات إلى خطوات عملية ترسخ الأمن والتكامل الاقتصادي وتفتح آفاقا أوسع للتنمية المستدامة وتعزيز التعاون بين دول المنطقة. أبو بكر السماني، أديس أبابا، لإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية.
4: تحية طيبة مجددا مستمعينا الكرام، جولتنا الإخبارية في الحصاد على ميديان متواصلة، ومحطتنا الآن فقرة كتاب في دقيقتين. لا يمكن الحديث عن المراجع التاريخية في تاريخ المغرب دون ذكر كتاب المعجب في تلخيص أخبار المغرب لمؤلفي عبد الواحد المراكشي المتوفى عام 1250 ميلادية، وخصصه لبداية دولة الموحدين، مع إلاء أهمية قصوى للأندلس منذ الأمويين والطوائف المرابطين والموحدين. كتاب في دقيقتين مع الزميل شكري البكري.
5: هو الكتاب الوحيد المعروف لعبد الواحد المراكشي، ألفه لأحد أعيان عصره الذي طلب منه إملاء أوراق تشتمل على بعض أخبار المغرب وهيئته وحدود أقطاره وشيء من سجل ملوكه، وخصوصا ملوك المصامدة بني عبد المؤمن من لدن ابتداء دولتهم إلى وقتنا هذا، وهو 21,624 ميلادية. وأن ينضاف إلى ذلك نبذة من ذكر من لقيته أو لقيت من لقيه أو رويت عنهم بوجه من وجوه الرواية من الشعراء والعلماء وأنواع أهل الفضل. ويعتذر المؤلف لهذا السيد الذي توالت عليه نعمه إذا شاب الكتاب قصور أو تقصير، وذلك لأنه لا يتوفر على مراجع في هذا الشأن، ولأنه لم يطلع أصلا على أي تأليف عن دولة المصامدة، وكل ما يعرفه عنها إنما يعرفه سماعا. ويبدأ الكتاب بفصل في ذكر جزيرة الأندلس وحدودها وفتحها وانتقال حكمها من الأمويين إلى الطوائف، فالمرابطين والموحدين دون إغفال الشعراء والكتاب والوزراء والمصحف العثماني ومحنة ابن رشد. ويختم بجامع سير المصامدة وأخبارهم وقبائلهم وأحوالهم في ضعنهم وإقامتهم، ثم ترجمة للمؤلف بقلمه يفيدنا فيها بأنه ولد بمراكش عام 581 في أول أيام الخليفة يعقوب المنصور، ثم انتقل إلى فاس حيث قرأ القرآن وجوده قبل أن يتوجه إلى الأندلس في 22 من عمره، حيث التقى بعدد من الفضلاء ضمنهم والي إشبيلية الذي احتفى به وقربه وجعله من أخلص جلاسه. وسؤالي: ألن يكون إبراهيم بن يوسف أخو الخليفة الموحدي الناصر هو السيد الذي توالت على المؤلف نعمه ونقله من حضيضي الفقر والخمول وطلب منه إملاء هذه الأوراق المعجب في تاريخ المغرب؟ غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:47 الصباح. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: مستمعينا الكرام، إليكم أحوال الطقس المرتقبة بسماء منطقتنا المغربية. في المغرب يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس في أغلب الأحيان شمال الخط الرابط بين الصويرة وطاطا وفيقيق، وكذلك على السواحل الواقعة جنوب تيزنيت، فيما ستكون الأجواء صحوة بباقي المناطق. درجة الحرارة المتوقعة 27 درجة بالعاصمة الرباط والدار البيضاء، 31 درجة بطنجة والعيون، 39 درجة بمراكش، 41 درجة بالراشيدية، 44 درجة بوجدة. في الجزائر من المنتظر أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس في أغلب الأحيان على الشريط الساحلي غرب الجزائر العاصمة، وكذلك على الأطلس الصحراوي، فيما ستكون الأجواء صحوة بباقي المناطق. درجة الحرارة المتوقعة 35 درجة في الجزائر العاصمة، 47 درجة بشلف، 44 درجة بغردايا، 48 درجة ببسكرة، 38 درجة ببجاية، 33 درجة بوهران. في تونس يرتقب أن يكون الطقس مشمسا على كامل أنحاء البلاد. درجات الحرارة المتوقعة 41 درجة بتونس العاصمة، 39 درجة بالطبرقة، 43 درجة بمدنين، 48 درجة بتوزر، 47 درجة بقفصة، 38 درجة بالمنستير، 43 درجة بالقصرين، 41 درجة بكل من صفاقس وقابس. تمام 8 مساء في متابعة حصاد ميديا، إليكم موجزا بأهم وآخر الأنباء. ونستهل النشر بالحدث الأبرز مساء اليوم. بطولة كأس العالم المقامة بأمريكا الشمالية التي تختتم مساء اليوم بمواجهة تنطلق في هذه الأثناء بين الأرجنتين حاملة اللقب وإسبانيا في ملعب ميتلايف بنيوجيرسي بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتسعى الأرجنتين لأن تصبح أول منتخب يحرز لقبين متتاليين في كأس العالم منذ البرازيل عام 1992 لترفع حصادها إلى 4، فيما تتطلع إسبانيا مع نجمها اليافع لامين يامال إلى الفوز بلقبها الثاني بعد تتويجها الأول في مونديال جنوب إفريقيا عام 2010. نبقى في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث اعتمدت السلطات هناك تدابير أمنية مكثفة في نيويورك ونيوجيرسي لتأمين نهائي كأس العالم، وتمت تعبئة آلاف العناصر من مختلف الوكالات الفيدرالية والمحلية لتأمين هذا الحدث الذي يعد أحد أكبر المواعيد الرياضية التي تنظمها الولايات المتحدة في تاريخها. ويشارك في هذه الخطة الأمنية كل من شرطة نيويورك وشرطة نيوجيرسي والجهاز السري المسؤول عن حماية الرئيس والشخصية البارزة، بالإضافة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI وأجهزة الأمن الداخلي. كما أقيمت أطواق أمنية مشددة حول الملعب ومحاور الطرق الرئيسية المؤدية إليها، مع تفتيش دقيق ومنتظم للمتفرجين وفرض قيود على حركة السير وتكثيف المراقبة في وسائل النقل العمومي المؤدية إلى الملعب. نواصل الموجز بتطورات الحرب في الشرق الأوسط، حيث قصفت إيران اليوم أهدافا في كل من الكويت والبحرين والأردن، كما أعلنت اعتراض سفن حاولت عبور مضيق هرمز دون التنسيق مع الحرس الثوري الإيراني. جاء ذلك بعد ليلة ثامنة من القصف الأمريكي الذي طلع أهدافا في إيران من بينها محطة نووية قيد الإنشاء. في غضون ذلك أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه اعترض القوات الأردنية صاروخا أطلقته إيران باتجاه مدينة العقبة الأردنية. يعقب ذلك توعد وزير الدفاع الإسرائيلي اليوم بأن ترد بلاده بقوة على أي هجوم إيراني يستهدف إسرائيل. صلة بالموضوع، استدعت وزارة الخارجية الأردنية اليوم القائمة بأعمال السفارة الإيرانية في عمان، وذلك احتجاجا على استمرار الاعتداءات الإيرانية. قبل ذلك نددت الخارجية الكويتية بتكرار استهداف منشآتها الحيوية والمدنية من قبل إيران. نختم الموجز من الأردن، حيث عين بدو الزاكي للإشراف على المنتخب الأردني لكرة القدم بعقد لعام واحد خلفا لمواطنه جمال سلامي الذي خسر منصبه بعد الخروج من الدور الأول لكأس العالم 2026 وفق ما أعلن الاتحاد المحلي للعبة اليوم. وقال اتحاد الكرة الأردني في بيان إن مجلس إدارة الاتحاد الأردني

0: كرة القدم قرر تعيين المدرب المغربي بدو زكي مدربا للمنتخب الوطني الأول لقيادة النشامة في الاستحقاقات المقبلة وفي مقدمتها نهائيات كأس آسيا التي تقام في السعودية مطلع العام 2027. نهاية الموجز تمام 8:03. ابقوا في الاستماع.
1: ميديا حصاد اليوم محمد بن عبد.
0: سمي الأفاضل، حصد يومي الأحد بلغ نهاية، وأشكر لكم طيب المتابعة ووفاءكم لميديا، وأنقل لكم تحية عصام الحراتي الذي رافقني في الإخراج، وأضرب لكم موعدا في الغد بحول الله في حصاد جديد على ميديا نفس التوقيت ذات التردد. إلى اللقاء.
1: Cet été nos programmes continuent et prennent un air de vacances. Des coups de cœur, des fusions inédites et des nouveautés, laissez-vous surprendre par des rencontres musicales improbables. On fusionne avec Amna du lundi au vendredi à partir de 17h sur Média.

0: c'est la finale de la Coupe du Monde. Qui montera sur la première marche du podium? La réponse dans une heure environ, s'il n'y a pas de prolongation. Hier, la petite finale a eu lieu. France contre Angleterre. C'est l'Angleterre qui obtient la troisième place avec un match complètement fou et un score de 4-6. C'est la fin de ce flash. Belle soirée à l'écoute de Média.
1: السماع الصوفي أحمد الخليع
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وعظم ومجد وكرم لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا ولولا الحب لم أتكلمي يا مظهر التوحيد حسبي أنني أحد الشداة الهائمين الحومي ما حيلة الشعراء زاد غناؤهم رهبا لدى هذا الجمال الأعظم كل المعاني إن وصفت تضاءلت وتحيرت في كنهك المتلثم إن الذي سواك في تنزيله وفاك وصفا بالثناء الأكرم سبقت محبته مجيئك للورى في عالم الغيب الكريم الأقدم يا نور يوم ولدت قامت عزة للأرض إذ أمست لنورك تنتمي الكوكب الأرضي حين وطأته أمسى حصاه يتيه فوق الأنجم وعلى هدى الأقدار قام محمد لله فيه سرائر لم تعلمي متجردا من كل جاه ظاهر وبغير جاه الله لم يستعصم صلى عليه الله في سبحاته ما راح يجمع صحبه بتكتم صلى عليه الله نورا هاديا متعبدا في غاره لم يسأم.

لما كان المراد الإلهي من إيجاد عالم الإمكان الذي توقف حصوله على الصورة المحمدية الحسية الشهادية، كانت الصورة المحمدية في كل واحد من آبائه في جميع القرون من لدن آدم إلى أبيه عبد الله، أكمل جميع الصور وأجمعها وخيرها في كل قرن من القرون التي ظهرت صورته فيها في صور آبائه، لأن الصورة الإلهية إنما ظهرت وتجلت في صورته بحسب قابليتها واستعدادها.

الصورة المحمدية لا تتعين ولا تظهر إلا من الفردية، فكان تقلبه صلوات الله وسلامه عليه في الساجدين من آبائه ونقله من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الطاهرة ومن الأرحام الطاهرة إلى الأصلاب الطاهرة، كان كل ذلك عين تحصيل القوة والاستعداد فيه للوصول إلى رتبة العبودية المحضة التي يقتضي حصوله فيها ظهوره بالصورة الكلية المحمدية ولنفخ الصورة الإلهية الجمعية الآحادية فيه صلى الله عليه وآله وسلم، العارف بالله الشيخ مولانا عبد الله البسنوي الرومي رضي الله عنه.

ظهور الصورة المحمدية والهيئة الجسمانية الحسية البشرية بين والدي مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما وقع بالوضع الإلهي وترتيب الله تعالى له. الأسباب من الآباء العلوية الفعلية الكلية، وهي الحقائق الإلهية الفعلية والأرواح العلوية، ومن الأمهات السفلية، وسائر الأسباب التي قدر الله بها ظهور تلك الصورة الكلية الكمالية المحمدية عند اجتماع جميع الأسباب واتفاقها. وأكمل جميع الأسباب له صلى الله عليه وآله وسلم وأتمها وأجمعها طهارة أبويه اللذين كانا كالوعاءين لهذا النور اليتيمي الأنور الأصفى، إذ كانا كالمطلعين لهذا النور الإلهي الغيبي الأبهر الأسنى، ونزاهتهما من الصفات الإنحرافية والقدرات الطبيعية المانعة له من ظهوره بتلك الصورة الكمالية الاعتدالية، فكانا من أتم أسباب هذه الصورة الكلية الكمالية المحمدية وأجمعها. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز التاسعة مساء.
1: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. اعتمدت السلطة الأمريكية تدابير أمنية مكثفة في نيويورك ونيوجيرسي لتأمين نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين، المباراة التي تجرى في هذه الأثناء في ملعب نيويورك نيوجيرسي بحضور الرئيس دونالد ترامب، والنتيجة بعد نهاية الشوط الأول 0-0. رئيس الوزراء الإسباني للشراكة بيدرو سانشيز وفي مقال رأي له نشرته صحيفة البايس اليوم أشاد بوحدة المنتخب الوطني لكرة القدم قبل ساعات من هذه المواجهة المهمة والتي يسعى من خلالها المنتخب الإسباني لتعزيز خزانته بلقب ثاني بعد لقب كأس العالم 2010، بينما المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب يدخل المقابلة النهائية بحماس قائده ونجمه ليو ميسي. مدرب المنتخب الأرجنتيني أجرى 3 تبديلات على تشكيلته اليوم، فيما لم يقم نظيره لويس دي لافوينتي بأي تغيير. شرق أوسطيا، أعلنت القوات الأمريكية عن مقتل عسكري في شمال العراق أثناء تفجير مسيرة إيرانية، بينما يتواصل تصعيده على إيقاعه. استدعت الخارجية الأردنية اليوم القائمة بأعمال السفارة الإيرانية في عمان، وذلك احتجاجا على استمرار الاستهدافات الإيرانية، وذلك بعد إعلان إسرائيل أن قواتها والقوات الأردنية اعترضت صاروخا إيرانيا كان يستهدف مدينة العقبة جنوب المملكة. إيران قصفت اليوم أهدافا في الكويت والبحرين، كما أعلنت اعتراض السفن حاولت عبور مضيق هرمز بعد ليلة ثامنة من القصف الأمريكي الذي طاول محطة نووية قيد الإنشاء. الجيش الأمريكي قال أنه استهدف ليلة السبت إلى الأحد منشآت إيرانية للمراقبة الساحلية العسكرية والدفاع الجوي وقدرات بحرية ومواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى مواقع لقوات الحرس الثورية. في شؤون المنطقة دائما، أشاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم بعد لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون بالمضي قدما نحو السلام بعد الجولة الأخيرة من المباحثات مع إسرائيل في روما. هاجمت اليوم رئاسة الوزراء الإسرائيلية تصريحات رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني الذي قال أنه يدرس إمكانية توقيف بنيامين نتنياهو خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة شتنبر المقبل. مكتب نتنياهو في منشور على منصة إكس قال أن على ممداني التركيز على إصلاح الأضرار التي ألحقتها سياساته بمدينة نيويورك. وفي مقابلة نشرت أمس، كشف ممداني أنه يتشاور مع الفريق القانوني لمدينة نيويورك بشأن إمكانية توجيه الشرطة لتوقيف زعيم أجنبي في إشارة إلى نتنياهو. مناخيا، تستعد إسبانيا ابتداء من الثلاثاء المقبل لمواجهة ثالث موجة حر خلال فصل الصيف، مع توقعات بأن تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية في جزء كبير من البلاد حسب ما أعلنت الوكالة الوطنية الإسبانية للأرصاد الجوية. هذا يأتي فيما يتواصل تسجيل حرائق غابوية

0: Vous êtes sur Média, la synthèse de 21h30.
1: Bonsoir à toutes et tous, avec vous Stéphanie Parot. Un soldat états-unien est mort, un de plus, l'armée états-unienne l'a annoncé. Le militaire aurait perdu la vie dans le nord de l'Irak. Hier, deux autres militaires américains sont morts suite à une frappe iranienne en Jordanie. Conséquence, Téhéran a massivement été bombardé par Washington la nuit dernière. Manifestation en Israël. Des Israéliens marchent ce soir vers la frontière avec Gaza. Leur revendication, gratter encore plus de territoire à la Palestine. Des images de l'AFP publiées ce soir montrent les participants agiter des drapeaux israéliens et des soldats israéliens qui barrent la route aux protestataires. L'armée israélienne contrôle actuellement plus de 60% de la bande de Gaza, enclave palestinienne où Tel Aviv continue ses bombardements. Les Émirats arabes Unis, le Qatar et le Koweït condamnent les attaques iraniennes contre les pays du Golfe. La Jordanie, le Bahreïn et le Koweït sont dans le viseur du régime des Mollahs. Une violation flagrante de la souveraineté des trois pays, selon le ministère émirati des Affaires étrangères. L'Émirat qui a également réitéré sa pleine solidarité avec eux, affirmant soutenir toutes les mesures visant à préserver leur sécurité et leur stabilité. Un navire marchand turc frappé par trois missiles russes, une information dévoilée par la marine ukrainienne. Le bilan, 5 morts et 5 autres disparus. Et une partie de l'équipage a été transportée vers un hôpital d'Odessa. D'après la même source, le bateau transportait des céréales. C'est une affaire qui secoue la France. Les ossements retrouvés dans le sud de France sont bien ceux de Delphine Ozaguel, la jeune femme de Cédric Jubilard. L'homme a avoué le meurtre de sa femme il y a quelques jours, après plusieurs années à avoir nié toute responsabilité dans cette affaire. Les pays de la CEDEAO signent l'accord intergouvernemental qui encadre le développement du gazoduc africain atlantique lors d'un sommet de la CEDEAO, une infrastructure énergétique qui va relier le Nigeria au Maroc. L'objectif, acheminer le gaz naturel du Nigeria vers le Royaume, puis vers l'Europe. Et le choc Espagne-Argentine, c'est en ce moment, vous le savez, c'est la finale de la Coupe du Monde. Qui montera sur la première marche du podium? La réponse dans moins d'une heure s'il n'y a pas de prolongation. Mais le score est toujours de 0-0. Hier, la petite finale a eu lieu, France contre l'Angleterre. C'est l'Angleterre qui obtient la troisième place après un match fou et un score de 4-6. C'est la fin de ce flash. Belle soirée à l'écoute de Média 1.
2: Midi 1, Nouakchott 102.4, Dakar 93.8.
3: بعض القرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ ما الذي جعل نقطة تحول مختلفة؟ لا نسأل كيف نجحت بل نسأل كم من مرة كدت التنهار. نحن لا نحتفي بالوصول بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي. نحن لا نصنع نجوماً، نحن نعيد اكتشاف الإنسان لنفسه. خلف كل اسم لامع سيمر هنا، هناك إنسان دفع ثمناً باهظاً. هذا البرنامج يكشف الفاتورة في نقطة تحول.
4: ميديا نقطة تحول، خديجة الفحيصي.
3: أهلا بكم. حين نتحدث عن ألعاب القوى نتحدث عن السرعة، عن التحمل، عن كسر الحواجز. وحين نتحدث عن التاريخ نتحدث عن أسماء قليلة غيرت قواعد اللعبة إلى الأبد. ضيفنا اليوم ليس مجرد عداء وظاهرة ومدرسة، هو الاسم الذي جعل العالم كله ينطق باسمه. إنه سعيد عويطة. من شوارع القنيطرة إلى منصات التتويج الأولمبية في لوس أنجلوس، من فتى يحلم إلى أول عربي وإفريقي يحطم الأرقام القياسية العالمية في 1500 متر، 2000 متر و 5000 متر. الرجل الذي أرعب أقوى المدارس الأمريكية الأوروبية والإفريقية. بطلنا اليوم لم يركض بالساقين فقط بل ركض بالعقل، بالإرادة وبقلب أسد. انتصر على الإصابة وعلى المنافسين وعلى كل من قال المستحيل. اليوم بعد أن اعتزل الحلبة اختار أصعب سباق، سباق صناعة الأبطال. في نقطة تحول نفتح معه صفحة المجد، صفحة الألم، صفحة المستقبل. نسأله عن البدايات، عن القمة، عن السقوط، وعن الحلم الذي لم يمت بعد. مرحبا بك معنا أيها الأسطورة سعيد عويطة في نقطة تحول.
5: السلام عليكم لله خديجة، وشكرا لك، وسنتكلم بطبيعة الحال على سعيد عويطة، فشكرا لك ولكل من يسمع برنامجك.
3: مرحبا. طيب سيد سعيد، من الحلم إلى الواقع، من القنيطرة إلى العالم، سيد سعيد، ما هي اللحظة بالضبط التي أدركت فيها أنك مختلف؟ متى تحول الحلم إلى هدف؟
5: ممكن أقول من مدينة فاس إلى العالمية، بل قنيطرة. نعم صحيح، أنا خلقت في مدينة قنيطرة، ولكن لا أعرف شيئا عن مدينة قنيطرة. لأنني كبرت وتربيت، وكل ما فعلته فعلته في مدينة فاس. فصحيح هي مولد أين ولدت، ولكن لا أعرف شيئا عليها. وتحياتي لجميع القنيطريين، وأنا فخور بأنني قنيطري المولد، ولكن التربية والدراسة وكل شيء مدينة فاس.
3: نعم.
5: ففي مدينة فاس لالة خديجة كل شيء بدأ هناك، عندما كنت أنا في أكاديمية المغرب الفاسي لكرة القدم. أخذني صديق حتى أساعد الفريق المدرسي الذي كنا فيه كي نشارك في بطولة جهوية، وعندها لم تكن لي خبرة أو تجربة في العدو، وكنت محظوظ فزت بهذا السباق. وقال لي هذا الصديق وبعض المدربين من المدرسة بأنني سأكون بطل، وأنا لا أعرف حتى معنى كلمة البطل. فأصبح تفكيري وحلمي هو أن أكون بطل. فنعم من هناك مع مدربين المدارس عندما كنت في المدرسة خطط أن أكون بطل أولمبي، وتغير هذا الحلم لشاب صغير إلى إنجاز كبير في بعد 9 سنوات.
3: تمام.
5: لأن كانت عندي 15 سنة فقط.
3: طيب سي سعيد عويطة، في زمن لم تكن فيه الإمكانيات للتكنولوجيا للرقمنة، كيف استطعت أن تهزم أبطال العالم وتتفوق على أنظمة رياضية كاملة في ذاك الوقت؟
5: هي كانت إرادة، وهذه الإرادة هي التي جعلتني أن أكون عد متميز شيئا ما. فصحيح لأن هناك كانت عدة مناهج تدريبية. المنهج الأول هو المنهج البريطاني القوي، وبجانبه كان المنهج الأستراليين، كانوا قويين قويين جدا. ولا ننسى عندما نتكلم على أستراليا علينا أن نتكلم على نيوزيلندا، لأن كان الصراع ما بين البلدين، ولو هم كلهم ينتمون إلى الكومنولث. ومن بعدها المدرسة الأمريكية. الحمد لله بطل مغربي قح. حاولت أن أغير بعض الأشياء فاهما معنى أو قواعد اللعبة، وغيرتها إلى طريقة أو منهجية مغربية، وخططت لهذه الأشياء في الثمانينات لكي أتنافس مع هؤلاء المدارس القوية سابقا.
3: كيف تعاملت مع ضغط شعب بأكمله؟ الشعب المغربي طموح، لديه طموح، لديه سقف عالي من الطموح. هذا الشعب ينتظر منك الذهب، وكيف حولت الخوف آنذاك إلى وقود؟
5: هو للا خديجة ليس ضغط بالنسبة لي أنا، كان تشجيع. تقريبا أكثر من 30 مليون مغربي، وبالخصوص قائدنا الراحل الحسن الثاني، كان هذا الضغط ما يسمى بالضغط، كان تشجيع لسعيد عويطة آنذاك. وتمكنت بهذه التشجيعات القوية لكي أستمر في مساري، هو بعد الميداليات وتحطيم الأرقام القياسية العالمية. بمعنى آخر دخلنا إلى العالمية للا خديجة من أبوابها الواسعة. فالحمد لله هو ليس بضغط، ولكن أنا ممكن أصوره أو أقول لك بأنه كان تشجيع.
3: طيب ننتقل للنقطة الثانية، نقطة التحول في مسارك البطل سعيد عويطة، عقلية البطل، سر الهيمنة، عقل يسبق الساقين. صراحة ما هو السر في أنك البطل الوحيد في التاريخ الذي حقق أرقاما قياسية في ثلاث مسافات مختلفة؟ ما الذي كان يدور في ذهنك قبل كل سباق؟ ربما كل سباق كان يحدث لك تحولا كبيرا في مسارك.
5: هي لالا خديجة، عندما نتكلم على الكاركتر أو العقلية، هذه العقلية لابد أن تدرس أو تصنع في هذه الموهبة إذا أردنا أن نكون أبطال. فهذا هو ما نحاوله في الوقت الحاضر، حتى نصنع شخصية قوية للرياضي لكي يتمكن من الفوز بالبطولات القوية، لأن بدون هذه الشخصية مستحيل أن يصبح العداء بطل العالمي. فهي شخصية كانت عملت عليها كثيرا مع فريقي الإيطالي أنذاك، ولو صوروا سعيد عويطة بأنه إنسان الذي يتقلق والذي يتعامل أحيانا كما يظنون البعض بعنف وهكذا، لا، هي كانت كلها تكتيك لسعيد عويطة لكي يفوز بطريقة محمد علي كلاي في الملاكمة. هو إنسان لطيف جدا جدا، ولكن عندما يتكلم يشعر الإنسان بأنه إنسان قبيح ومندفع، وهي لا، هي كانت فقط جزء من التكتيك حتى تصنع شخصية قوية لذاك الرياضي في ذاك الوقت في ذاك السباق لكي يفوز.
3: إذا كانت نية مبيتة، ممتاز،
5: نعم، تكون مقصودة.
3: نعم. طيب مستعد لأن ننتقل لنقطة تحول ربما كانت مفصلية في حياتك الإنسان والبطل. ربما هذه النقطة سي سعيد عويطة تتعلق بالكسر الكبير، تتعلق بالإصابة، بالغياب. في أولمبياد سيول 1988 الإصابة التي حرمت العالم، حرمتنا من مواجهة تاريخية. ماذا حدث في تلك اللحظة؟ كيف غيرت الإصابة مفهومك عن الحياة؟
5: هو لالا خديجة، الطموح شيء جميل جدا في مسيرة البطل أو في مسيرة الرياضي، ولكن أحيانا الطموح يكون قاسي على هذا الرياضي، لأن كان طموحاتي كبيرة جدا، لأن كما تفضلتي وذكرتي على الأرقام القياسية، بل كان رقم قياسي 1500 متر و2000 متر و3000 متر و5000 متر مرتين، وكنت أول رجل أو أول عداء في العالم الذي كسر حائط 13 دقيقة، لأن تقريبا خصو حتى 300 سنة أو 400 سنة باش يجي عداء آخر حتى يعدو أقل من 12 دقيقة. فكانت طموحاتي كبيرة جدا، كنت حطمت كل الأرقام، فزت بجميع السباقات، ولكن كان سباق واحد ينقصني، هو سباق 800 متر، وكان هذا هو التحدي القوي لسعيد عويطة في مسيرته. لماذا؟ لأنني أنا أنتمي إلى المسافات المتوسطة والطويلة، ولكن حاولت أن أشارك في سباق 800 متر لكما نقول نحن خبراء ألعاب القوة، نقول بأن السرعة الطويلة، بمعنى آخر جسمك مستحيل أن يجري سباقات المسافات المتوسطة الطويلة 1500 2000 3000 5000 أحيانا حتى 10000 متر، وتجري 800 متر اللي هي دورتين فقط، تعتمد على السرعة 95 حتى 99% للسرعة. أنا كان ذاك الرقم ناقصني، فقلت خليني نغير كل شيء لأسباب سأذكرها. لماذا هذه الأسباب؟ لأنني كنت وعدت الراحل حسن الثاني أنذاك للفوز ثلاثة حتى أربع ميداليات في الألعاب الأولمبية، لأن كان عندي عداء أدربه لحصد الميدالية 5000 و10000 متر، وأنا سأشارك في سباق 800 متر و1500 متر، والعداء هو إبراهيم بوطيب. فأخذت الخطورة لمصلحة وطني وبلدي، وأردت أن أرضي الراحل الحسن الثاني. فصحيح كان المفروض أن أكون مهنيا أكثر مما عاطفيا أو هكذا، ولكن هذه هي الرياضة. فشاركت في سباق 800 متر لأنني كنت متفوق فيها في جميع الملتقيات العالمية ما قبل الألعاب الأولمبية، ولكن أصابني تعب. السباق 800 متر تحتاج إلى المدلك دائم أن يكون معي، فمع كل أسف مدلكي في معسكري قبل الألعاب الأولمبية بمدينة طوكيو لم يلتحق بالمعسكر. فأنا استمريت في التدريب القاسي وعطبت وأصبت. وعندما أصبت كان من الصعب علي أن أعود بياقتي البدنية القوية حتى أشارك أسبوع بعد الإصابة في الألعاب الأولمبية. رغم هذه المشاكل حاولت أن أشارك في سباق 800 متر كما وعدت الراحل حسن الثاني، وشاركت وحصلت على الميدالية البرونزية. صحيح هذه الميدالية البرونزية جعلتني أن لا أشارك في سباق 1500 متر لأنني خلاص انتهيت صحيا نعم صحيا. فكان حتى ولو شاركت في سباق 1500 متر في الأقصائيات وتأهلت إلى النصف النهائي، ولكن كنت غير قادر للمشاركة. شيء للجميل شيء جميل ويعرفه الكثير من خبراء ألعاب القوة، هو الكل ولا أحد حتى الآن يقدر أن يفوز بسباق 5000 متر في ألعاب أولمبية وينزل يجري 800 متر لسباق السرعة ويحتل المركز التالي أو يحصل على ميدالية من الميدالية. كنت العداء الوحيد في تاريخ ألعاب القوى، وهذه أشياء جميلة ولم أندم عليها لأنني صنعت بطل آخر بسباق 10 كيلومترات وحصلنا على ميداليتين.
3: صحيح.
5: لم تكن 3 ميداليات كما وعدت الراحل حسن الثاني، ولكن الحمد لله.
3: طيب ما هو أصعب قرار اتخذته بعد الاعتزال، وكيف تعايشت مع فكرة توقف البطل؟
5: أصعب قرار هو عندما أنهيت مساري الرياضي. كان من المفروض كان من المفروض أن أركز على كل ما أرادوني أن أفعله، هو العمل في الاتحاد الدولي واللجنة الأولمبية والاستفادة من خبرتي وتجربتي في إفريقيا وفي المغرب وفي بعض الدول العربية، ولكن رفضت لسبب واحد، لأنني قررت وأخذت. هو ليس بقرار صعب، ولكن أنا كنت أحب هذا القرار، لأنني أنا عندما أرسلني المغرب لأعمل رياضة ودراسة في فرنسا 1979-81 أصبحت محترفا. عندما أصبحت محترف تركت الدراسة، وكنت أنا ذاك في القسم البكالوريا. فتركت الدراسة وأصبحت محترفا لأن كان مستوي قوي جدا، وكان المغرب يحتاجني إلى ألعاب البحر المتوسط، البطولة العالم، ألعاب أولمبية، فلبيت رغبة المغرب.
3: ممتاز.
5: وقررت أن أعود إلى الدراسة. فهذا هو غيابي الذي كان تقريبا لمدة 9 سنوات، لأنني ذهبت إلى أمريكا، أخذت شهادة بكالوريا جديدة ودخلت إلى الجامعة، أنهيت 4 سنوات البكالوريوس ما يسمى بالليسانس، ومن بعدها كملت دراستي وأخذت الماجستير في الإدارة والأعمال، وعملت حتى 3 سنوات للدكتوراه لصنع الأبطال. ولو إذا لاحظت هنا أخذت ماجستير في الإدارة ما يسمى بالMBA. فتركت كل عملي ودراستي لي أنا شخصيا كنت أفضل هذا هو الطريق الصحيح بعد احترافي لمدة 8 سنوات أو 9 سنوات.
3: تمام.
5: وتركت كل ما هو رياضي كراسي في اللجنة الأولمبية، بطولة في اللجنة الأولمبية أو في الاتحاد الدولي، فقلت بأن هذه الأشياء لا تدوم.
3: طيب هنا لماذا دائما في نقطة تحول من التتويج إلى التكوين سي سعيد عويطة؟ لماذا اخترت أن تعود من بوابة التدريب والتكوين؟ ما هي الفلسفة التي تدرسها اليوم للشباب كقرار أخذته ما بعد الاعتزال؟
5: هو صحيح أنا فضلت التدريب والتكوين رغم كما قلت لك دراستي كنت من المفروض أن أعمل في بنوك وأعمل في عدة أشياء هكذا، لأن دراستي كانت متجهة إلى هذا الاتجاه، ولكن فضلت أن أعود إلى تدريب وتكوين أبطال. عملت في عدة دول كمستشار تقني وإداري، ساعدت على عدة تخطيط في منهجية سعيد عويطة التدريبية، أعطت الكثير من الأبطال في أستراليا، في نيوزيلندا، في فرنسا، في المغرب، في عدة دول، حتى في الوقت الحاضر عندما أعمل لسيمينار كلها في أمريكا أتكلم دائما على الاستراتيجية سعيد عويطة، لأن أفضل أن يستفيد مني الشاب الصغير في الرياضة أكثر ما أعمل كله عمل إداري في البنوك أو غيرها أو في المكاتب أو هكذا. هذه هي فلسفتي هي أن يستفيد شاب آخر وأدرسه ما معنى الحلم والميداليات والإرادة. هذه هي الأشياء اللي كنت أنا أحلم بها حتى يتعلمها ذاك الشاب الصغير.
3: طيب محطة أخرى مفصلية لديك الآن سي سعيد عويطة تتعلق بالإرث والرسالة، ربما هي أكبر من الميداليات. بعد كل هذا التاريخ، ما هي الرسالة التي تريد أن تتركها للأجيال القادمة خارج المستطيل الرياضي؟ وبالتالي ما هو الحلم الذي لم تحققه بعد في عالم الرياضة وتراه في الشباب؟
5: الرسالة أولاً سأقولها وأكررها لأن قلت كثيرا وأقول دائما في كل الندوات الرياضية أو في لقاءاتي الرياضية وهكذا، الشهادة الأكاديمية هي أفضل من ميدالية ذهبية أولمبية، لأن عندما يكون الإنسان له معرفة أكاديمية ممكن أن يعيش حياته ببساطة وأفضل من أن تكون ميدالية، لأن ذاك الإنجاز قصير، ولكن عندما تتعلم العلم يبقى معك حتى تموت، فهذه لابد منها. وإذا كان هذا الرياضي أو هذا الشاب الصغير له طموح وله إرادة وله معرفة أكاديمية قوية جدا وحاول يعمل الازدواجية بينتهم، هذا شيء جميل جدا.
3: طيب وصلنا للسؤال الصعب سي سعيد عويطة، لو خيروك اليوم بين أن تعيد مسيرتك كلها من جديد بنفس الظروف أو أن تعيش حياة عادية بلا ألقاب بلا ضغط بلا إصابات، ماذا كنت ستختار؟ وهل الثمن الذي دفعته يستحق كل هذه الميداليات؟
5: نعم لله خديجة، إذا رجعت بالزمن إلى السابق سأكرر نفس الشيء، لأن شيء جميل جدا عندما تكون بطل وترفع راية بلدك.
3: نعم،
5: هذا هو الشيء الجميل في الرياضة، ليس الإنجاز الذي له علاقة بالنتيجة، هذا لا، هو عندما تفوز وترفع راية بلدك. ما أجمل يا لالا خديجة.
3: تماما. هل الثمن الذي دفعته يستحق كل هذه الميداليات بصراحة؟
5: نعم يستحق، لأن جلبت أنا أتكلم عن نفسي أنا،
3: نعم،
5: لأنني جلبت الملايين من الشباب إلى تحطيم حائط عدم الوصول إلى العالمية.
3: تمام.
5: فأصبحنا الآن كلنا عالميين، فإنجازات في أوائل الثمانينات هي التي جعلتنا أن يكون لنا عدة علماء وصلوا إلى العالمية، عدة رياضيين وصلوا إلى العالمية، وحتى كرة القدم الآن أصبحت المنهجية لألعاب القوى في الثمانينات عملوها الآن وأصبحنا عالميين في كرة القدم. هذا هو الشيء الجميل عندما تكون لك قدوة أمامك وتراها تكسر حائط، الكل سيتبعك لتكسير حائط آخر.
3: تمام، كل الشكر لك سي سعيد عويطة، شكرا لأنك علمتنا أن المستحيل مجرد كلمة. شكرا أيضا لأنك ركضت باسمنا، انتصرت باسمنا، رفعت رؤوسنا عاليا. الإرث، شكرا على هذا الإرث الذي تركته سيبقى يركض في أجيال قادمة. شكرا جزيلا لك، علمتنا فعلا أن العلم المغربي حين يرفع يجب أن يرفع بالذهب. اليوم علمتنا درسا مهما، صناعة الأبطال في بلدنا. شكرا جزيلا لك أيها الأسطورة على كل ما قدمت وما زلت تقدم. شكرا جزيلا لك.
5: شكرا لك للا خديجة،
3: مرحبا، نورتنا. شكرا، شكرا، إلى اللقاء. شكرا مستمعينا على جميل الوفاء. أنا خديجة الفحصي، كان هذا برنامج نقطة تحول، على أمل أن نلتقي في حكاية جديدة، قرار جديد وتحول جديد. إلى اللقاء.

0: أنتم في الاستماع لميدي 1، نشرة العاشرة مساء.
1: أهلا بكم إلى العاشرة، ومعكم في تقديمها محمد الغول، وهذه أبرز العناوين. في فريتاون العاصمة السيراليونية، دول مجموعة داو تنضم إلى مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب الذي أطلقه العاهل المغربي الملك محمد السادس. كأس العالم لكرة القدم نهائي لا يقبل القسمة على 2 بحسابات السعي إلى اللقب والحفاظ عليه بين المنتخبين الإسباني والأرجنتيني، نهائي يقام وسط إجراءات أمنية استثنائية. شرق أوسطيا، التصعيد يتواصل على أشده، ليلة جديدة من القصف الأمريكي على مواقع إيرانية متعددة ضمنها موقع نووي، وإيران ترد باستهداف دول المنطقة وسفن بمضيق هرمز، وإيران وفي رسائل ردع استباقية تواصل استهداف مواقع المعارضة الكردية في شمال العراق. استمرار التضييق الإسرائيلي وإغلاق المعابر يهدد مستقبل الطلبة الغزيين ويحرمهم من منحهم الدراسية في الخارج. رياضة العاشرة نخصصها لرياضة الغولف. النيوزيلندي رايان فوكس يتوج بلقب البطولة بريطانيا المفتوحة في نسختها 154 بعد جولة أخيرة مثيرة. في التفاصيل، احتضنت قمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيداو اليوم في فريتاون بالسيراليون مراسيم التوقيع على الاتفاق الحكومي الدولي الذي يؤثر تطوير أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب. البنية التحتية الطاقية الممتدة على طول يناهز 6800 كيلومتر، والمواجهة لنقل الغاز الطبيعي من نيجيريا إلى المغرب قبل ربطه بشبكة الغاز الأوروبية. هذا التوقيع يجسد انضمام الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيداو إلى مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب الذي أطلقه العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس النيجيري الراحل محمد بخاري، والذي واصل الرئيس الحالي بولا أحمد يونوبو دعمه المتجددة له. المزيد من التفاصيل في الموضوع معك زميل زهير التومي.
2: تشكل هذه المحطة المهمة التي تم تحقيقها في فريتاون تمهيدا للمراحل المقبلة من إطلاق المشروع، والتي ستشمل على الخصوص إحداث شركة له التي سيكون مقرها بمدينة الدار البيضاء، وإنشاء الهيئة العليا لخط أنبوب الغاز باعتبارها هيئة حوكمة المشروع، والتي من المقرر أن يكون مقرها في أبوجا، وذلك قبل الشروع في تعبئة المستثمرين والإعداد لاتخاذ القرار النهائي للاستثمار. وستختتم هذه المرحلة بتوقيع المشترك من قبل المغرب وموريتانيا، وهما دولتان غير عضوين في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وذلك خلال مراسم منفصلة ستنظم في موعد لاحق بحضور رئيس نيجيريا. وبعد أن انطلق كمبادرة استراتيجية مشتركة بين المغرب ونيجيريا، يترسخ أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي اليوم كمشروع تدعمه منطقة غرب إفريقيا بأكملها. ويأتي دعم الدول الأعضاء في مجموعة سيداو للمشروع ليعزز ركائزه السياسية والمؤسساتية، كما يزكي الزخم التأسيسي الذي منحته إياه الدولتان اللتان أطلقتاه. ومن خلال تكريس الانخراط الجماعي للدول الأعضاء في سيداو، تؤكد قمة فريتاون البعد الإفريقي لهذه المبادرة وانصهارها في قلب سياسات التكامل بالقارة. ويفيد المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن وشركة النفط الوطنية النيجيرية بأن الدراسات التقنية والبيئية والهندسية الرئيسية قد اكتملت، مما سيسمح للمشروع بالانتقال تدريجيا إلى مرحلة التطوير العملياتي عقب توقيع المغرب وموريتانيا على هذا الاتفاق بالرباط. ويطمح مشروع أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي الذي تقدر تكلفته بنحو 25 مليار دولار إلى خلق سوق إقليمية مندمجة للغاز الطبيعي في غرب إفريقيا ودعم إنتاج

0: الكهرباء وتصنيع وتثمين الموارد الطبيعية للقارة، ومن المتوقع بدء تشغيل الأشطر الأولى مع بداية العقد المقبل.
1: ننتقل إلى الولايات المتحدة، حيث اعتمدت السلطات تدابير أمنية مكثفة في نيويورك ونيوجيرسي لتأمين نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين، المباراة التي تتواصل في هذه الأثناء في ملعب نيويورك نيوجيرسي بحضور الرئيس دونالد ترامب والعاهل الإسباني فيليب السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز. وفي مقال رأي نشرته صحيفة البايس اليوم، أشاد بوحدة المنتخب الوطني لكرة القدم قبل ساعات من هذه المواجهة المهمة. هذه المواجهة المتواصلة والتي يبدو أنها تعيش دقائقها الأخيرة في التوقيت القانوني، لكن النتيجة لا زالت صفر لمثله. ومعي في الاستوديو للحديث عن هذه المباراة المهمة زميل وديع أحتي. وديع، مرحبا.
2: مرحبا محمد، تحية لك ولكل المستمعين الكرام.
1: إذن وديع، المنتخب الإسباني مسيطر يهيمن على المباراة، لكن حتى الآن الفعالية تنقصه.
2: صحيح، العنوان البارز محمد سيطرة إسبانية من دون أي فعالية، لامين يامال تارة وأيضا رودري الذي يمتلك كل مفاتيح وسط الميدان. منتخب إسبانيا كان هو المسيطر في الشوط الأول، لكن حتى في الشوط الثاني واصل السيطرة من دون تسجيل أي هدف، خصوصا في 10 دقائق الأخيرة. محمد، تبعنا بأن المنتخب الإسباني أهدر الكثير من الفرص، آخرها فرصة فيران توريس الذي أهدر انفراد أمام الحارس مارتينيز. المنتخب الإسباني هو الضاغط، الأرجنتين تركز على الدفاع، الأرجنتين نجحت على الأقل إلى حدود الساعة في تأمين دفاعاتها أمام سيطرة واضحة للمنتخب الإسباني. ونتابع في هذه الأثناء محمد محاولة خطيرة لمنتخب إسبانيا، ولكن تدخل الدفاع الأرجنتين. في المجمل محمد، يمكن أن نقول بأن المنتخب الإسباني يقدم مباراة مثالية، لكن محمد، مثل هذه المباريات نحن أمام نهائي كأس العالم،
1: مفاجأة واردة.
2: المهم هو الأهداف. الأرجنتين صحيح لم تقدم أي شيء يذكر، لكن قد تخطف هدف، قد توصل إسبانيا إلى ركلات الترجيح، وبالتالي نتحدث عن الفعالية مهمة في مثل هذه المواعيد الكبرى كنهائي كأس العالم. نلعب الدقيقة 89 محمد، دائما التعادل السلبي بين إسبانيا والأرجنتين في نهائي المونديال.
1: وديع، يبدو كأن الأرجنتينيين يبحثون عن الوصول لضربات الترجيح العكس مقابلاتهم الماضية.
2: بالفعل أكيد بأن طبيعي جدا، لأن محمد هناك فوارق تقنية واضحة خصوصا على مستوى الاستحواذ، لأن المنتخب الإسباني على عكس الأرجنتين يجيدون الاستحواذ بشكل كبير جدا، وهذا أمر طبيعي. بالتالي سكالوني يركز أكثر على تأمين المناطق الدفاعية، حاول صحيح أن يلعب على المرتدات، لكن قوة المنتخب الإسباني في العودة سريعا إلى المناطق الدفاعية أفشلت مخططات سكالوني في اللعب على الهجمات المرتدة. كيفما كان الحال، الأشواط الإضافية تكون صعبة، لكن هناك معطى خطير للأرجنتين محمد، لأن تقريبا نسبة كبيرة من اللاعبين تلقوا بطاقة صفراء، ونعرف بأن مع العياء البدني القرار قد يكون خاطئ في فترة من الفترات. بالتالي إن اتجهنا الأشواط الإضافية أعتقد بأن قد نتابع بطاقة حمراء في صفوف المنتخب الأرجنتيني. كيفما كان الحال، المباراة ما تزال متواصلة وكل السيناريوهات واردة في هذا النهائي التاريخي. نشير محمد بأن الأرجنتين تبحث عن اللقب الثاني تواليا، الرابع في تاريخها، وإسبانيا عن اللقب الثاني بعد لقب 2010.
1: شكرا جزيلا لك الزميل وديع أحتي، نحن في المتابعة لنرى ماذا سيقع في هذه المقابلة التي كنا نتمنى تكون أمتع من الجانبين. الآن جانب واحد هو الذي يلعب كرة القدم، والجانب الآخر ينتظر فرصته، هو الجانب الأرجنتيني. ننتقل ضمن ملفات العاشرة شرق أوسطيا، يتواصل التصعيد على أشده وعلى وقعه. استدعت الخارجية الأردنية اليوم القائمة بأعمال السفارة الإيرانية في عمان للاحتجاج على استمرار الاستهدافات الإيرانية، وعيد إعلان إسرائيل أن قواتها والقوات الأردنية اعترضت صاروخا إيرانيا كان يستهدف مدينة العقبة بجنوب المملكة. إيران قصفت اليوم أهدافا في الكويت والبحرين، كما أعلنت اعتراض سفن حاولت عبور مضيق هرمز بعد ليلة ثامنة من القصف الأمريكي الذي طاول محطة نووية قيد الإنشاء. الجيش الأمريكي قال أنه استهدف ليلة السبت إلى الأحد منشآت إيرانية للمراقبة الساحلية العسكرية والدفاع الجوي وقدرات بحرية ومواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى مواقع قوات الحرس الثوري. اليوم أعلنت القوات الأمريكية عن مقتل عسكري في شمال العراق خلال عملية تفجير السبت لذخائر غير منفجرة ناتجة عن مسيرة إيرانية كانت قد سقطت في وقت سابق. بينما يتواصل الاستهداف الإيراني لمواقع المعارضة الكردية الإيرانية في مواقعها شمال العراق، وحول هذا الاستهداف المتكرر والذي كأنه يحمل رسائل ردع استباقية تجاه هذا الفصيل، يقول الكاتب والمحلل السياسي علي هاشم شندي متحدثا من بغداد للزميل نوردي.

0: يمكن تفسير هذا التصعيد بعدة عوامل متداخلة، ولها إيران تنظر منذ سنوات إلى الأحزاب الكردية المعارضة الموجودة في إقليم كردستان العراق على أنها تشكل تهديدا لأمنها القومي، وتتهم بعض هذه الفصائل باستخدام الأراضي العراقية كنقطة انطلاق لأنشطة معارضة أو مسلحة، وهو ما تنفيه تلك الأحزاب. ثانيا، هذه التوقيتات في ظل تصاعد التوتر الإقليمي، تبادل الضربات بين واشنطن وطهران، ما يجعل أي تحرك عسكري إيراني يحمل أيضا رسائل سياسية وردعية ليس فقط إلى تلك الأحزاب بل إلى الأطراف الإقليمية والدولية، بأن طهران لن تسمح من وجهة نظرها بوجود تهديد قرب حدودها. ثالثا، من الناحية العسكرية أيضا، فإن استهداف مقرات محدودة بواسطة الطائرات المسيرة يعكس اعتماد إيران على الضربات الدقيقة عبر الحدود لتجنب الانخراط في عمليات برية، مع محاولة تقليل الكلفة العسكرية والسياسية. في الجانب السياسي، أعتقد أن استمرار هذه الهجمات يضع الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان أمام تحدي يتعلق بحماية السيادة العراقية.
1: في شؤون المنطقة، دائما أشاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم بعد لقائه الرئيس اللبناني جوزاف عون بالمضي قدما نحو السلام بعد الجولة الأخيرة من المحادثات مع إسرائيل في روما. آلاف الإسرائيليين صاروا اليوم وبينهم مستوطنون وناشطون يمينيون نحو حدود قطاع غزة، مطالبين بإعادة استيطان القطاع الفلسطيني المحاصر في ظل انتشار لقوات الأمن لمنعهم من التقدم أكثر، وهم يلوحون بالأعلام الإسرائيلية. قطاع غزة المحاصر حيث تتضاعف معاناة الساكنة، يقف مئات الطلبة على مفترق طرق بين حلم استكمال تعليمهم ومستقبل يهدد إغلاق أبواب السفر. فمع اقتصار حركة العبور عبر معبر رفح على عمليات إجلاء محدودة منذ إعادة فتحه بشكل جزئي في فبراير الماضي، بات كثير من الحاصلين على منح دراسية في الخارج مهددين بخسارة فرصهم الأكاديمية في ظل عجزهم عن مغادرة القطاع والالتحاق بجامعاتهم في الوقت المحدد. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا من غزة سيف سويطية.
2: ثلاث سنوات مضت على الطالب عبدالله الجدبة وهو في خيمة نزوحه في غرب مدينة غزة بانتظار أن يتحقق حلمه بالسفر لاستكمال دراسته الجامعية بعد أن حصل على منحة تعليمية خارج القطاع. حلم يقف عند بوابة معبر رفح المغلق أمام الطلبة والحالات الإنسانية باستثناء المرضى الذين تسمح إسرائيل بإجلائهم بأعداد قليلة جدا.
3: لماذا لم يتم إيجاد حل لملف الطلب؟ كنا نناشد وعملنا العديد من الوقفات لفتح هذا المعبر، معبر رفح الذي يعتبر يعني نقطة خروج وتحقيق للعديد من الأحلام. 3 سنين بضيع علينا بسبب إغلاق المعبر.
2: خلف الأرقام حكايات لم تكتمل. مئات الطلبة خسروا منحا دراسية كانت بوابتهم إلى المستقبل، بينما يواصل آخرون انتظار فتح المعبر على أمل أن يلتحقوا بجامعاتهم قبل أن يتحول الانتظار إلى خسارة جديدة، مطالبين بتدخل عاجل لإنقاذ مستقبلهم.
4: نظمنا كثير من الوقفات الاحتجاجية على موضوع العالقين في قطاع غزة، خصوصا الطلاب والمرضى، ولكن لم نجد أي مبادرات من أي جهات معنية مسؤولة عن قطاع غزة.
5: كل الظروف ما بتسمح أنه نكمل تعليمنا هان داخل قطاع غزة، بعد ما تم قصف الجامعات، بعد ما تم قصف المستشفيات للعمل مثلا لتخصص الطب البشري بدي ينزل عملي.
2: تشير التقديرات المحلية إلى أن أكثر من 10,000 طالب وطالبة في غزة بانتظار السفر، ونحو 1,500 منهم حاصلون على منح تعليمية مجانية. من مدينة غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
1: هاجمت اليوم رئاسة الوزراء الإسرائيلية تصريحات رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني الذي قال أنه يدرس إمكانية توقيف بنيامين نتنياهو خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة شهر شتنبر المقبل. مكتب نتنياهو في منشور له على منصة إكس قال أن على ممداني التركيز على إصلاح الأضرار التي ألحقتها سياساته بمدينة نيويورك. وفي مقابلة نشرت السبت، كشف ممداني أنه يتشاور مع الفريق القانوني لمدينة نيويورك نيويورك بشأن إمكانية توجيه الشرطة لتوقيف زعيم أجنبي في إشارة إلى نتنياهو. مناخيا، تستعد إسبانيا ابتداء من الثلاثاء القادم لمواجهة ثالث موجة حر خلال فصل الصيف، مع توقعات بأن

0: تجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية في جزء كبير من البلاد حسب ما أعلنت الوكالة الوطنية الإسبانية للأرصاد الجوية. هذا يأتي فيما يتواصل تسجيل حرائق غابوية. حريق كبير اندلع الخميس في إقليم غوادالاخارا على بعد نحو 100 كيلومتر شمال مدريد، أتى على أكثر من 13 ألف هكتار وأجبر على إجلاء مئات الأشخاص حسب ما أعلنت السلطات الجهوية اليوم الأحد. في سياق قريب، تشهد العلاقة بين واشنطن وأوتاوا توترا جديدا بعد وصول دخان حرائق غابات أونتاريو إلى عدد من الولايات الأمريكية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حمل المسؤولية لكندا وهددها بفرض عقوبات ورسوم جمركية جديدة، بينما رفضت هذه الأخيرة الاتهامات داعية للتعاون لمواجهة آثار التغير المناخي بدلا من إلقاء اللوم. التفاصيل في تقرير مراسلنا من كندا محمد الشهب.
1: في الوقت الذي اعتبر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصول دخان حرائق غابات أونتاريو لولايات أمريكية بأنه إهمال متعمد يكلف مليارات الدولارات، طالب رئيس حكومة أونتاريو دوغ فورد السياسيين في واشنطن بإرسال الدعم بدل الشكوى.
2: إذا كان هناك بعض السياسيين الذين يوجهون الانتقادات، فربما بدلا من الشكوى يتعين عليكم إرسال الدعم وتقديم المساعدة. هذا هو التصرف الصحيح والمفترض القيام به.
1: خلال ندوة صحفية لتسليط الضوء على جديد حرائق الغابات في شمال المقاطعة، ذكر رئيس حكومة أونتاريو دوغ فورد نظراءه في واشنطن بالدعم الذي تقدمه كندا لجارتها في الكوارث الطبيعية.
2: علي تذكير الشعب الأمريكي بأنه عندما اندلعت حرائق الغابات في كاليفورنيا، كانت قاذفات المياه لدينا في وضع الاستعداد التام للمساعدة، وعندما وقعت الأعاصير العام الماضي في جورجيا وكارولينا الشمالية، أرسلنا عمال صيانة خطوط الكهرباء إلى هناك لإعادة الشبكة، وقدمنا كل ما يلزم من موارد.
1: من جانبه، رفض رئيس الوزراء الكندي مارك كارني اتهامات ترامب، معتبرا أن التغير المناخي مسؤولية مشتركة يتحملها الجميع بما في ذلك الولايات المتحدة. من تورونتو، محمد لشهب لميديا.
0: أصل الآن مستمعين إلى صفحة الرياضية للعاشرة. رياضة الغولف بمدينة ساوثبورت الإنجليزية، نيوزيلندي رايان فوكس يتوج بلقب بطولة بريطانيا المفتوحة للغولف في نسختها 154 بعد جولة أخيرة مثيرة. المزيد من التفاصيل معك الزميل وديع حتي.
3: في واحدة من أجمل قصص بطولة بريطانيا المفتوحة للغولف هذا العام، كتب نيوزيلندي رايان فوكس فصلا جديدا في تاريخ الغولف. فوكس المصنف 56 عالميا قلب كل التوقعات رأسا على عقب، فبعد أن أنهى أول جولتين عند المعدل وكان يحتل المركز 52، عاد بقوة مذهلة في الجولة الثالثة مسجلا 62 ضربة قبل أن يحسم اللقب في الجولة الختامية بأداء اتسم بالهدوء والثقة. فعلى مسالك رويال بيركديل في ساوثبورت الإنجليزية، أنهى النيوزيلندي البطولة بمجموع 10 ضربات تحت البار، بعدما تألق في الأمتار الأخيرة محققا 4 ضربات بيردي قبل أن يطلق رصاصة الرحمة في الحفرة 18 بتسديدة حاسمة من نحو 4 أمتار، منحته اللقب بفارق ضربة واحدة أمام الأمريكي كاميرون يونغ. ويحمل هذا الإنجاز قيمة تاريخية أيضاً، إذ أصبح رايان فوكس أول نيوزيلندي يتوج بلقب The Open منذ الأسطورة بوب تشارلز عام 63900 و1000. كما يضيف صفحة جديدة إلى إرث عائلته الرياضية، فهو نجل جرانت فوكس أحد أساطير منتخب نيوزيلندا للرجبي وبطل العالم عام 87900 و1000. أما الأمريكي سام بيرنز الذي بدأ اليوم الأخير في الصدارة، فتراجع إلى الصف الثالث بعدما عجز عن مجاراة الإيقاع القوي للبطل الجديد، فيما اكتفى حامل اللقب سكوتي شيفلر بالمركز الرابع بسبع ضربات تحت المعدل، متساويا مع الإنجليزي تومي فليتوود ابن مدينة ساوثبورت. انتصار يؤكد أن الإصرار قادر على قلب الموازين، وأن رايان فوكس انتظر طويلا لكنه اختار أن يلامس المجد من أوسع الأبواب.
0: شكرا جزيلا لك الزميل وديع أحتي. وقبل نختم معكم مستمعينا، أشير إلى أن مقابلة النهاية لكأس العالم والتي تجرى في هذه الأثناء ما بين

0: إن المنتخبين الأرجنتيني والإسباني قد انتهى توقيتها القانوني لتنتقل إلى الأشواط الإضافية بعد انتهاء توقيت القانوني بنتيجة 0 لمثله. ختام النشرة مستمعينا، إلى اللقاء.
1: أهلا بكم إلى عدد جديد من كارت بوستال، البرنامج الذي يبعث إليكم بطاقة من قلب المغرب يكتبها المكان وتوقعها الطبيعة والتاريخ.
2: ميديا كارت بوستال، أسماء بشري.
1: بطاقة اليوم تأخذكم إلى موقع أثري فريد من نوعه، تحديدا على بعد نحو 7 كيلومترات غرب مدينة سبتة في قرية بليونش في أقصى شمال المغرب، ينتصب جبل استثنائي لا يشبه سواه، جبل موسى. وقصته يحدثنا عنها الأستاذ أحمد الطلحي، خبير في البيئة والتنمية والعمارة الإسلامية.
3: في حقيقة الحديث عن محمية جبل موسى حديث قد يطول، وللأسف الشديد معظم المغاربة لا يعرفون قيمة والمعطيات كثيرة عن هذه المنطقة، بالرغم أن الناس أصبحوا يرتادون شواطئها الجميلة في السنوات الأخيرة. المحمية، محمية جبل موسى، تصنف في المغربي وطنيا بأنها منطقة ذات أهمية بيولوجية وإيكولوجية، سيب فرنسية سيد انتيري بيولوجيك ايكولوجيك، ولكنها ليس فقط لها هذه الميزة الطبيعية كتراث طبيعي، وإنما كذلك لها تراث ثقافي كبير وموقع استراتيجي متميز، وأكثر من ذلك لها تاريخ مهم جدا بالنسبة لتاريخ المغرب وتاريخ المنطقة. كما جاء في تقديمكم، المحمية تقع بالقرب من سبتة، بالضبط باش يعرفوها المستمعين، هي تقع ما بين مدينة سبتة وميناء طنجة المتوسط. فهذاك الجبل الصغير مطل على ميناء طنجة المتوسط رأس سيرست هو داخل في محمية جبل موسى. هذه المحمية التي تمتد على مساحة 4000 هكتار، وتبعد عن مدينة طنجة بحوالي 48 كيلومتر، والقدم الجبل هو أقرب نقطة إلى أوروبا من رأس ليونة أو رأس اللابؤة باللغة العربية. فعندما نقول أن المغرب قريب من أوروبا ولا تصل سوى 14 كيلومتر، ففي الحقيقة من هذه النقطة تحديدا وليس من مدينة طنجة كما هو شائع خطأ. فالمسافة بين طنجة وطريفة أكثر من 14 كيلومتر، هي تصل بين 28 كيلومتر و 39 كيلومتر حسب موقع انطلاق. إداريا تمتد المحمية على عمالتين، عمالة جزء في عمالة مضيق الفنيدق وجزء آخر في إقليم الفحص أنجرة. والجبل موسى ينتمي إلى سلسلة جبال الريف، ما يعرف بالريف الغربي، وقمته تصل إلى 842 من سطح البحر. هذه المحمية تتكون من 6 وحدات جغرافية، أولا الجبال جبل موسى أساسا، وجبل العتبة، وجبل جمعة، وجبل واد المرسى، ورأس سيرس الذي كما قلت يطل على ميناء طنجة المتوسط، هو اللي مرسوم عليه منحوت عليه شعار المملكة الله الوطن الملك. ثم ثانيا هناك غطاء غابوي شاسع ومتنوع، وثالثا الشواطئ سواء الشواطئ الصخرية أو الشواطئ الرملية التي أصبحت مشهورة الآن وطنيا، شاطئ بليونس وشاطئ واد المرسى وشاطئ الدليا الذي حصل على اللواء الأزرق للمرة 11 على التوالي، وأجمل شاطئ يمكن أن أقول على المستوى الوطني. رابعا الأودية، ولكنها أغلب هذه الأودية هي موسمية الجريان. وخامسا قرى متفرقة، أهمها قرية البيوت والحرة وبليونش وواد المرسى والدليا. وأخيرا جزيرة ليلى المشهورة أو التي تعرف محليا باسم جزيرة المعدنوس.
1: مشهد منذ الوهلة الأولى.

0: يأسر الزائر لما يختزنه من تناقضات متناغمة، وكأن الطبيعة قررت أن تجمع في مكان واحد كل ما يبدو متباعدا.
1: الاسم المحمية اللي هو موسى، يعني هناك أربع روايات، ولكن نبدأ بالرواية الأولى، الرواية الشعبية التي ترجع قصة الاسم إلى النبي موسى عليه السلام ولقائه بالخضر في مجمع البحرين. للأسف بعض المفسرين كابن عطية والزمخشري وابن جزي وابن عجيبة ومفسرين آخرين أرجعوا مجمع البحرين إلى مدينة طنجة، وهو من ناحية العلمية متأكد بأن مجمع البحرين ليس هو مدينة طنجة، وبالتالي جبل موسى لا يعني اسم موسى، لا يعني موسى عليه السلام. الأسطورة تقول بأن جبل موسى هو الكتف الأيمن للإله أطلس حارس مضيق جبل طارق، والكتف الأيسر وهو صخرة جبل طارق، وبعض الأحيان نسميه الأعمدة، أعمدة المضيق جبل طارق، العمود الأيمن اللي هو يعني جبل موسى، والعمود الأيسر اللي هو صخر جبل طارق. الإله أطلس كتقول الأسطورة دخل في صراع مع رجل خارق هو هرقل إركيل. في هذا الصراع نتج عنه انهزام إله أطلس وغرقه في المضيق، ثم قام هرقل بفصل القارتين الأوروبية عن إفريقيا، ثم بعد ذلك انتقل هرقل إلى السكن في مغارة تحمل اسمه إلى الآن، معروفة مشهورة مغارة هرقل. هذه الأسطورة. الاسم العربي هو جبل موسى نسبة إلى الأمير موسى بن نصير الذي كان أميرا لإقليم إفريقيا في العهد الدولة الأموية، وأنذاك كان المغرب يتبع هذا الإقليم. إفريقيا تعني الآن هي تونس، وكانت يعني العاصمة الإقليم هي القيروان، وموسى بن نصير هو أمير القائد طارق بن زياد الذي قاد الجيوش فتح إسلامي للأندلس في عام 92 هجرية. ففي جبل موسى كانت جيوش الفاتحين تتجمع في هذا الجبل وتعسكر فيه وبقيادة أمير موسى بن نصير، ثم لذلك اتخذ الجبل اسم هذا الأمير، والصخرة التي عبر إليها طارق بن زياد سميت باسمه، وكذلك بعد ذلك بوقت طويل سمي المضيق كله باسم مضيق جبل طارق ديت خواد جيبغالطاخ.
0: أمام هذا المشهد يتباطأ الزمن، ويجد المتجول نفسه مأخوذا بهذا الانسجام الفريد بين الصخور والبحر والسماء. هناك الكثير من الروايات والأساطير المرتبطة بجبل موسى، بينها لا موخير موارتا أو المرأة الميتة.
1: الاسم الإسباني في عهد الاحتلال يسمى الجبل موسى بلا موخير موارتا، أي المرأة الميتة. ذلك أنه أحد الضباط الإسبان كان يقطن في إسبانيا في سبتة، وخرج للنزاتي في منطقة بليونش وشاهد منظر الجبل وتخيله على شكل صورة لامرأة ميتة. وأثناء قيامنا بأبحاث حول المنطقة أحد الباحثين الأصدقاء لم تعجبه هذه الاسمية، وكان معنا كذلك خبراء إسبان، وقال أنه هذه المرأة ليست ميتة إخواني أصدقائي، إنها نائمة، وسماها لاموخير دورميدا عوضا لاموخير مورتا.
0: ولكن أي الأساطير أستاذ الطلحي الأقرب إلى الواقع؟
1: الحقيقة التاريخية هي جبل موسى بن نصير، هذه هي الحقيقة التاريخية والعلمية. أما التسمية الإسبانية هي فقط لتغيير اسم، كما تعرفين أن في العهد الاحتلال الإسباني أو الفرنسي أو الدولي لطنجة كان يتم تغيير أسماء الأماكن، فسموها التسمية، ولحد الآن المنطقة تسمى بلا موخير موارتا. يمكن أن تقومي بالبحث فتجدين لا موخير موارتا تعني جبل موسى لحد الآن. وحتى في المسارات السياحية والجولة السياحية التي تنظم في إسبانيا خلال وكالة سياحية، يعني تجد لا موخير موارتا.

بيرتا. قلت من ناحية تاريخية، يعني منطقة لها تاريخ كبير جدا، ليس فقط بالنسبة لتاريخ المغرب، وإنما بالنسبة لتاريخ الإسلام وتاريخ الدولي بصفة عامة. أهم حدث تاريخي وهو حدث الفتح الأندلس بقيادة طارق بن زياد كما قلت في عام 92 هجرية، وحيث يعني كان العبور من جبل موسى الى الى الى طارق الى صخره جبل طارق. وبعد ذلك بعد فتح الاندلس كل يعني الجيوش المغربيه التي ذهبت لتحرير الاندلس بعد سقوطها يعني المتعدد، بدءا من المرابطين بقياده يوسف بن تشفين الى الموحدين بقياده يعقوب منصور، يعني تغير الموقع العبور من جبل موسى الى القصر الصغير، لذلك سمي بقصر المجاز لان منه كانت تجتاز جيوش المغاربه. القريه بليونش هي عند التي توجد في سفح جبل موسى، لها ارتباط وثيق بتاريخ سبته الاسلاميه وحتى بسبته يعني عندما أصبحت إسبانيا مستعمرة إسبانيا، حيث كانت عبارة عن منتزه لسكان المدينة. ولحد الآن هناك حقل في ملكية كان في يعني في بليونش كان في ملكية القاضي عياض الذي يسمى عرصة عياض، مشهورة لحد الآن. والقاضي عياض هو عالم كبير جدا، هو دفين مراكش، أحد يعني رجالات سبعه رجال كانت معروفه شعبيا في مراكش. وقديما قيل لولا القاضي عياض لما عرف المغرب لشهرته العلميه. في قريه بليونش كذلك هناك مآثر تاريخيه التي للاسف تتعرض لتدهور كبير، عباره عن بقايا مساكن وحمامات ومساجد وبنايات عسكريه. ولكن أهم معلمة أثرية موجودة في هذه المنطقة وهي فريدة من نوعها لا توجد في المغرب، وهي ما يسمى بالمونيا مارينية. المونيا هي سكن مخصص للنزهة والاستراحة، كان منتشرا في الأندلس وانتقلت إلى إلى إلى بليونش، حتى أنه بعض أمراء الأندلس خصوصا ملك غرناطة أبي عبد الله بن الأحمر حل ضيفا على العالم مشهور كذلك أبو العباس السبكي الذي هو كذلك أحد رجالات السبعة لمراكش، دفين مراكش. نزل مع وزيره المشهور لسان الدين الخطيب في أحد هذه البنايات تسمى المونية. كذلك هناك لحد الآن بقايا أثرية لمسجد موسى بن نصير الذي قيل أنه كان يعني يتعبد فيه ويصلي فيه أثناء يعني معارك الفتح للإسلام الأندلس، ويوجد في قمة الجبل. الناس الذين تسلقوا الجبل وصلوا إلى القمة يعني أخذوا صور، موجودة صور لبقايا هذا المسجد، والبحر تقريبا لا يزال في بعض أجزائه سالما. المنطقة خصوصا منطقة بليونش هي مشهورة بأن أول منطقة أدخلت يعني أو احتفلت بالمولد النبوي، مغاربة قبل ذلك العهد قبل العزفيين، المنطقة سكان المنطقة يسمون بالعزفيين، هم من أدخلوا هذه العادة عادة الاحتفال بهذه المناسبة الدينية من الأندلس، لأنها كانت منتشرة في الأندلس. العالم الإسلامي يعني الاحتفال بالمولد النبوي جاء من الأندلس، وكانت إلى عهد قريب تنظم أسابيع الاحتفال بالسماع والمدح. كذلك وجدت في المنطقة لقعة أثرية هامة جدا في قاع البحر قرب شاطئ بليونش. كذلك موجود لحد الآن معالم أثرية ترجع لعهد الاحتلال الإسباني، أهمها الفابريكا، مشهورة بناية الفابريكا التي اشتغلت ما بين 1947 و 1953، التي للأسف تم تدميرها مؤخرا. وهي كانت عبارة عن وحدة لاستخراج الزيوت من الحيتان، حيث كان صيد الحيتان في هذه المنطقة مزدهرا.
تقلص هذا

0: نوع من الصيد الآن. ثم هناك منطقة قصارين المعروفة بالمآتر العسكرية، حيث تنتشر شبكة من الخنادق والممرات تحت أرضية وأبراج مرقبة ومنصات المدفعية الثقيلة. وأخيرا يعني المنطقة عرفت في العصر الحديث أو المعاصر حدثا تاريخيا مهما جدا، هي قصة قائد عسكري إسباني جرح في اشتباك مسلح مع أهالي المنطقة، وبالضبط في قرية البيوس التي توجد لحد الآن. هذا القائد كان حاكما لسبتة، وهو القائد الذي قاد الانقلاب العسكري على النظام الملكي في إسبانيا. وطبيعة الحال هذا القائد هو الجنرال فرانكو. قليل من الناس من يعرف هذه الحادثة وهذا الحدث التاريخي. المحمية تتوفر على مؤهلات طبيعية، فهي من ناحية الدولية معترف يعني هي جزء من محمية كبيرة تسمى محمية المحيط الحيوي العابرة للقارات، مشهورة بالفرنسية إيربيم بمعنى لا غيزيغ دو لا بيوسفير انتركونتينتال دو لا ميديتراني، وهي محمية معترف بها من قبل اليونسكو. والمحميات العابرة للقارات وعابرة يعني تقريبا فريدة من نوعها على المستوى العالمي. المحمية تمتد على مساحة تزيد عن 430 ألف هكتار بين الجزء القاري والجزء البحري، بين تتكون من محميات موجودة في منطقة الأندلس إسبانيا ومحميات موجودة في شمال المملكة، منها محمية جبل موسى، منطقة الرطباسمير، محمية بريكشان، المنتزة الجهوي بوهاشيب، المنتزة الوطني تلسمطان. المحمية تتوفر مشهورة بوفرة المياه العذبة، ونسبة مهمة من هذه المياه تزود بها مدينة سبتة إلى حد الآن عبر قنوات حديدية انطلاقا من بليونش.
1: سحر جبل موسى لا يقتصر على مناظره الخلابة، بل يمتد إلى تاريخه وثرائه البيئي بعد أن أصبح موطنا لأنواع نباتية وحيوانية نادرة وجدت فيه ملاذا آمنا حتى غدا إحدى أهم المحميات الطبيعية بالمنطقة.
0: المحمية في جزئيها البحري والقري تتوفر على أحياء نباتية وحيوانية مهمة. على سبيل المثال الحصر فقط، هناك طيور مهاجرة، لأن جبل موسى هو أحد ممرات المهمة لهجرة الطيور المهاجرة يعني ما بين القارتين الأوروبية والأفريقية، كما رأس سبارتيل الموجود في طنجة، فتم إحصاء تقريبا 252 نوع من هذه الطيور. تنتشر فيها كذلك عدد من الحيوانات، حيوانات خصوصا الثدييات، منها حيوان الدربان، الأوى، السرو، القط الوحشي، أنواع نادرة ومهددة بالانقراض.
1: إلى الآن موجودة هذه الأنواع من الحيوانات؟
0: موجودة، ولكن يعني كاين هناك التي يقل عددها، وهناك التي هي مهددة بالانقراض كالخفافيش. خفافيش نوع من الوطواط يعني موجود في الكهوف المنتشرة بكثرة في المنطقة. ولكن أهم حيوان منتشر بالمنطقة وهو القرد المغربي زعطوط. كل ما يزور المنطقة سيحالف الحظ لمشاهدة هذا القرد المغربي يسمى زعطوط لسانج ماغو، منتشر في المغرب ككل. القرد زعطوط مشهور، ويعني أحكي لكم حادثة، وأنه هذا القرد هو الموجود كذلك في صخر جبل طارق، وصخر جبل طارق أهم معالمها السياحية هو القرد ماغو. كان قد عرف تقلصا كبيرا في عدد رؤوس هذا الحيوان في جبل طارق، فاضطروا إلى استيراده بالتعاون الشركة الناحية قانونية مع المغرب، استيراده هذا القرد زعطوط. كذلك هناك على المستوى البحري هناك انتشار السلاحف البحرية والحيتان، خصوصا الميرو والدلافين والمرجان الأحمر. طبعا الحال هذه كلها تقلصت بحكم الصيد الجائر وبحكم الملاحة البحرية. نعرف أن المنطقة يوجد بها أكبر ميناء في إفريقيا والمتوسط وهو طنجة المتوسط، التي هي المنطقة يعني تعرف عبور أكثر من 100 ألف باخرة

المدينة سنويا، فبالتالي تتأثر الثروة السمكية بهذه يعني الحركية. هناك انتشار العدد من أنواع الأشجار، خصوصا شجر البلوط بنوعيه في الليني والقزمي وصنوبريات لوبان، أساسا الصنوبر البحري والحلبي لوبان ماغاي لوبان دالب، والعرام الأحمر والدرون المشهور في المغرب، والنخل القزمي المشهور شعبيا باسم الدوم، والزيتون البري والخروب. الخروب موجود بكثرة في تلك المنطقة، خصوصا في جبل واد المرسى، بالإضافة إلى انتشار نباتات طبية والعطرية مثل الحلحال والريحان والزاز. بالنسبة للمؤهلات السياحية، يمكن سرد أربع مؤهلات سياحية. أولا الاستجمام في الشواطئ، الآن هناك إقبال كبير على الشواطئ كما سبق الإشارة إلى ذلك، خصوصا شاطئ الدريا وشاطئ بليونس وشاطئ واد المرسى. هناك المسارات السياحية سواء البحرية يعني البرية، سياحة المسارات السياحية البحرية يعني بدأت الآن بالنسبة للمغاربة، ولكنها بالنسبة للإسبان يعني هي مزدهرة كثيرا. أهم مسار سياحي بري هو المسار الرابط بين قريتي بليونش وواد المرسى لمدة زمنية لهذا المسار هي 3 ساعات، وكان لي الشرف في الإعداد وتهيئات هذا المسار في عام 2006، من عام 2006 إلى الآن ومستمر هذا المسار. هناك ثالثا تسلق الجبال، هذه الرياضة هي رياضة خطيرة، وخطورتها في تسلق جبل موسى تزداد بسبب انتشار الحصى التي تسبب في انزلاق المتسلقين. وآخر حادثة مؤسفة يعني كانت في السنوات الأخيرة، حيث توفي شاب صحفي من طنجة كنا نعرفه يعني وتسلق، لذلك فينصح أن تسلق الجبل موسى ينبغي أن يكون بمعية خبراء ومتخصصين في تسلق الجبال. أخيرا سياحة أو رياضة الغوص، وخصوصا على مستوى بالقرب من الشاطئ بليونش، حيث يوجد عمق كبير جدا. للأسف هذه الرياضة غير منتشرة بكثرة بالنسبة للمغاربة، ولكن بالنسبة للإسبان يقومون بجولات الغوص باستمرار.

كانت هذه قصة جبل موسى في أقصى شمال المغرب. شكرا لكل من تابعنا، وشكرا أيضا للأستاذ أحمد الطلحي خبير في البيئة والتنمية والعمارة الإسلامية على هذه الجولة التاريخية والغنية بالمعطيات. الشكر لكم أيضا مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.

0: مؤتمر مع سعيدة.
1: مستمعينا، بهذا المقطع الرائع لأغنية في يوم وليلة بصوت إحدى أبرز الأصوات المغربية التي اشتهرت بتقديم فن أصيل يمزج بين التراث والطبع العصري، إن الفنانة فاطمة الزهراء القرطبي بدأ هذا اللقاء من سمرنا على ميديا. فأهلا بكم مجددا مستمعينا في سمر، هذا البرنامج الليلي الذي يجمع بين أغاني الماضي والحاضر ليقدم لكم ليالي مليئة بالذكريات والراحة. فأهلا بكم معنا في هذه اللحظات الرائعة وهذه الرحلة الموسيقية المميزة والتي نتابعها الآن بصوت أصالة نصري، واحدة من أشهر وأبرز الفنانات العربيات التي حققت حضور ونجاح كبيرين في الساحة الفنية العربية. بصوتها الفريد وطاقتها الكبيرة تجذب الجمهور وتميزها عن غيرها من الفنانات. معنا الآن أصالة نصري في سمر على ميديا.

0: ونختم هذا اللقاء من سمرنا مستمعينا بأغنية قارئة الفنجان، واحدة من أشهر أغاني الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، والتي تعتبر من روائع الفن العربي. الأغنية من كلمات الشاعر نزار قباني، ألحن الموسيقار محمد الموجي. قارئة الفنجان مستمعينا أغنية حزينة، وهي إحدى أكثر الأغاني المحبوبة التي تؤرخ لمرحلة من مشاعر عبد الحليم حافظ، وتجسد ببراعة الأغاني التي كانت تلامس قلوب المستمعين في تلك الفترة ولا زالت لحد الآن. أترككم تستمتعون بقارئة الفنجان، وأنا ألقاكم الأسبوع القادم بإذن الله. إلى اللقاء.
1: عبد الحليم حافظ.

تحزن، فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها.

الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. المنتخب الإسباني يتوج بطلا للعالم بعد فوزه على المنتخب الأرجنتيني في مقابلة النهاية بنتيجة 2-0. الهدف سجل في الأشواط الإضافية للمباراة وسع

0: استهدف في نيويورك ونيوجيرسي لتأمين المقابلة التي شهدت حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والعاهل الإسباني فيليب السادس، كما رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز. اللاعب الإسباني رودري فاز بجائزة أفضل لاعب في البطولة، والحارس الإسباني أوناي سيمون بجائزة أحسن حارس، وباو كوبارسي أفضل لاعب شاب في البطولة. احتضنت قمة رؤساء الدول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الأحد في فريتون وبسيراليون مراسيم التوقيع على الاتفاق الحكومي الدولي الذي يؤطر تطوير أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، البنية التحتية الطاقية الممتدة على طول يناهز 6800 كيلومتر والموجهة لنقل الغاز الطبيعي من نيجيريا إلى المغرب قبل ربطه بشبكة الغاز الأوروبية. هذا التوقيع يجسد انضمام الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا للمشروع وزخما كبيرا له، وهو الذي تقدر قيمته ب 25 مليار دولار. الرئيس الليبيري جوزيف بوكي أكد الأحد بسيراليون أن المشروع يعد إنجازا عظيما لفائدة غرب إفريقيا. وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين في الخارج سيرينغ مودونجي ودائما الأحد قال إن غامبيا تشيد بالمبادرة المحمودة للعاهل المغربي الملك محمد السادس لإنجاز هذا المشروع الرائد الذي سيعود بالنفع على دول غرب إفريقيا. بينما ثمن وزير الشؤون الخارجية الطوغولي روبرتو دوسي بسيراليون دائما عاليا الرؤية المتبصرة للعاهل المغربي المتعلقة بالمشروع، والذي من شأنه على الخصوص تعزيز الاندماج الإقليمي وفك العزلة عن بلدان الساحل، إضافة عن دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. وزير الشؤون الخارجية الغاني سامويل أوكتيزيتو أبلاكاو نوه بالمبادرة التاريخية للعاهل المغربي المتعلقة بإنجاز هذا المشروع، مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. شرق أوسطيا، قبل قليل أعلنت السلطات البحرينية عن تصديها لهجمات إيرانية جديدة، وكانت القوات الأمريكية كشفت عن مقتل عسكري شمال العراق السبز أثناء محاولة تفكيك مسيرة إيرانية غير منفجرة، بينما يتواصل تصعيد وعلى إيقاعه استدعت الخارجية الأردنية الأحد القائمة بأعمال السفارة الإيرانية في عمان، وذلك احتجاجا على استمرار الاستهدافات الإيرانية بعد استهداف صاروخ لمدينة العقبة بجنوب المملكة، وذلك بعد ليلة ثامنة من القصف الأمريكي الذي طاول محطة نووية قيد الإنشاء. الجيش الأمريكي قال أنه استهدف منشآت إيرانية للمراقبة الساحلية العسكرية والدفاع الجوي وقدرات بحرية ومواقع لتخزين الصواريخ والمسيرات، إضافة إلى مواقع قوات الحرس الثورية. أعلنت البحرية الأوكرانية أن سفينة تجارية تركية أصيبت بثلاثة صواريخ روسية الأحد، ما أسفر عن مقتل 5 بحارة، مضيفة أن مصير 5 آخرين من أفراد الطاقم لا يزال مجهولا. روسيا كانت قد أطلقت حوالي 20 صاروخا باليستيا على كييف ليلة السبت للأحد، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 16 آخرين، وذلك غدت هجمات أوكرانية بالمسيرات استهدفت مستودعات في منطقتي موسكو وتاموفوف تابعة لمنصة للتجارة الإلكترونية العملاقة، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص واندلاع حارق كبير. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقى الأحد وزيرة الخارجية الكورية الشمالية شو سون هوي وأعرب لها عن الامتنان على الدعم المقدم في الهجوم على أوكرانيا وفق مقطع فيديو نشره الكريملين. نختم بالرياضة، حيث أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم عن توصله إلى اتفاق مع المدرب المغربي بادو زاكي للإشراف على المنتخب الأردني لكرة القدم بعقد لعام واحد خلفا للمدرب المغربي جمال السلامي. بادو سيقود الأردن في الاستحقاقات المقبلة، خاصة نهائيات كأس آسيا التي تقام في العربية السعودية مطلع العام 2027. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقة ممتعة لباقي برامج دعاة تمدي، أتمنها لكم إلى اللقاء.
1: هذا الصيف على ميديان، صحتكم تهمنا، نصائح طبية مبسطة وموثوقة، معلومات تساعدكم على فهم أجسامكم بشكل أفضل، وملفات صحية تهم كل فرد من العائلة. صباحيات صيفية مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 10 صباحا على ميديان. Pulse Music Media Digital Filter.